معناها في أفران معدة للغرض تحمى أساسا بالمخلفات النخيل اللي في الواحة، وكل شيء معناها عبارة على مكون محلي معناها من ألفه إلى يائه. المرحلة الثانية لاستعمال هالمادة هذه أو هالمكون هذا هو الحرفيين في البناء اللي هما مختصين في الزخرفة بالآجر واختيار الأنماط الزخرفية المتنوعة اللي ترمز في غالبيتها إلى رموز محلية معناها تعتمد أساسا على بعض الأساطير بعض التصورات عند السكان. وبالأساس كان عند الميسورين ميسوري الحال اللي يستطيعوا أنهم يوشوا معناها أديارهم ومنازلهم بهذا المكون المعماري. الحقيقة الآجر في صيغته الحالية المعاصرة خد تطور كبير من حيث الاستعمال، ولا استعماله معناها مكثف في البنايات حتى العمومية معناها تابعة الدولة في الجهة، والمواطنين كذلك معناها ما يخلاش من ديارهم من التزيين بهالمادة هذه.

0: المدينة العتيقة.
1: في كل مدينة حكاية، وفي كل زقاق ذاكرة. أما توزر فهي قصيدة تروى بين ظلال النخيل، وتكتب بحروف من طين ذهبي وشمس لا تغيب عن دفء المكان. مدينة تحتضن الواحات وتعانق الصحراء، فتمنح زائرها رحلة لا تشبه سواها، حيث يلتقي عبق التاريخ بسحر الطبيعة، وتنبض الأزقة العتيقة بحكايات الأجداد. في لقانا اليوم ندعوكم إلى جولة بين ربوع توزر، نستكشف أسرار المدينة العتيقة، ونسير بين بساتين النخيل، ونقف عند معالمها التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب التونسيين وزوارها في مختلف أنحاء العالم. تعالوا نرافقكم في رحلة عنوانها نتجول في توزر، حيث يلتقي سحر الواحة بأصالة المكان. ليس الآجر في توزر مجرد مادة بناء، بل هو لغة معمارية تتعلق بالجمال، وهوية بصرية تحكي تاريخ مدينة أبدعت في تحويل الطين إلى لوحات فنية خالدة. فمن خلال زخارفه الهندسية الدقيقة اكتسبت مدينة توزر طابعاً معمارياً فريداً، جعلها متحفاً مفتوحاً للفن والإبداع. آجر توزر هو بصمة أصيلة تزين الجدران والواجهات، وتعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصنعة جيلاً بعد جيل. وبين ألوانه الدافئة ونقوشه المتناغمة تروي قصة مدينة حافظت على تراثها وجعلت من عمارتها عنواناً للأصالة والجمال. في هذا اللقاء نسلط الضوء على هذا الإرث المعماري الفريد، ونكشف أسرار آجر توزر، ذلك الفن الذي منح المدينة شخصيتها المميزة وجعلها إحدى أجمل المدن التونسية من حيث الطراز العمراني.

إذن المكون هذا المعماري هو كما قلت معناها في تاريخيته معناها اعتمد أساسا على مكونات حضارية محلية من البربرية إلى العربية الإسلامية إلى حتى في العهد الروماني كانوا معناها ربما توجد في الفترة هذيك، والاستعمالات كانت متنوعة معناها في الأماكن كما قلت العامة وفي كذلك المساجد والمنارات السمع نتاع الجوامع، كان كذلك يستعمل في بناء الأفران في المخابز في غيره، يستعمل هالمكون هذا في عديد الأماكن وعديد البنايات اللي كانت تعتمد على الآجر المحلي. تاريخيته كذلك ربما يكون من مجلوبات كذلك العمارة العربية الإسلامية اللي كانت الزخرفة تعتمد أساسا على مكونات محلية، فمثلا ما نجدوش مثلا السيراميك مثلا في جهتنا كان هو المكون الأساسي اللي يعتمد أساسا خارج البنايات خارج المنازل، وما نلقوش مثلا الآجر داخل الغرف أو داخل إلا نادرا، وكذلك الأجر المحلي معناها هو معناها محرك اقتصادي للجهة، حيث معناها برشا حرفيين يرتزقوا من هالمادة هذه اللي ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، معناها في شكل تقليدي في شكل معناها محلي بحت، معناها ما تطورش وما خداش صبغة صناعية ومكننة مثلا دخلت فيه الآلات أو غيره، بقى تقليدي بحت معناها سواء كان في إنتاجه وفي أفرانه وفي طريقة صنع أو كذلك في الحرفيين البنائين معناها هما يقوموا ببنائه في البناءات المختلفة. رمزية الآجر تعتمد أساسا على المكونات المحلية، مثلا نلقوا جريدة مثلا تصار بالآجر، نلقوا مثلا جبح النحل مثلا أو خلية النحل تصار بشكل معناها في الآجر، كذلك العين والحاجب معناها لجلب الخصوبة ولطرد الأنفس الشريرة نلقوها توجد في صوغها في البنايات بالآجر، بعض الحيوانات كذلك مثل الأفاعي أو الطيور كذلك معناها تصاغ بالآجر، فكلها معناها تجم تقول معناها لإضفاء طابع رمزي على البنايات ولجلب الحظ ولجلب البركة في بعض الأحيان أو لطرد كما قلت معناها الأنفس معناها بهذه الصيغ التي يصوغها البنائين بطريقة حرفية رفيعة جدا. بالنسبة للاحتفاليات معناها في عند بناء هذه اللوحات الفنية معماريا، الحقيقة هو يرافق كل الأبنية معناها مش كالآجر فقط، ما تماش خصوصية اللي هو بالذات باش يحتفلوا به في أغاني أو في صيغ شعرية أو غيره، لا هو فقط أحيانا يقع صياغة التواريخ أو رسم التواريخ متاع بناية البنايات هذه كان معناها فقط في للتأريخ فقط، ولكن لا توجد معناها احتفاليات خاصة بالآجر في نفطة على الأقل. الآجر كذلك عنده بعد أو عنده استعمال مناخي أو للتكيف مع حرارة الطقس في الجهة، لأنه الآجر هو ملطف للطقس، هو يكسر شعة الشمس معناها على الجدران ويبرد المحلات في الصيف، وكذلك يضفي نوع من الدفء في الشتاء لأنه معناها يمتص حرارة الشمس ويحولها إلى طاقة معناها تنجم تدفي بين المنازل في الشتاء وفي في الصيف تبردها كما قلنا. اللون ألوان الآجر الحقيقي كذلك ألهمت عديد الفنانين باش استلهموا منها عديد اللوحات، وأصبحت معناها المدرسة يمكن إذا كان صحة العبارة الجريدية في الرسم معناها وفي تحويل حتى المخلفات النخيل إلى ما يشبه الآجر في صياغة الأثاث في عديد المكونات معناها الزخرفية الأخرى، معناها الآجر يكون حاضر معناها في أشكاله وفي لونه أساسا معناها، وهذا اللي يمكن أن إن شاء الله نحافظوا على، لأن صراحة قاعدة تتناقص أعداد الحرفيين المهتمين
بالمادة هذه، إن شاء الله معناها الجيل الجديد والشباب يقبلوا على الصناعة هذه ومعناها يعطوها حقها، وكذلك ربما دعوة من هذا المنبر إلى وزارة التكوين المهني لأنها تبعث شعب في الجهة في مؤسسات التكوين لمعناها تكوين حرفيين كنت ولا معناها يهتموا بالموروث التقليدي هذايا ويحافظوا عليه وينقذوه من الانبطار إن شاء الله.

0: هو إبداع معماري يفهم الصحراء لا يتحداها في الجنوب الغربي التونسي في توزر. آجر توزر، الفن المعماري الفريد بألوان رمال الصحراء. تمتاز مدينة توزر بجدرانها الصفراء المزينة بالآجر، وهذا ما جعلها تتميز بطابع معماري خاص يجلب إليها آلاف السياح سنوياً.
1: رجال نصيب كاتبة وقصاصة أصيلة نفطة ولاية توزر، مهتمة بالشأن التراث المادي والمادي بنفطة. عندي رواية تحت عنوان حديث السقاف، وهي غنية عن التعريف، تحكي في تقاليد وعادات أهل الجريد وخاصة النفطة. اليوم إن شاء الله باش نحكي لكم على الطابع المعماري لمدينة نفطة، واللي هو مختص في نفطة تحديدا، وفي جريد عموما اللي هو البني بالقالب بالآجر المحلي، نطلق عنه تسمية القالب الطين بنفطة. القالب ضايا تلقيه في جل الديار في نفطة، حكم المناخ نتاعنا قاسي برشا خاصة في فصل الصيف. القالب معناها يخولنا باش المناخ، باش الديار والمساحات معناها الداخلية في البيوت تخول لنا بس تكون باردة في فصل الصيف، خاصة في فصل الشتاء تكون دافية. القالب بضايا يتصنع محليا في البلاد، يتصنع من الطين ومن تربة معينة موجودة في نفطة، يتصنع بقوالب ويتصنع في الكوش، يطيب في الكوش وعنده خدمة معينة وناس مختصين. اليومنا هذا مازال يتخدم القالب، ومازال معناها يعتبر يتخدم بشكل ديكور خارجي وداخلي. وكي تقولي نفطة تقولي القالب، تقولي الياجور المحلي، تقولي السقايف، تقولي البراطيل، تقولي الأقواس مخدومة بالقالب. حتى الأرضية، حتى الأرضية نتاع الأرض عندنا قالب خاص بشكل مربعات وفي أشكال معينة هندسية نبلطوا به الأرضية بحكم البرود نتاعها بارد وشد الماء، وحتى جماليا منظرها روعة.
0: يحمل آجر توزر قيمة كبيرة لدى أهالي الجهة، فهو ليس مجرد مادة للبناء بل رمزا للهوية والانتماء، وشاهد على تاريخ مدينة عريقة، فقد توارث الحرفيون صناعته جيلا بعد جيل وأصبح جزءا من الذاكرة الجماعية لسكان الجريد، يعكس مهارتهم وارتباطهم ببيئتهم وتراثهم. أما على المستوى العالمي فقد أصبح آجر توزر محط اهتمام الباحثين والمهندسين المعماريين والسياح لما يتميز به من جمال زخارفه الهندسية الفريدة وانسجامه مع المناخ.

0: القالب تلقيه في السقايف، وهي السقايف وهي معناها المكان المخصص للجلوس وللحكايات وللسمر في أهل نفطة. السقيفة نقعد فيها في الشتاء ونقعد فيها في الصيف، هذيك معناها ثم حتى دار في نفطة نتقش فيها سقيفة، تتقص فيها برشا حكايات، تتحكى فيها برشا أمور تخص العائلة، تخص الأطفال، تخص البنات، تخص العادات التقاليد. المنسج ديما تلقيه في السقيفة. اليجور يعود القالب المحلي، يعود معناها مزين المكان، مزين المساحة. ارتباط الجريدي والنفطي عموما بالقالب رو ارتباط وثيق، من الجمش يتخلى عنه طول. حكايات كبيرة، حكايات، قصص، مواعظ، قعدات في البرود، تاي كما قلت لك أنا، ألعاب شعبية كما السيق، كما هكا برشا ألعاب شعبية تتلعب زادة فكر المساحات هذيك في نفطة. كي تقولي نفطة احنا ما نجموش نستغنوا على القالب، مستحيل. حتى توكي دخلت معناها طورت البني ودخل البني العصري، وكل ديما الجريد يضيف لمسة خاصة بالقالب، يضيفها للدار باش يبقى ديما الرونق جريدي حر، وتبقى ديما اللمسة دي كانت على الجدود ديما مرافقتنا إلى يومنا هذا.
1: تربية أهالي توزر بالآجر علاقة تتجاوز كونه مادة للبناء، فهو جزء من الهوية والذاكرة. فمنذ أجيال اعتمد السكان على تشييد المنازل والمساجد والمحلات التجارية بهذا الآجر الذي أصبح رمزاً للمدينة وعنواناً لأصالتها. ويفتخر الأهالي بواجهات المنازل المزينة بالآجر المزخرف لأنها تعكس ذوقهم الفني واعتزازهم بتراث أجدادهم، كما توارثت عائلات عديدة حرفة صناعة الآجر وتركيبه، فانتقلت أسرارها من الآباء إلى الأبناء لتبقى حية إلى اليوم. ولذلك فإن آجر توزر بالنسبة إلى أهلها ليس مجرد طين محروق، بل هو ذاكرة تنبض بالحياة، وهوية تحفظ تاريخ المدينة، وجسراً يربط الماضي بالحاضر، ويجسد عشق الإنسان التوزري لأرضه وتراثه.

0: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة.
1: يعد آجرتو زر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي، وتعود أصوله إلى قرون طويلة، حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات. واليوم يظل آجر توزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.

0: القالب يتصنع المواد الأولية نتاعه طين، طين وتربة معناها فيه، ويتخدم بعيد شوي نقول احنا في الصحراء بعيد شوي على العمران، ويتعمل له كوش يتخدم عنده قالب خاص نتاع شكل خاص مربع في هيك شكل خاص من خشبي، يتخلط بالماء ويخمره كله، وتكون معناها عجينة رطبة بارشة، رطبة ياسر معناها رطبة ياسر وصافية، ما فيهاش التراب، ما فيهاش حجرة، ما فيهاش حكة حواج شوايب، ويتحط في القالب هذاك ويتخدم معناها في شكل مربع هيك بشكل مستطيل صغيرات كيكة، ويتسمش، يتحط في السمش، حطه في سرفاس واسع في السمش يسمشوه، وبعدين يدخلوه للكوشة، يقعد تقريب ليلة كاملة في الكوشة تحت شكل النار، ويطيب ويخرجوا، وزيدوا معناها ينحوا منها هكا الحواج الزايدة، نظفوه بالموس ونظفوه ذا النور يبلوه، وكل يتحط كيكة قوالب قوالب بالألفات، يتخدم الكوشة ترفع بالألفات كعب بالكعبة بالكعبة، تصور هي تتطلب شوي صبر، تتطلب شوي دقة الخدمة نتاعها. وهو ما شاء الله رو يقعد يقعد ما شاء الله، عندنا ديارته في الجريد في 300 سنة، والقلب نتاعه مازال موجود لحد الآن.
1: تتميز مدينة توزر بتنوع أشكال الآجر المزخرف الذي يستخدم في تزيين الواجهات، وليس باختلافات كبيرة في مادة الصنع. ومن أشهر أنواعه أو أشكاله الآجر المستطيل، وهو الأكثر استعمالاً في بناء الجدران والواجهات، الآجر المربع ويستخدم لإضفاء التنوع في الزخارف والتكونات الهندسية، الآجر المثلث أو المائل ويستعمل في رسم الأشكال الزخرفية وإبراز التفاصيل المعمارية، والآجر البارز ويركب بطريقة تجعله يبرز على مستوى الجدران فيمنح الواجهة ظلالاً جميلة ولمسة فنية مميزة. الآجر الزخرفي يرتب وفق تصاميم هندسية متنوعة مثل النجوم والمربعات وغيرها والخطوط المتقاطعة، وهو من أبرز سمات عمارة توزر. ولا تكمن خصوصية آجر توزر في اختلاف أنواعه بقدر ما تكمن في طريقة توظيفه وتركيبه، إذ يبدع البناؤون في تشكيل عشرات الزخارف الهندسية التي جعلت واجهات المدينة تحفة معمارية فريدة اشتهرت بها توزر داخل تونس وخارجها.
0: حديث السقيف عادة كان يتلم عن طريق الجدات مثال كبار، هم اللي حلوا السقيفة، تعود المرأة العزوزة الكبيرة قاعدة، تعود عذاها كنينات، عذاها بنياتها ولداتها، تعود تحكي وتعود تعطي في المواعظ وتعطي في، ويعطوا حتى في الأشعار وفي الألغاز، يطوال الحديث واستمر كما قلت لك في الشتاء، نقعد وتعود عافية قاعدة كيكة وكويس شاي يدور بين العائلة، وكل العزوزة تعود شادة يا مغزل، تعود نسا شادين قرديش يخدموا في الصوف، مستمر ويدور الحديث، لكن لا تلزل بارابول كي تولى معناها نقول احنا يا وسائل انترنت، وكل كانت قاعدة طبيعية، كانت قاعدة طبيعية كلها حديث وكلها مواعظ وكلها اتصال بالعائلة بين أفراد العائلة كل مع بعضها. العشاء زادة يتحط في السقيفة، يتعشوا في السقيفة العائلة كل عدو قاعدين محلاها، يدخل زادة الجيران الباب مشرع بدن فات عمره ما يتسكر باب محلول، يسكر كان في الليل أخر الراجل يدخل بشير بده يسكر باب الحوش، ساعة ساعة ينسوه خلوه كاك ويردوا عليهم كان أمان الله.
1: يعد آجر توزر بأنه مكيف طبيعي بفضل خصائصه التي تتلائم مع مناخ الواحات والصحراء، فهو مصنوع من الطين الطبيعي، وهي مادة تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، مما يجعل المنازل أكثر اعتدالاً في فصل الصيف، كما يحتفظ بجزء من الدفء خلال فصل الشتاء. وتساهم طريقة ترصيفه في تكوين ظلال ومساحات هوائية صغيرة تقلل من تأثير أشعة الشمس المباشرة على الجدران فتخفف من ارتفاعها، لذلك كانت بيوت توزر التقليدية مريحة قبل ظهور أجهزة التكييف الحديثة. ولهذا يعد آجر توزر مثالاً رائعاً عن العمارة البيئية المستدامة، حيث استطاع الأجداد بمواد محلية بسيطة وخبرة متوارثة تشييد مباني جميلة ومتأقلمة مع المناخ تجمع بين الأصالة والراحة وجودة العيش.
2: مخلص الهاني، عمري 44 عام، عندي ما يقارب 27 سنة و 28 سنة في حرفي في القالب يجور توزر.
1: هو شاب تونسي له مهارة عالية في صناعة الآجر، نوع من الطوب الأصفر الذي يعد أحد أبرز مقومات الفن المعماري القديم المتجدد بواحات الجنوب التونسي، وإحدى أبرز العلامات المميزة لمعمار جنوب المتوسط. منذ أكثر من 3 عقود يستيقظ كل صباح يتجه إلى ورشته، حيث يباشر عمله في صناعة الآجر وفق الطرق التقليدية التي تعلمها عن أجداده منذ الصغر. منطقة عين المرزوقي هي التي تعرف أيضاً بمنطقة لافران تهي الآجر، المنجم الأساسي لصنع هذا النوع المميز من الآجر منذ مئات السنين. هو أتقن منذ 16 من عمره صناعة الآجر عن والده، حيث بات اليوم من أبرز الحرفيين المزودين للمنطقة وكامل البلد بالآجر. مهارات يدوية في هذا الاختصاص المعماري التراثي الفريد من نوعه في توزر وفي العالم. هي الأيادي الماهرة التي خيرت استعمال الطين وتطويعه. أكثر من 500 قطعة من الآجر تكون ثلاثية الأبعاد، الطول 25 سنتيمتر والعرض 10 سنتيمتر والارتفاع 3.5 سنتيمتر، وبعد أن تجف تحت أشعة الشمس الحارقة بمنطقة توزر يكون صقلها بسكين حاد يسوى فيها أي اعوجاج. وبعد جمع حوالي 10,000 قطعة من الآجر تقريباً مرة كل شهر، يقوم الصناع بإشعال أحد الأفران الكبيرة المجاورة لورشتهم لطهي قطع الآجر في درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، ويستعملون في ذلك جريد النخل وجذوره المنتشرة في واحات توزر. في هذا السياق يقول العمال: كل شيء في توزر مرتبط بالنخلة، مشيدين بأهمية الرابط الوجودي بين سكان المنطقة مع النخلة التي تمثل أحد عناصر بقائهم في هذه المناطق الصحراوية القاحلة. كما يقوم العاملون باستخدام من 5,000 إلى 6,000 جريدة من النخيل لإشعال الفرن الواحد، حوالي 60 فرناً بالمنطقة، من أجل طهي 10,000 قطعة آجر تينية. وبعد الطهي تحتاج قطع الآجر حوالي 5 أيام حتى تبرد وإخراجها من عمق الفرن الذي عادة ما يكون نصفه السفلي تحت الأرض، وترصف القطع بانتظام ويلمح تغيير لونها من الأحمر إلى الأصفر بعد طهيها وتجميدها تحت أشعة الشمس. الإقبال على شراء الآجر كبير. في السنوات الأخيرة باتت هذه المهنة من الحرف النادرة في المنطقة نظراً إلى صعوبتها وتراجع إقبال الشباب عليها. تعيش العشرات من العائلات بصفة مباشرة من هذه المهنة.
2: من توزر حرفي في صناعة القالب على مدى 27 سنة ولا 28 سنة، العمر 43 عام. بالنسبة للخدمة هذه صنعة جدود من اللي خلقنا وإحنا فيها الصنعة هذه، دورتنا نلقى جد يخدم فيها والوالد يخدم فيها، معنا حتى مدة اللي نقرأ معناها نقرأ ونخدم، أنا من صغير نقرأ ونخدم، من صغير نقرأ ونخدم، اللي بطلت من القراية وقعدت شاد فيها هي، واللي حد الآن معناها وأنا فيها الصنعة هذه. لكن مع الصنعة هذه سويتها مع مرور الأيام باش تندثر، ما ثمش شباب تويك باش تقول يتعامل عليهم في الخدمه هذه، مش موجود. تعلمتها قلت لك معناها جدي هو اللي علمني فيها، علمتها بزاف صغير، جدي اللي علمني فيها. هي ما تسميش البدايه نتاعها ما تسميش صعيبه، لكن كي تتعمق فيها وتعرف الخدمه نتاعها الاصليه صعيبه برشا وفيها برشا تعب. وبالنسبه نحكوا على القالب كيفاش معناها الخدمه نتاع عطيك القالب الخدمه نتاعها كيفاش يتخدم بالطين، فيه العلك الطين الاحمر، ثم تربه بيضاء نسموها طين الشحناء، عطيه فيها العلك نحطوهم فص حوض بسام ونخلوه يترنخ مده مثلا مده 12 ساعه ولا 24 ساعه ولا اللي هي، وهم يترنخ مدة السنة. نجو مغدو الصباح باش نخرجوه نعبوه في برويطة ونخرجوه، من كل واحد يخدم في 500 كعب، خرجوه البرة ويبدأ يخدم الواحد. عندنا قالب اللي هو فيه كل واحد يخدم قالب نوع، قالب فيه كعبتين وقالب فيه ستة وقالب فيه ثمانية كل واحد وش يحب. البشر يخدم في 500 كعب، البشر العادي يخدم في 500 كعب، أو فوا يخدم أكثر من 500 كعبة تولي صعب برش. 500 كعبة مناسبة ناس بشر واحد. بعد الكيكة طيب على خدمتها 500 كعبة، جي مغضوة الحي نجرها قرقشة الجناب الزايدة ذيك كل قرقشها وتحط تزيد ذيك اللي هي مغضوة الحي تعود تلمها تحطها السوق. وانت ماشي كيكة كل يوم نفس العملية، تخدم وتقرقش الجناب وتحط ودوكها فس تسوق على الجناب لين تحضر الكمية تاع الفور. كل فور نوع، ثم فور 15 ألف، ثم فور 10 ألف، ثم فور 5 ألف، ثم فور 20 ألف، كل واحد والفور نتاعها نوع يهز. حضرت الكمية انت ترس فس الفور، عندها طريقة معينة ترس فيها فس الفور. كملت صي عبيت الفور وعلى الاخر كا واللي تبدا تدق في الجريد من اللوط، لان الفور مكسوم، هو مكسوم على زوج الطبقه الفوقانيه نحطوا فيها القالب، واللوطانيه ذيك نحمشوا فيها النار. النار اللي هو شيء جريد نتاع النخل، جريد نتاع النخل نجيبه بالفياجه، قال الفياجه فيها 500 جريده. كل فور وش تاكل؟ فور تاكل 8 فياجات، معناها نقولوا 4000 سيقه، وفور تاكل 5000 سيقة. كل فور كيفاش على مدة عندك من 15 ساعة حتى 24 ساعة، وحنا نحمشو فيها من لطف وش. والبلاصة اللي بالطيب في النهار تبان بيضة نشدوها بالتربة المبلولة لين تكمل الفور كاملة، تسد بفوق بالتربة المبلولة. وكان باش نسدو في الليل أي بلاصة الدان حمراء تقول حمراء كي جمر، واللي سدها بتربة المبلول لين نفس العملية لين تكمل. تخليها كاك لمدة 4 أيام باش تبرد، النهار الرابع للنهار الخامس يجوا نحو كالتراب هذاك كله من فوق ونجدوا خلوها نهار، ونبدو نخرجوا فيها كمية نحطوها البر يولي أبيض. شوفي نقول احنا يا القالب يولي أبيض أشب تراب، نخرج الكمية برا والحريف ديريكت من يجي يشري. ما احنا نقول احنا يتو من المنتج الى المستهلك، احنا ما بيناتناش ثم وسيط يشري ويبيع، احنا من المنتج الى المستهلك.
1: مما يصنع آجر توزر؟ يصنع الآجر في توزر أساساً من الطين الطبيعي المتوفر في المنطقة، ويعرف بجودته العالية ولونه الترابي المميز. تمر صناعته التقليدية بعدة مراحل، أولها استخراج الطين من الأراضي المحيطة بتوزر، ثم تنقية الطين وخلطه بالماء حتى يصبح متجانساً، وقد تضاف إليه كميات قليلة من الرمل لتحسين تماسكه. بعد صب الخليط في قوالب مستطيلة وتركه ليجف تحت أشعة الشمس عدة أيام، ثم حرقه في أفران تقليدية بدرجات حرارة مرتفعة، فيكتسب صلابته ولونه الأصفر المائل إلى الذهبي أو الأحمر الفاتح. ويتميز آجر توزر بأنه لا يستخدم للبناء فقط، بل يرتب على واجهات المباني بأشكال هندسية وزخارف فنية رائعة، مما يمنح المدينة طابعها المعماري الفريد، وهذا ما جعلها تعرف بمدينة الآجر المزخرف. ويعد هذا الآجر جزءاً أصيلاً من التراث العمراني لتوزر، إذ يجمع بين متانة البناءات وجمال الزخرفة، ويعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصناعة عبر الأجيال. هذه بعض العبارات والأقوال التي تليق بآجر توزر. قيل عنه آجر توزر ليس حجراً، بل تاريخ يبنى وجمال يروى. وقيل أيضاً في كل قطعة من آجر توزر حكاية حرفي أبدع وذاكرة مدينة لا تشيخ. وقيل إذا كانت المدن تعرف بمعالمها فإن توزر تعرف بآجرها الذهبي الفريد. آجر توزر هو توقيع إنسان على جدران الصحراء ولوحة من الطين والنور، من طين الأرض ودفء الشمس ولد آجر توزر ليصبح رمزاً للأصالة والإبداع. واجهات توزر ليست جدراناً صامتة، بل قصائد هندسية كتبتها أيادي الحرفيين. آجر توزر هو تراث يحفظ الذاكرة ويمنح المكان هوية لا تنسى. في توزر يتحول الطين إلى فن، ويصبح الآجر عنواناً للجمال الخالد. وقد وصفه الباحثون بأنه أهم مكونات الهوية المعمارية لبلاد الجريد، وأن زخارفه الهندسية الفريدة جعلت من المدينة نموذجاً مميزاً من العمارة التقليدية، حتى أصبح رمزاً ثقافياً وسياحياً للجهة.
2: الأحبال موجود والحمد لله، يجور يدوم مئات السنين. بالنسبة تويك عنا احنا في توزر ولا في نقطة ولا كذا، يا أولاد الهادف مئات السنين بنين به وما يجرى لحد شيء، هذا عازل للسخانة وعازل للبرد. الزول يتبين بهم عازل للسخانة وعازل للبرد. نورمال مو بالنسبة للحاجة اللي نعرفها هنا تو موجود كان في توزر، وشوية في نفطة تقريب، ثم كوشة واحدة تقريب في نفطة. أما منين جاء من بكري والله يذيه، ما سمعت قالوا من العراق والله أعلم، ثم يقارب 30 كوشة بالنفطة توزر. هو تو في الوقت الحالي ساعات تلقى مثلا الإنتاج أكثر من الخروج تاع السلع، وساعات العكس ساعات تلقى ديما السلعة موجودة بكثرة غادي وناس الشكة معناها ما عندها فلوس وكذا، وساعات تلقى برشا عباد تشري وعباد تستنى في كمية نتاعها كل مرة. كيفاش هو مورد رزق كبير برشا، استقات منها ما يقارب 70-80 عائلة بالنسبة في توزر، هذا أقل شيء 70-80 عائلة استقاتوا منه.
1: آجر توزر المعروف بالقالب من أبرز وسائل البناء المعروفة بأرض الجريد، حيث تتميز الجهة بطابع معماري فريد، وتكاد لا تخلو البنايات من وجود هذا الآجر في أغلب واجهاتها. يتميز بلونه الأصفر الذهبي المستمد من طين المنطقة، يستخدم في زخرفة واجهات المباني التاريخية والحديثة، ويشكل إرثاً معمارياً يمنح المدينة طابعاً فريداً. في توزر صناعة الآجر المحلي منحت المدينة طابعاً معمارياً مميزاً، لكن ذلك لا يمنع عنها خطر الزوال.
2: هو راو كديكور ما تمش كيف، تم برش عباد تستعمل فك الحجر وحوايج غيره، لكن بالنسبة للقالب ديكور نتاعها راك تنجم تعمله بس الدار من داخل وتنجم تعمله من برا، راهو مزيان برشا، مزيان شيء غريب، خاصة في عود إنسان يخدم لك إنسان صناعي راهو يجي طيار، راهو مش الناس كل تعرف تخدمه، مش يركبه في الحيط، مش الناس كل تعرف تخدمه، ينجم تشريه يجي واحد ما يعرفش يركبه لك تكره هالقالب، ونجم يجي واحد يركب هولك يودي تغرم به شيء غريب. اللوحة زيتية مبالحك معناها قلت لك انت وسنايل باش يركب لك، هو اللي يحكم، اما هو وراه الديكور شيء غريب، نجم تفصلي كيف ما تحبي، وسيف وساء تعملي كيف ما تحبي انت، قلت لك نجم تخدم به من داخل تخدم به من برا، تعمل فور باربيكيو شيميني تخدم لانواع كل. وانا نوعين بالنسبه للقالب، عندنا المرنقه لحم احمر ابيض، احمر فيه شوي ابيض، هذاك يتخدم به فور ولا شيميني اي حاجه تقبل النار، وبالنسبه للابيض الترابي هذاك يخدم به فساد نتاع دار من برا، ولا تخدم به حتى في الصاله نتاعك تخدم به اي حاجه. بالنسبة للمعلومات اللي في القالب كلها عطسهم، اللي هو قلت لك الأحمر هذاك هو ناقص تياب، ونقول احنا هذاك كي زيتها النار حطها في بلاصة فيها مثلا تخدم كما قلت لك شيميني ولا بربكيو ولا حاجة يقبل لك النار، يقبل ديما منين تعطيه النار زيد يقبل. الأبيض هذاك انت عزينة، وإلا الأحمر حاجة أخرى، الأحمر تنجم تعمل به مثلا عندك فساد انت دار تعملها وتعمل موتيتات، حاجة بسيطة، لأن الأحمر مع المطر راه يذوب، ثم أحمر يذوب اللي هو مثلا يكون ناقص طين هذاك يذوب، والأحمر اللي ما يذوبش يعود بزي الطين. وهنا نعملوا فيهم شطر طين وشطر طينش نقول هنا، فهمت؟ أما كل أحمر تحبه ما يذوبش نقوله شوية طين، مثلا يطلب الحريف يقول لك أنا ماذا بي حاشي كذا كذا أحمر ما يذوبش، ألف ألفين ثلاثة نجم تقوي لها الطين سلعة قوية بالطين وطيبهم له حمر ويخدم به هذاك ما يذوبش، قد ما صب عليه مطر ما يذوبش، ما يحبش الندوة. بالنسبة للأحمر ما يحبش الندوة إلا كي يكون قوي بالطين، والأبيض هذاك الأبيض ما يقلقش صب عليها ماشي الماء بركة أي حاجة ما يقلقش. بالنسبة للأبيض خدمة متعبة، لكن شوفي المعلومة هذه تعودنا بها احنا، نعطيها لك معلومه هاي تعودنا ما نخدموش تحت العباء، فهمت؟ يقول لك الواحد شاقي ولا محتاج، نخدم روحي في ملكي خير ما نخدم عند عباد تعود تعيط عليا. نقول لك ديما نتعب وما نخدمش عند تحت بشر، حتى معناها الحمد لله النسوار فيها لاباس والحمد لله نحمد ربي، لكن التعب راه موجود. وفي اي خدمه ما تمش يقول لك انا مش نتعب، اي خدمه متعبه، لكن احنا بزيد شوية احنا يا فهمت بزيد، لكن هو لفنا عليها والحمد لله. احنا وصلنا في رمضان وقت اللي يجي في جويليا وقوت نعود نحرك في الكوش ونعود صايم والحمد لله يا رب.
1: يعد آجر توزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي، وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات. اعتمد الحرفيون على الطين المحلي المستخرج من محيط المدينة، ثم يشكل في قوالب ويجفف قبل أن يحرق في أفران تقليدية ليكتسب صلابته ولونه الترابي المميز. ومع مرور الزمن لم يعد الآجر مجرد وسيلة للبناء، بل أصبح عنصراً فنياً وزخرفياً، إذ ابتكر البناؤون أشكال هندسية متنوعة تزين واجهات المنازل والمساجد والقصور، حتى صار هذا الطراز المعماري علامة خاصة بمدينة توزر لا تكاد تجد لها مثيلاً في مكان آخر. واليوم يظل آجر توزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.
2: الأقبال خارج توزر موجود باهي عندنا في القروان الجربة هضومة أكثر بلايس، فهمت؟ وفي توزر اللي هنا والأحواز نتاع توزر منه ومنه موجود والأقبال موجود.
1: تقول الأسطورة أن أصل تسمية المنطقة بتوزر يعود إلى امرأة كانت تدعى توزر بمنطقة قسنطينة الجزائرية، وكانت متميزة في صناعة الطين والفخار مما أثار حسد زملائها بالمدينة فطردوها، ولم تجد من مستقر سوى واحات الجنوب الغربي التونسي توزر حيث جلبت الحرفة معها. يقال أيضاً أن أصول هذا الفن المعماري جلبها المسلمون والعرب منذ عهد الفتوحات الإسلامية، وللإشارة أن جدران وصور جامع عقبة بن نافع أول المساجد التي بنيت في إفريقيا في القرن الثامن ميلادي بنيت بهذا الآجر. وفي الختام يبقى آجر توزر أكثر من مجرد مادة للبناء، إنه صفحة مشرقة في تاريخ المدينة وعنوان للأصالة والإبداع وشاهد على براعة الإنسان الذي حول الطين إلى فن خالد وبين زخارفه الهندسية وألوانه الدافئة. يروي الآجر قصة حضارة عريقة ما زالت تنبض بالحياة في كل شارع وزقاق من أزقة توزر، فلنحافظ على هذا التراث الثمين ولنعمل على نقله إلى الأجيال القادمة لأنه ليس إرثا لأهالي توزر فحسب، بل هو جزء من الذاكرة الوطنية التونسية وكنز ثقافي يستحق أن يبقى شامخا، يروي للعالم حكاية مدينة عتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.

0: المدينة العتيقة.
1: وادي البي شريان الحياة في المدينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعامبي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجليدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية.
0: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

عايشها بين النزال غريبة. عطاك الهيبة عطاك الهيبة عايشها بين النزال غريبة. يهون خالك تجرحها وتسهيبة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بولاية جبلي انطلقت فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلقة التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية جبلي الجنوبية، وتتواصل عن امتداد شهر أوت الحالية. التظاهرة تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام توعوية وتحسيسية قصيرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي لتضامنه بعد استكمال إجراءات المصادقة وأصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعبر في بيان لها عن استنكارها لقرار وزارة الصحة تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في إيطاليا، وذلك إثر اشتداد موجة الحرارة وهي الموجة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية العام الحالي.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: هات يدك.
1: وين يا سيدي؟ باش تبيعني في سوق آخر؟
0: لا لا يا ولد، باش نشري لك حوايج أخرين ونروح لداري.
1: زعما يا سيدي؟
0: عش بيك خايف؟ يا أخي أنا برك اللي شريتك، ما عشتش عند ناس أخرين؟
1: لا ما شريني حد إلا هاك التاجر اللي في السوق، ما عشت كان عند العزوزة اللي خطفني ولدها من بلادي.
0: قولي، ما تعرفش تتكلم بالتركية؟
1: لا يا سيدي ما نعرفهاش، ما سمعتش كان في السوق.
0: باهي، هاتوا نعلمها لك وتولي تتكلم بالقدا. هاي ها وصلنا لسوق القماش. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا اهلا بسي سليمان.
0: اهلا اهلا.
2: وينك يا راجل؟ توا عندي فوق الاربع شهور ما شفتكش. الاختاص سعيد يا سيدي. اشنو منين هالوليد التحفون؟
0: ها وشريته باش يعاوني، وظهر فيه وليد باهي وفتين. قل لي عندك شي حاجه ليه؟ نحبك كسوه باهيه
2: يا ودي. الحانوت الكل على ذمتك، شنو تفضل اختار؟
0: لا لا لا لا، شوف لي انت بيتك.
2: باهي يا سيدي. عايش يا ولد ديش. ادخل ادخل تو نشوف لك حاجه قمقومه. هاي ايوا هذا قماش باهي هذا، ترى اي زيد هاي هاك كبه.
0: لا لا لا لا، اعطيه حاجه رجالي ما فيهاش برشا الوان، حاجه داكنه.
2: شنو يا سي سليمان؟ شنو تحب تكبروا فيه؟ ساعه انت مازال صغير الولد. باهي يا سيدي باهي. هذا قماش لونه هادي.

0: وتوا نمشي ونقضي للدار، ندخل عليهم بحاجة يفرحوا بها. عندي بنات اندادك، قل لي فرحان ولا لا؟
1: فرحان برشا يا سيدي، فرحان على خاطر من النهار اللي هزوني من بلادي ما شفتش راجل كلمني بلطف. تقوش عليك بابا،
0: ربي يستر. اتهنى انت اليوم ولدي، ربي ما رزقنيش بذكر، وكان ما تهنى لك شي قلبي ما كنتش شريتك بالسوم الغالي. نعرف اللي اسمك عجمي، لكن من اليوم نحب نسميك اسم عربي، اسم مسلم. انسى اسمك القديم ودينك الاصلي، واحسب روحك من اليوم ولد سليمة. اشنو هو الاسم اللي تحب نسميك بيه؟
1: ما نعرفش يا سيدي، سمي انت، انا نعرف البو هو اللي يسمي ولاده.
0: احلوه هذه، هذا هو الصحيح. طيب نختار مع بعضنا اسم خفيف وباي.
1: انا ما نعرفش حتى اسم يا سيدي.
0: لقيتو اسم باهي ياسر. اش قولك في اسم يوسف؟
1: يوسف يوسف باهي يا سيدي باهي.
0: هيا يا يوسف، نبداو من توا نعلمك كيفاش تمشي للاسواق وتقضي وتكلم الناس والتجار.
1: ما تخافش مني يا سيدي سليمان.
0: وعلاش نخاف؟
1: بالك شي نهر.
0: تهرب؟ لا لا، نعرفك راجل، وكان تحب تهرب هاو نسيبك من يدك. برا اجري اهرب، جرب ترى.
1: ليه يا سيدي سليمان؟ ما عادش نلقى حتى واحد كيفك، وين باش نهرب؟ ما نعرف حتى حد، ما حشتيش باش نعرف راجل اخر. انا ولدك كيف ما قلت لي، وانتي بابا.

0: السلامة يا سيدي، السلامة.
1: عز، عز دخل هالقرية.
0: هذا.
1: هاي، هاي يا يوسف. يا ابني، يا ابني. ايجا ايجا لهنا يا يوسف، ايجا. ايجا ادخل البيت هذيك. يا ادخل. يا ولد. نادي لله الكبير.
0: هذا سيدي، هذا.
1: رد بالك لا تعثر. توا تتفرج حتى تشبع في الدار.
2: قديش كبيرة يا سيدي هذه الكل ليك؟
1: ادخلوا ادخلوا يا بنات ادخلوا. هاني جبت لكم اليوم اخوكم. لا يا موش كيف ما الاخرين. عجبكم ولا لا؟ ايش بيكم ساكتين؟ يوسف برا سلم على اخوتك وبوسلهم يديهم. هذا يوسف يا بنات في مقامكم، نحبكم تحبوه وتعلموه اللي تعرفوا وتحسبوه كيف خوكم كيماكم تحبوا خو هذا خوكم.
2: إيجا يا يوسف، إيجا معنا. إيجا
1: ربي يصلح ويهدي ويعطيهم الوقت الطيب.

ومضت سنين على وجود يوسف بحذا التاجر سليمان، ومرض سليمان مرضى شد بها الفرش لمدة عام ونصف، وقف فيها يوسف على تجارته.

0: يا تفل يا تفل.
1: نعم.
0: مثقل سمعه ومثقل فهمه هالولد.
1: نعم زينب.
0: ما تخلط كلمة واحد تطلع روحه. تي وقتاش باش تولي فطين؟ فينو يوسف؟ ناديهولي ناديهولي فيسع.
1: هذا رسيدها هذا رسيدها. ها هو جا وحده. هو زينب.
0: يوسف ايش ايش ايش اطلب حدايا ايش؟
2: نعم سيدي لطف عليك مو لباس.
0: لا لباس. اسمع يا يوسف توا وليت راجل وتفهم وهكا قعدت معانا عام واش وتعلمت اللغة التركية وليت تحفظ شوية قرآن وتعلمت برشا حاجات معايا سواء في التجارة ولا في السفر وريت كيفاش الناس تخدم وتكسب ومحسوب ما قعدناش برشا في هالدار وعدينا وقتنا الكل في الأسواق.
2: اي نعم سيدي هذا كله من فضلك.
0: يعيش ولدي اسمعني اسمعني مليح توا دخلنا في العام الثاني هاك تشوف وليت ما عادش نقدر على التعب ونعدي نهاري وليلي في الفرش ولهذا نحبك ديما في البازار مع عمك عصمت اللي وكلته على أعمالي وتجارتي وتعلم منه وعس عليه. اسمعني اسرق عليه السنعة وما تفلتش حتى حاجة نحبك تقول لي كل يوم اش وقع واش صار في السوق. ما عنديش ثقة في حتى حد كان فيك انتي وانتي هلا غالب ما زلت صغير ولا راني عملت عليك في كل شيء لكن ما يسالش ما يسالش توا تكبر وان شاء الله ربي يفرج عليا ونردك حاجه كبيره.
2: ربي يفرج عليك يا سيدي ويطول في عمرك وترجع للبازار
0: من فمك الرب يا يوسف.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. أنا وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

وأنت والليل حين أحببتك أغمضت عيني وسرت إليك دون أن أحفظ طريق رجعتي. حين أحببتك أحببت كل شيء، أحببت الحياة، فأنت الطريق، أنت الطريق الذي لا رجعة فيه.

من أنت؟ أسألك من أنت يا ملاكي وأيقونة وجدي؟ من أنت يا أحلامي وفارسي؟ لا أريد أن أستيقظ، لا أريد أن ينتهي هذا الحب. الآن، الآن عرفت، عرفت من أنت. أنت، أنت إكسير هذه الحياة. إليك أخطو وإليك أعود وإليك الموت.

لا تعود إلا وأنت محمل بالورود والاشتياق. فالعمر يمر والخطوات تتسارع ولا وقت للفراق.

عد أيها الأمر محمد بكل الأقلام الملونة، عد لنرسم لوحة فيها كل التضاريس، وفيها نتجاوز على كل التعاريس.

رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

0: أنا
1: وأنت
0: والليل.
2: نعم، أعد فبانتظارنا تقف كل القوافي، وبانتظارنا أحلى اللحظات، فيها نعيش ونموت، فيها نضع كل آهاتنا المطرزة، هنا في لوحتنا الموعودة.

تتساقط الأوراق من غابات الذكريات، ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك أنا وأنت والليل.

وها هي الأيام تعود لنا بشجرة الأمنيات، شجرة الميلاد، فيها نعلق كل الأماني. حبيبي لا تتنهد حتى وإن لم نلتقي، حبيبي لا تتنهد، فالعمر الأحلى قادم. أمنياتنا، تنهداتنا معلقة بشجرة الزيزفون، ندور معها كل عام، وتلعب آمالنا بعطر ضحكاتنا. نعم، هنا نلتقي ونلتقي، واليد باليد، ونحتضن ذكريات سنيننا. أنت ستظل عيدي وفرحي، أنا وأنت والليل.

في صمت الليل كنت أبحث عنك فوجدتني لنكون وحدنا أنا وأنت والليل.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. أنا وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

Huh.

يلا اتنهد يقولوا بالك مشغوله اهل

0: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
1: وسعى أبو طالب ومعه جماعة من المسلمين، ومن ورائهم الكبار من قريش، يتقدمهم عدو الله أبو جهل. سعوا جميعا حيث وضعت قريش تلك الصحيفة منذ 3 سنوات لينظروا ما حل بها، ووصلوا إلى مكانها داخل الكعبة، وارتفعت الأبصار تلتمسها حيث وضعت، وإذا بالجميع يدركون صدق ما أنبأهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أين الصحيفة؟
3: أكلتها الأرادت يا أبا جهل.
2: كيف؟ إنه لسحر، هذا سحر صنعه محمد يا أبا طالب، ولن نسكت على هذا الفعل أبدا.
3: أما تستحي أن تقول هذا بعد أن أخزاك الله يا أبا جهل؟ يا معشر المسلمين، لقد ذهب أمر الصحيح، فعودوا إلى دياركم آمنين.
4: وعاد المسلمون وبنو هاشم من الشعب التي ظلوا محصورين فيها 3 سنوات مضيقا عليهم في الحياة والعيش. وعاد رسول الله إلى دعوته، دعوة الصدق والحق، أقوى ما يكون إيمانا برسالته، تلك الرسالة التي خصه الله بها من دون الخلق جميعا. عاد يدعو قريشا والعرب إلى ترك عبادة الأوثان والدخول في الدين القيم، دين الإسلام الحنيف.

0: أما سمعت؟
1: لماذا تكلمني هكذا همسة؟
0: أبلغك ما يحاول بنو هاشم إخفاءه عن قريش؟
1: ماذا هناك؟
0: إن أبا طالب مريض، وسمعت أنه مشرف على الموت.
1: أبو طالب؟
0: أجل، أجل يا أبا الحكم.
1: أتقصد أن محمداً سيفقد الرجل الذي وقف أمامنا دونه؟
0: أجل، وسيصبح محمد سهل المنال.
1: ونقضي على تلك الدعوة التي فرقت شملنا وسفهت أحلامنا.
0: إن سيادة بني هاشم ستنتهي بعد أبي طالب إلى أبي لهب.
1: إن أبا لهب منا، ولا يكره في الوجود كراهيته محمدا ودعوته. عطبة،
0: نعم،
1: قم بنا إلى بيت أبي طالب لنطمئن حقا على أنه مريض شارف الموت.
0: هيا
1: هيا
0: قم.
2: العباس، قم وانظر من ذا الذي يطرق بابي في هذا الوقت.

0: من هؤلاء يا عباس؟
1: هؤلاء أشرف مكة يا أبا طالب.
0: سميهم لي فأنا لا أرى أحدا.
1: هذا عتبة بن ربيعة.
0: مرحبا بك يا عتبة.
2: كيف أنت يا أبا طالب؟
0: لقد انتهيت يا عتبة.
1: وهذا أبو جهل بن هشام.
0: أبا الحكم؟
3: نعم يا أبا طالب،
2: أراك بخير.
0: إنها صحوة الموت يا أبا الحكم، صحوة الموت.
1: وهذا أمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب.
0: مرحبا بكما.
2: تريد أن تسمعنا شيئا يا أبا طالب فنحفظه لك؟
0: يا أبا الحكم، إن في القلب أشياء وأشياء.
2: قلها يا أبا طالب، فما جئنا إلا لهذا، فإنك منا حيث قد علمت.
0: أريد أن أسألكم الرفق بابني أخي محمد.
2: يا أبا طالب، لقد علمت الذي بيننا وبينه، وإن كنت تريد الخير لنا ولابن أخيك فادعوه ليكف عنا وليدعنا وديننا. والمداح وديننا.
0: لقد حدثته يا أبا جهل فيما تسألني إياه.
2: فماذا أجابك يا أبا طالب؟ ماذا أجاب؟
0: قال لي: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العشم.
2: فما هي تلك الكلمة التي طلبها ابن أخيك يا أبا طالب؟
0: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه.
2: هذا الرجل لن يعطينا شيئا. يريد محمد أن يجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لأمر عجاب. فطالب، ألا يوجد عنده شيء غير هذا؟
0: لا يا أبا جهل.
2: قوموا بنا يا معشر قريش.
4: هيا يا أبا الحكم،

0: يا عباس يا عباس،
1: نفسي فداك يا ابن أبي.
0: لقد خرج القوم وقد أضمروا الشر، أخشى حين أموت أن تنال قريش من محمد ما لم تكن تطمح فيه وأنا حي.
1: لماذا تذكر الموت ونحن نراك بخير يا أخي؟
0: ذلك أني أرى الموت. انظر.
1: ماذا؟
0: أسمع صوتا يناديني، أسمع صوتا أحبه ولكنه لا يصل إلى قلبي. لمن هذا الصوت الحبيب؟ لمن هذا الصوت الحبيب يا أخي؟
1: إنه صوت محمد ابن أخيك يا أبا طالب، الذي ربيته وحفظته ونصرته.
0: أسمع صوته العذب الحبيب ولكنه لا يصل إلى قلبي، لا أكاد أفهم ما يقول. قل أنت ماذا تسمع؟ ماذا يقول محمد؟
1: يقول: أي عم، فقلها تستحل بها الشفاعة يوم القيامة.
0: ماذا أقول؟
1: قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: أخاف السبة عليك وعليه وعلى ابن أبيك من بعدي.
1: لماذا يا أبا طالب؟
0: أخاف أن تظن قريش إنما قلتها جزعا من الموت. ما أريد ما يا عباس؟
1: هاك ما تريد. قلها يا أخي، قلها تسعد يا أخي، قلها. قل ما رغبه ابن أخيك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. كيف؟

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ابشروا ابشروا يا معشر قريش.
1: ما وراءك يا ابا الحكم؟
0: مات ابو طالب، مات ابو طالب. نعم مات ابو طالب، ولن يحول دون محمد احد بعد الان. وقد رايت كيف لزم بيته. اشل يا معشر قريش، لقد خلع عرين بني هاشم من اسده، فلا تترك محمدا بعد اليوم يهنأ بعين.
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
3: لحبيب الحفناوي، أحسين المحنوش، رمزي بن رحومة، أحسونة ناجي، معز بن طالب، إصلاح العمدوني، فتحي ميلاد، المنصف بالعربية، جهاد اليحياوي، فاطمة الحسناوي، وناصر العكرمي.
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، أحي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: بولاية قبلي انطلقت فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلقة التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية وتتواصل عن امتداد شهر أوت الحالية. التظاهرة تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام توعوية وتحسيسية قصيرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي لتضامنه بعد استكمال إجراءات المصادقة وأصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المنظمة التونسية للأطباء اللاشبان تعبر في بيان لها عن استنكارها لقرار وزارة الصحة تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح إذاعي عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في إيطاليا، وذلك إثر اشتداد موجة الحرارة وهي الموجة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية العام الحالي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: محلى جدك محلى جدك والله عاجبني.
2: محلى جدك محلى جدك تعال اخطبني.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم متعني بسمعي وبصري، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقائك. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. ربي اغفر وارحم، واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكروبات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل. القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

مستمعي الفاضل، لجمال الذوق أثر في حياة الإنسان، فلولا الذوق لكانت الحياة بغير قيمة، فهو الذي يحبب إلينا أشياء وأشياء وينفرنا من أشياء وأشياء. والذوق أعزك الله تعالى قابل للصقل والتفتح والنمو، مثلما هو العقل سواء بسواء. والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها، ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا، ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكس صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

المستمع الكريم إن حياتنا تحتاج إلى رفق، نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا، نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق، نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها: ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا. إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير. وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

بسي ملاية تعديت على جنينة داري لقيت وردك يتبسي ملاية تمنيت وفي عوضة زهاري ورد خدودك طلع عليا ورد خدودك طلع عليا.

باللي فيها ورد وزينة، باللي فيها ورد وزينة، ما فيهاش عزيز علي.

فت العصفور الصجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

صرك يزينك عيني ما برك من برك واطلبني تلقاني معاك في جنبك في قلبك يا روحي مناشي كون اسمع نجواك ما بنك ما حنك

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: البيتزا، عجينة الخبز التي تحولت إلى رمز عالمي. عندما تتناول قطعة بيتزا لذيذة، ألا يخطر في بالك أن تسأل من هو الذواق الذي قرر أن يضع الجبن على عجينة خبز للمرة الأولى في التاريخ؟
1: بداية، البيتزا ليست إيطالية كما يظن كثيرون، بل تعود جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، إذ أن وضع حشوة فوق عجين مفروض ثم خبزها فكرة كانت موجودة في العصور القديمة.
0: كان الناس في مصر القديمة قبل 4200 سنة يصنعون خبزاً مسطحاً يخبز على الأحجار الساخنة ويضاف إليه زيت الزيتون والأعشاب.
1: كذلك فعل الإغريق الذين سموه بلاكوس، والرومان الذين دعوه فوكاتشيا، وهو الأقرب إلى بيتزا اليوم، ولكن بدون صلصة الطماطم أو الجبن، كما ظهر طبق في روما باسم بانيس، وهو خبز مسطح مغطى بالزيت والعسل أو الجبن.
0: أما بلاد الفرس، فقد كان الجنود في القرن السادس قبل الميلاد في عهد الإمبراطور داريوس العظيم يخبزون الخبز المفروض فوق دروعهم ويغطونه بالجبن والبلح.
1: لكن المشهد تغير تماماً في القرن السادس عشر عندما وصلت أحد أهم مكونات البيتزا وهي الطماطم إلى أوروبا قادمة من البيرو، إذ كانت الناس تعتبرها سامة في البداية، إلى أن بدأ سكان مدينة نابولي باستخدامها في الطهو، خاصة على خبز البيتا المستدير المسطح الذي جلبه المهاجرون العرب إلى إيطاليا.
0: وهكذا بدأ يظهر شكل بدائي من البيتزا في القرن الثامن عشر يباع للفقراء في الشوارع كمزيج من الخبز والطماطم وزيت الزيتون وأحياناً الثوم والجبن.
1: كانت لذيذة، رخيصة وسريعة تماماً كما هي اليوم، حتى جاء عام 1889 إذ زارت ملكة إيطاليا مارغريتا سافوي المدينة وطلبت تذوق طعام الشعب.
0: أعد لها الطاهي رافائيل إسبوزيتو بيتزا خاصة في مطعمه بيتزاريا براندي، وضع فيها ثلاثة مكونات: الطماطم لتمثيل اللون الأحمر، جبنة الموتزاريلا لتمثيل اللون الأبيض، والريحان لتمثيل اللون الأخضر.

0: منتشر البيتزا كالنار في الهشيم، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاد الجنود الأمريكيون من إيطاليا وهم متعلقون بطعمها.
1: وفي منتصف القرن العشرين ظهرت سلاسل عالمية متخصصة بالبيتزا، مثل بيتزا هات عام 1958، ليتل سيزرز عام 1959، ودومينوز عام 1960، لتتحول البيتزا من خبز مسطح في العصور القديمة إلى طبق شعبي للفقراء، ثم إلى وجبة عالمية تؤكل في كل بيت.
0: اليوم يحتفل العالم في 17 من يناير من كل عام باليوم العالمي للبيتزا، التي وصلت قيمة مبيعاتها عالمياً إلى 160 مليار يورو عام 2024. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

والحب، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيان فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الوهاب الرزاق، كثير الإغداق مقسم الأرزاق، آياته في الأنفس وفي الآفاق. صبحكم الله بالخير والسعادة والهناء مستمعينا ومستمعاتنا. في برنامج والصبح إذا تنفس اليوم، لكل الساعين والمتوكلين والكادحين، هذه 10 أسباب لجلب الرزق بين أيديكم، ولكل منا حظ فيها. 10 أسباب لجلب الرزق. السبب الأول إنفاق المال. ما نقص مال من صدقة، وين ما تعطي أنت المال للفقراء والمساكين، وين ما ربي يبارك لك ويزيدك في الرزق متاعك. الدليل قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعوضه ويزيد فيه، وهو خير الرازقين. السبب الثاني هو إقامة الصلاة وحث الأهل على أدائها. ربي قال لك صلي وارجع لي وخذ بالأسباب وخلي الرزق بيدي أنا. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. السبب الثالث أحبتي ترك المعاصي. ما يليقش بينا نتطاول على ربي عز وجل ونعملوا في الحوايج الذميمة ونضروا في العباد ونقبل على المحرمات وعلى الموبقات، وبعد نمد يدينا لربي عز وجل ونطلب منه الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول إن العبد لا يحرم الرزق، علاش؟ بالذنب يصيبه، والعياذ بالله. السبب الرابع شكر الله على نعمه. جملة شرطية واضحة، لئن شكرتم لأزيدنكم. تحب ربي يزيدك في الرزق، اشكر ربي، ما تجحدش النعمة متاعها. الخامسة صلة الرحم. صلة الرحم أحبتي كلها بركة، بركة في المال بالزيادة، وبركة في العمر بالسعادة. واستمع لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يبارك له في أثره، يعني عمره، فليصل رحمه. السبب السادس تقوى الله وحسن الظن به تعالى. وعندنا لهنا المثال متاع مريم العذراء، وهبت نفسها لعبادة الله، لعمارة بيته، للتقرب منه تعالى. إيش كانت النتيجة؟ فكان يأتيها رزقها رغدا من حيث لا تحتسب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. السبب السابع أحبتي لزوم الاستغفار. فكثرة الاستغفار تجلي الهموم وتفرج الكروب وتزيد وتبارك في الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما الباب الثامن والأخير من أبواب جلب الرزق فهو التوكل على الله، بالسعي والأخذ بأسباب النجاح والكسب، بالمثابرة، بالكدح. والحديث يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أعشاشها جائعة ولا تعود إلا شبعا. فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، ويسر أرزاقنا وأرزاقكم، وجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: صباح التوكل على الله الذي لا يخيب، صباح الكرم الرباني والعطايا الجزيلة، صباح به كل مفاتيح التوفيق والخير، صباح الدعوة المستجابة.

التوجه إلى الله تعالى بالدعاء له أهمية كبيرة تعود على المسلم بالنفع في الدنيا والآخرة. استشعار قرب الله تعالى واستجابته للدعاء، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. وقد قال السعدي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت ردا على تساؤل بعض الصحابة عن الله تعالى، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فبينت الآية الكريمة أن الله قريب ورقيب شهيد، يعلم ما يسر الداعي في صدره وما يعلن فيجيبه ويعطيه.

لأن في الدعاء استدعاء للعون من الله تعالى واستمداد له منه، وفيه بيان لافتقار العبد إلى الله تعالى، كما أن الإنسان يتبرأ فيه من حوله وقوته ويلجأ إلى كرم الله تعالى وجوده وحوله وقوته. قال صلى الله عليه وسلم: إن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوا الله تعالى حاجاتهم جميعها، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى الدعاء على اعتبار أنه مظهر من مظاهر الإيمان، وأثر من آثاره التي تخرج المرأة من دائرة الكفر إلى رحاب الإيمان، ليكون إيمان العبد سببا في الانتفاع بأعماله الصالحة.

الدعاء هو أكرم عبادة عند الله تعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء ينفع فيما نزل من القضاء وفيما لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ولذلك كان الدعاء من أقوى الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المسلم ليدفع عن نفسه البلاء والمكروه ويستجلب به النفع، فهو سلاح المسلم الذي يدافع به المصائب، إذ قد يدعو بدعاء قوي فيغلب البلاء، وقد يدعو بدعاء ضعيف فلا يغلب البلاء إلا أنه يخفف منها، وقد يدعو بدعاء يتدافع مع البلاء ويعالجه.

معرفة أن الإكثار من الدعاء من الأمور التي أرشد الرسول صلى الله عليه أصحابه عليها، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وأعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه صلاة الاستخارة التي يدعو فيها العبد ربه ليسخر له الخير، فإن كان ما يريده في المستقبل خيرا له يسره الله تعالى، وإن كان شرا صرفه عنه، كما بين لهم أنه لا شيء يمكنه أن يرد القضاء إلا الدعاء، فقال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

يعد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ذا أثار عظيمة وفوائد جمة، ومنها رفع المحن والمصائب وكشفها، سبب من أسباب الانتصار في المعارك، فقد كان أحد أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر فتح أبواب الخير المختلفة، بينما يؤدي تركه إلى سد هذه الأبواب تكفير الذنوب والمعاصي وجلب الخير ورفع الدرجات. نيل أجر عبادة، وتعد من أرفع أنواع العبادات وأفضلها، تحقيق شروط حضور القلب، ففي عبادة المسلم لأن حاجته تجعله يخشع، وكذلك بيان مفهوم التوكل على الله والاستعانة به، لأن العبد ما توجه إلى الله سبحانه وتعالى به إلا لثقته بقدرته على تحقيق مطلوبه أو دفع مكروهه.

يعد الدعاء أساس العبادة وروحها، لأن الداعي لا يتوجه إلى ربه بالدعاء إلا لعلمه اليقين بأن النفع وجلب الخير وكشف الضر بيد الله وحده، وهذا دليل على الإخلاص والتوحيد، وهما من أفضل العبادات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويستحب للمسلم الإكثار من الدعاء، لأنه في حد ذاته عبادة يشعر المسلم من خلالها بلذة الصلة والتعلق بالله تعالى وبالقرب منها. والدعاء هو توجه العبد إلى ربه بطلب حاجته، وهو مندوب في كل وقت، فلم يجعل الله تعالى له وقتا محددا أو حدا معينا.

0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نشوفوا مداوات الأرض ضد الديدان السلكية بالنسبة لزراعة البطاطا الآخر فصليا. الديدان السلكية راهي تعتبر من أهم الأفات الحشرية الضارة بجودة منتوج البطاطا، والدورة الحياتية بتاع الديدان السلكية تدوم من 4 إلى 5 سنوات. الأنثى الواحدة راهي تضع أكثر من 100 بيضة على عمق 10 سنتيمتر، وتحبذ الأماكن الرطبة، تكون الأرض ثارية والغنية بالمواد العضوية والمحمية من أشعة الشمس. تظهر اليرقة بعد فترة حضانة البيض اللي دوم 40 يوم، وتتميز بلون أصفر وقشرة صلبة، ويتراوح طولها بين 0.5 سنتي و0.5 سنتي حسب الصنف والطور الحياتي اللي يمتد على كما قلنا 4 سنوات. تتنقل اليرقة في طور نموها عموديا حتى 40 سنتي، ووقت الجفاف وانخفاض درجة الحرارة تنزل إلى عمق الأرض وتختفي، وبعد تتحول اليرقة إلى حوراء وتتوقف عن التغذية. والحشرة البالغة تظهر في أواخر شهر مارس وشهر أبريل، وتنتقل في الليل وتعيش من 4 حتى 5 شهور، ودورها الأساسي هو وضع البيض. بالنسبة للإصابات والأعراض، اليرقة هي اللي تتسبب في الأضرار وتعمل أنفاق داخل درنات الطماطم، واللي يتأثر سلبا على الجودة، ويصعب ترويج المنتوج، ويكون المنتوج المصاب بالديدان عرضة للتعفنات. بالنسبة للحماية، تعتمد الحماية من الديدان السلكية على الطريقة المندمجة المتمثلة في مجموعة من العناصر المتكاملة التالية. أول حاجة نأكد على التداول الزراعي. بالنسبة للتقنيات الزراعية، ماذا بينا نتفادوا غرس البطاطا مباشرة بعد المرعى، تقليص الفترة الفاصلة بين تور النضج والتقليع، اجتناب ترك المنتوج في الأرض بعد النضج، وحرث الأرض إثر التقليع في الموسم الفصلي وعرضها لأشعة الشمس خلال فصل الصيف. نتفادوا ترك الأرض في حالة بور لمدة طويلة، وماذا بينا إدماج زراعات من عائلة الصليبيات اللي هم اللفت والفجل والبروكل والكرم. بالنسبة للمداوات الكيميائية قبل الغراسة، ننصحوا مداواة الأرض بالنثر وإلا بالطريقة الموضوعية، يعني بقعة الزراعة بالضبط بإحدى المبيدات المصادق عليها، ونتصلوا هنا ديما بمصلحة حماية النباتات وخلية الإرشاد الفلاحي باش نثبتوا من نوع المبيد والكمية اللي مش نحطوها. مداوات التربة تمكن من حماية النبتة في الأطوار الأولى من الدورة الزراعية، وتحمي الدرنات من الإصابة. بالنسبة للاحتياطات الوقائية، نقوم بتحديد عدد اليرقات الموجودة في الحقل قبل الغراسة بتركيز الفخاخ، يعني معدل 10 فخاخ في الهكتار. وبعد أسبوعين إذا معدل اليرقات بلغ معدل 5 يرقات في 10 فخاخ، وقتها يستوجب علينا مداواة التربة قبل الغراسة. توا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام 6 صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة رديف من ولاية قفصة قريبا على وقع فعاليات مهرجان الفوسفات في دورته 37، هذه الدورة التي تنطلق يوم 7 أوت الجارية وتتواصل لغاية 14 من الشهر نفسه، تتضمن عروضا للفن الوتري والشعبي وعرضا مسرحيا إلى جانب فقرات موجهة للأطفال. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، كما أشارت لأنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع تيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. تشهد درجات الحرارة اليوم الاثنين ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و 44 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشهير محليا وفق ما صرح به الإذاعة الوطنية المهندس بمعدل الرصد الجوي أنيس الساتوري. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مصر فجر اليوم الاثنين وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشير أن الزلزال وقع على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرقي شرم الشيخ. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم الاثنين ممتنعا في الآن نفسه عن تحديد موعد نهائي للتوصل لاتفاق، وجاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أن أوقف هجوما كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا للاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: صباح النور، صباح الفل، صباحكم خير، صباحكم بركة، صباح الرزق بالأحلال. الناس وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم مبارك. تحية لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في ماتينا لليوم. جيكم في تنشيري صدقي عارفة اليوم في هنهار 3 أوت، شهر أوت تدخل فيسع، إن شاء الله يكون عليكم، ينعاد عليكم بالخير الشهر هذا، وإن شاء الله بأقل سخانة. أكيد في تفاصيل ماتينا لليوم نسائم صباح تعطيكم أكثر تفاصيل حول طقس اليوم. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

سيب طلعتها على الأرض ذهبها وفضتها بخيوط النور اللمع نسجت للدنيا حلتها بخيوط النور اللمع نسجت للدنيا حلتها حلة بنور مطروزة محلاها ومحسن بهجتها.

المفروض استنشق ريحتها الحلوة العطرية، قوم اخرج للروضة استنشق ريحتها الحلوة العطرية، وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيشة هنية، وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيشة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: يا ربي الأعمال عليك، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم الاثنين 3 أوت 2026، هو الموافق لعشرين صفر 1448 هجري. اليوم دخلنا في 215 يوم من سنة 2026، وتقريبا كان نسألوا على الأسبوع، نعرفوا روحنا أن في الأسبوع 32 من نفس العام، وتقريبا في فصل الصيف زاد اليوم عنا 66 يوم من فصل الصيف. أنا صباح عليكم وين ما اخترتوا تسمعونا، في نساء صباح أبقوا معنا أسمعونا وأسمعوا أحلى الأنغام لتوصلكم على موجاتنا.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

أهلا وصباح النور، نصبح عليكم في ماتينال اليوم 3 أوت 2026. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة، كان الصبح على الساعة 3:58، الشروق كانت على الساعة 5:34، صلاة الظهر باش تكون منتصف النهار و38، العصر الساعة 4:15، صلاة المغرب باش تكون على الساعة 7:29، وصلاة العشاء باش تكون على الساعة 9:03. إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: صباح النور وين ما كنتوا تسمعوا فينا أحلى مستمعين في نسائم الصباح على موجة إذاعة جفسة في توقيت 6:27 وقتنا معكم، ما زال متواصل حتى 9:30. نعطيكم فكرة أولية على طقس اليوم، باش تكون فما سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أنه تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 43 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 34 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا، باش تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب سواحل الشرقية والمرتفعات. تدريجيا تكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارتة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك.

قال له أمان يا دكتور جسمي تقلب حركاته عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته قال له بتعشق قال له لا

0: بيعشق وبيسهر لا شو حياته.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

مرحبا بكم، صباح الفل، صباح النور للناس اللي التحقت بينا في الاستماع على موجة إذاعة جبسة. الناس اللي قصد ربي نقولكم إن شاء الله برزق الحلال وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم 3 أوت، يوصل بينا الواحد لستة 46 دقيقة باش نمشي معاكم للبريد التونسي اللي يذكر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولا دينار إنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل في سيفتو تدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتكم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وكانت أوضح البريد التونسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحذر أنه ما تقعوش في فخ أنه تعطوا كلمة المرور والرقم السري الخاص بكم كحرفاء، وأكد أنه باش يتم اتخاذ أي إجراءات، كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواقع اللي تنتحل سيفتو. وكان زادا أكد على أنه الهدف من انتحال صفة البريد التونسي هو القرصنة والاستخدام الغير سليم للمعطيات الشخصية للحرفاء. أنا صبحة لكم وين ما كنتوا، نعاود نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك، أبقوا معنا، دمتم في الاستماع.

0: صباح النور، بونجور للناس الكل، وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قصة. باش نمشي معكم في فقرة أولية من نسيم الصباح، سلامة المرورية. الناس الكل ماذا بها تمشي في سفرة أمنة؟ إن شاء الله ربي يوفقكم. نحاولوا ديما نكونوا هكا متفطنين لأساسيات السياقة الأمنة، وباش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف المدربة في السياقة مدام سماح بوقرة. صباح النور مدام.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين.
0: صباح الورد، صباح الأمان كيف ما يقولوا، وحزام الأمان. الأمان مهم برشا. اليوم أنا مدام سماح اللي سمعته اللي أنت أول تقريبا مدربة في مجال السياقة في الجنوب الغربي، وكانت صحاح لي زادة في تونس، بديت في معناتها في زمان ما كانش فيه فما امرأة مقتحمة المجال هذا. خليني نبدأ معاك تجربتك قبل ما نمشي الأساسيات السياقة.
1: أي صحيح، تأكيدا معناه اللي قولك. أنا دخلت للميدان هذايا عام 2002، ما كناش برشا نساء في الجمهورية التونسية، وأنا كنت معناها من مدربة المدربات في المملكة العربية السعودية، أول ما بدأت التجربة. والحمد لله أنا في قصة من 2000، من سبتمبر 2002، معناها بيانتو نعمل 24 سنة خبرة في تعليم السياقة في قفصة،
0: وربع قرن.
1: أي تقريبا، أي تقريبا، ما بش نتخبرينيش برشا برشا.
0: لا ما شاء الله، لا أنت ما شاء الله عليك، ما زلت صغيرة.
1: ربي كبرنا في طاعته إن شاء الله. إن شاء الله غير شوية ما نجري دي احنا فدلك. دونك
0: التجربة معاك كامرأة مقتحمة المجال هذا، لقيت صعوبة معناتها مع يقول لك ديما رد بالك راهي تسوق امرأة، راهي المرأة مش شاطرة في السياق، كان غلطة في الثنية راهي عملتها امرأة، صحيحة ولا لا؟
1: لا ما هوش صحيح، لأن هي المرأة معناها حسب لي ستاتيستيكا أقل معناها حوادث تعملهم المرأة، وإذا المرأة كانت طرف في الأكسيدان فهي معناها ضحية، ما تكونش هي الفعلة، لأن هي المرأة ديما تخاف، ديما المرأة معها صغار، هتخاف على روحها، هتخاف على سلامتها. سيدري هي بطيئة شوية بحكم الحرص وبحكم
0: الانتباه،
1: فوالا من قوة الانتباه. مسينو مش صحيح، احنا ديما هو مش موضوعنا، مش مجالنا، معناها ديما المرأة هي الحلقة الأضعف. مسينو لا، في القيادة لا، في خوافة ما ثابتة، أهم حاجة هي الثبات.
0: والأهم حاجة إثبات النصائح. أنا باش نمشي معاك مباشرة لأساسيات السياقة الآمنة مدام، خاصة تعرفي صيف الناس كلها تمشي تصيف، معناتها السيرة العربات في ثنية يكون متواجد زادة بكثرة. اليوم أهم نصيحة باش خاصة للمبتدئين والمبتدئات في السياقة، معناتها أهم نصائح شنو تقول لهم معناتها؟
1: والله هو شفتي على الكياس، معناها الناس الكل رانا مبتدئين، معناها الفو دير ما فماش مع الفولون ومع الكياس ما فماش مهف، خاطر دي فوا انت تبدي ما شاء الله عليك حشاك يجيك انسان معناها
0: يعمل كاتاستروف.
1: فوالا يعمل لك كاتاستروف. دونك سينو النصائح هو احنا باش نبدو بنصائح قبل الانطلاق. بيان سير قبل الانطلاق الانسان باش يسافر، حتى باش يخرج في الصباح لازم يبدا متمتع بقسط كافي من الراحه، معناها الانسان ما يكونش ناقص نوم ولا عنده مشكله وياخذ الفولون، هذه معناها ما نحكوش فيه الموضوع هذا.
0: صحيح.
1: قبل الانطلاق معناها الواحد ماذا بيك يبدا ماشي لكرهبته، يبدا هيك من بعيد يشوف فماشي تسريبات مثلا، دي فوا يشوف ما يقطر، يشوف سائل، احنا نقولوا دين فاسون جينيرال، السائل هذاك ينجم يكون ماء، ينجم يكون زيت، ينجم يكون معناها زيوتات دين فاسون جينيرال، شنو دخلوش التفاصيل. دونك ديما الواحد وهو ماشي يتاكد من بعيد اللي ما فماش، نقولوا احنا راح روحه تحت كرهبته، معناها ما فماش تسربات تحت كرهبته، سي جامي لقى تسربات يمس بيده يشوف ماء زيت، معناها اللي التسرب هذاك لزج ماء، معناها ماء ينجم يكون ماء الكليماتيزور، كيما ينجم يكون ثم فويت معناها في في في في دورة التبريد. دونك معناها من بعيد نشوفه، واي انسان

0: يعني ما تبداش فيها هيك كيما نقولوا تبويطه ولا حاجه
1: اي
0: داكوردو. دونك بعدين نتاكدوا من معناها من ضغط الاطارات. هذا مثلا انسان كيف يبدا باش
1: يسافر
0: معناها باش يعمل ولا سيرتو رحله بعيده،
1: اي
0: بعدين ما فيها باس معناها واحد كيف يحل الكبوت نتاع الكهرباء يتاكد معناها من النيفو من مستوى السوائل هذوما اول حاجه، ما باش يجبد الجوج يشوف مستوى زيت الموتور نتاعه سيرتو توا في السخانه فهمتي،
1: اي
0: يشوف مستوى معناها الليكيد دو ريفرواديسمون سائل تبريد المحرك،
1: نعم
0: يشوف زاده حتى الماء هذاك السائل الغسيل نتاع البلور هذاك زاده نتاكدوا منه، لانك ساعات معناها تبدا غبره في الثنيه ولا ديكتاش ماذا بيه الانسان معناها يبدا
1: يكون حاضر.
0: اللي يكون فوالا يكون معناها الجاهزيه نتاع كهربته مريقله. كيف كيف زاده نتاكدوا من وجود الرود سكور والمفاتح نتاعها، سبحان الله واحد ساعات يهبطهم حتى في الجراج معناها لسبب او لاخر ويجي مسافر ينساهم،
1: اي
0: هذوما معناها ما ننسوهمش، هذوما الكل نصايح معناها قبل ما نتحرك بالسياره.
1: هذا هو،
0: حب نزيد وندخلوا في التفاصيل
1: ندخل في
0: ندخلوا في
1: التفاصيل.
0: التفاصيل
1: هذه أهم النصائح،
0: هذه
1: معناتها
0: قبل الانطلاق.
1: قبل الانطلاق نمشوا لعملية الانطلاق. صحيح، وخرجنا وعملنا على ربي. شنو معناتها أهم النصائح الأولية معناتها اللي نعطيوها له؟
0: أي إنسان في سكر هبته يعرف التيراج نتاع حمريقل ولا لا، سبحان الله معناها يجرب أجهزة الفارملة نتاعه معناها نورمالمون مريقلة، وفما التابلو دو بور فيه معناها فما لي تيموان إشارات، فما الأحمر وفما الصفر.
1: اي
0: الأحمر كيما نقولوا احنا نتاع الباتري نتاع الفرامان نتاع زيت المحرك هذوكم يبدو حمر معناها هو ما فيهمش لعب. إذا كان شعل لك معناها تيموان أحمر راهو توقف سور بلاس، إذا كان أنا هابط الفراما وتشعل لك التيموان بوان ديكسلاماسيون الحمراء هذيك في التابلو راهو عندي مشكلة في أجهزة الفارملة،
1: اي
0: أجهزة الفارملة راهو ما نلعبوش بيهم،
1: اي
0: لازمني نتفقد الزيت ذاك نتاع الفران، لازمني نشوف لي باتان نتاع الفران فما كراهب توا ما شاء الله معناها التكنولوجيا تقدمت برشا برشا
1: اي
0: معناها على التابلو دو بور ميم يكتب لك حتى الديفو. سينو في الكراهب البازيك والعاديه شعل لي تيموان احمر نوقف على اليمين ونتثبت منه. بعدين ثم لي تيموان صفر هذوكم زاد هذوكم زاد نعيرو معناها لازمنا نعطوهم نفس الاهميه.
1: الاهتمام.
0: فما برشا تيموانات صفر دي فوا تقول لك مثلا راهو ضغط العجلات ناقص، ساعات تقول لك مثلا راهو عندك مشكله في ضوء من الاضواء يبدا معناها يبدا عندك امبوله محروقه نتاع ستوب نتاع
1: نعم
0: كلينيتون نتاع
1: ايه ايه
0: معناها نورمالمون انسان كي يقرا الكود دو لا روت نشوفوهم احنا لي تيموان هذو ما كلهم ما فيها باس، توا الانترنت واليوتيوب فيه كل شيء معناها واحد ما فيها باس يشوف الفيش تكنيك نتاع كرهبته يشوف اي تيموان لشنو يرمز. والثقافه المروريه راهي حاجه معناها حاجه لازمه برشا برشا لانه مهمه برشا في سلامتنا وفي سلامه غيرنا. معناها انا اذا كان عندي الفيدو ستوب نتاعي محروق راني وقت اللي نعفس على الفران اللي ورايا راهو ما يشوفنيش، وهذيك كارثه في حد ذاتها معناها هو ما يتفطنش اللي قدامه قاعد يفرني. وفي التابلو دو بور تشعل لنا فما تيموان يقول لك مثال راهو عندك امبول كيلكو بار ما تخدمش، ولذا الواحد ما فيها باش يوقف يتثبت من الاضواء نتاعه. مش بالضروره راني مانيش مسافر في الليل معناها الضوء ما يهمنيش فيه، مي كمان الفيدو ستوب حاجه مهمه برشا برشا، اضواء الوقوف هذيك وقت اللي معناها نضغط على البيدال نتاع الفران راهو لازمني نتاكد اللي فما او موان زوز من تالي يشعلوا بخلاف اللي فما كراهب مجهزين معناها بالضوء في الوسط. هذه كلها حاجات
1: نعم.
0: تظهر لنا بسيطه لكن هي في سلامتنا راهي مفيده برشا برشا برشا.
1: نعم.
0: ونتمنوا السلامه للناس الكل هيك، وان شاء الله الناس الكل معناها ربي يمتعهم بالسلامه وتتمتع بالصيفيه هذه باقل الاضرار.
1: أضرار إن شاء
0: وراهو
1: الله.
0: نحبه ولا نكره راهو الانسان هو المسؤول 100% على اي مشكله تصير معناها
1: بتبيع.
0: على الطرقات نتاعنا.
1: بتبيع. شكرا لك سيدتي سماح بوجر على تفاصيل هذه، على السلامه المروريه فقره مهمه برشا، وسلامه والثقافه المروريه زاده مهمه برشا. تو ما عادش يصعب كيف ما قالت حتى شيء، كل شيء تحب تعاود تذكره تدخل لليوتيوب تدخل للمواقع اللي خاصة بتعلم السياقة، وسهل برشا راك باش تتعلم فيسع فيسع، حتى الناس اللي تصعب عليهم السياقة وعندهم شوية خوف ينجموا يتغلبوا. تو في كل مرة ناخذوا نقطة من نقاط هذه. إن شاء الله نهارك زين يا مدام. شكرا.

0: ليك في نسام صباح. نعود نصبح عليكم الكل ونقول لكم الفولان سيس رواحكم وإن شاء الله ثنية زينة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: ما هي آلية الحصول على قرض فلاحي؟ ما هو واقع الأقطاب التكنولوجية بقفصة؟ وهل نجحت في ربط الجامعة بالمؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار في مجال البحوث العلمية؟ المراية اليوم بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام 7 صباحاً، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالمنطقة، وذلك حسب ما أوردته الإذاعة الوطنية. يتواصل بولاية القصيم تنفيذ مشروع هاك فور انكلوجن لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادقة عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع للاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنحية في أقرب الأجل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريوس لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية منتصف نهار اليوم الاثنين الثالث من أوت الجارية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس حالة التأهب القصوى الإنذار الأحمر في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك تر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. أخيرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليقه إثر التواصل ما وصفها بملامح صفقة. كما أضاف أيضا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيرانية، مشيرا أن تعليق الهجوم هو رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بأي سرعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: يا صباح الفل، صباح النور، صباح الورد، صباح الطقس المزين. اليوم 3 أوت، زعما شنحوال الطقس فتنا هاك الموجة الحارة، ولكن أكثر تفاصيل باش نصبح على سي أنيس الساتوري، حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي أنيس.
2: صباح الفل مدام فاتن، تحية ليك ولو في إذاعة قصة.
1: مرحبا، أنا نصبح عليك ونقول لك شنحوال طقسنا هالمدة هذية، وين ماشيين؟
2: يتواصل اليوم العنصر الأبرز، يعني الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وين باش تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. اليوم ننتظر إن شاء الله 41 درجة كحرارة قصوى في قفصة، مع العلم أنه يوم أمس سجلنا 40 درجة كحرارة قصوى، وفي الحقيقة المعدل بالنسبة للعشر أيامات الأولى من شهر أوت هو 39 درجة بالنسبة لقفصة. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله بيكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب الجهات، ننتظر أنه تتكاثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية، بالتحديد القصرين، قصة تظهر فيها خلايا رعدية بنسبة أقل، ولايات الكيف، سليانة، وسيدي بوزيد، خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار عموما ضعيفة ومتفرقة. الريح اليوم باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بخليج الحمامات في فترة ما بعد الظهر. يوم الغد الثلاثاء إن شاء الله باش تكون سحب قليلة في أغلب المناطق، ننتظر أيضا أنه تظهر خلايا رعدية في المناطق الغربية بالإضافة للمناطق اللي ذكرناهم اليوم، يعني الكيف، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وقفصة، ننتظروا أنه تتفرع أكثر خلايا نحو القيروان، زغوان، ممكن حتى توصل لسوسة يوم الغد. التيارات تتواصل عموما جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر وبطبيعة الحال أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة أيضا غدوة تتواصل في ارتفاع طفيف، وين باش تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 42 و45 درجة ببقية الجهات، توصل ممكن 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي محليا. ثم يومي الأربعاء ولاحقا الخميس، يعني مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط، يوم الأربعاء هذا يمشي يكون فما انخفاض، بداية الانخفاض في درجات الحرارة، تتواصل في الحقيقة مرتفعة في الجنوب نظرا لكون الطيارات مش تتواصل جنوبية إلى جنوبية الغربية. بداية الانخفاض في درجات الحرارة بالنسبة لأهالينا في الجنوب يبدأ يوم الخميس إن شاء الله. هذا طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك سي أنيس ساتوري على ما تفضلت به من تفاصيل حول الطقس اليوم. إن شاء الله نهاركم مبروك، درجات الحرارة كيف ما سمعتوا في ارتفاع طفيف، ترجع إن شاء الله في الجنوب تقريبا نهار الخميس كنت تنقص شوية، وأقصى درجات باش تسجل في توزر توصل حتى 47 درجة. إن شاء الله نهاركم مبروك، في نسيم صباح أبقوا معنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: صباح الفل، صباح النور، صباح الخيرات، وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة. مواصلين معكم المشوار في نسائم الصباح حتى للتسعة ونص بالموسيقى وبآخر الأخبار. باش نمشي معكم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أعلنت في بلاغ لها أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة واصل إلى غاية اليوم الاثنين 3 أوت 2026 على الساعة 12 ظهرا. واصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 جوان 2026، وضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، واللي يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. وإن كان نجح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا العام هذا 78,575 تلميذ بنسبة نجاح جملية قدرت ب 50.72%، وشارك في الدورة الرئيسية للبكالوريا 154,928 تلميذ. هكا نذكركم مرة أخرى أنه آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي اليوم الاثنين 3 أوت 2026 على الساعة 12 ظهراً.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. الشاعر عبد الحكيم ربيعي ضيف برنامج صيفك على كيفك. صيفك على كيفك بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي الاولمبي، منتخب اقل من 23 سنه اللي باش يشارك في الدوره المتوسطيه، نحكوا على الالعاب المتوسطيه واللي باش تنطلق يوم 23 اوت الجاري. المدرب الوطني انيس بوجلبان كان اعلن عن القائمه الملعبيه او نتاع الملعبيه اللي باش يدخلوا في تربص تحضيري استعدادا للدوره اللي كنت حدث عليها، دورة الألعاب المتوسطية واللي باش تنطلق يوم 23 أوت الجاري وتتواصل حتى 3 سبتمبر. ضمت القائمة على مستوى حارس المرمى معتز الحنزولي وريان بسباس، على مستوى خط الدفاع محمد أمين علالة، على دينا الدربالي، ريان بوغديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، جريدي، فيليب لانكوتان، متوسط ميدان المنتخب الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد الصادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، وقاسم كريم. وعلى مستوى خط الهجوم أمان الله الحميدي، وليد الذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كاد. إذن هذه قائمة المدرب أنيس بوجلبان اللي باش تدخل في تربص تحضيري استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية. أكد حافظ بن أحمد الناطق الرسمي باسم مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنه لا توجد نية في إعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقال بن أحمد أنه الرابطة راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وقدمت الاستفسارات حول مدار في عملية القرعة الخاصة بالموسم الرياضي 2026-2027. وذكر بن أحمد أنه سيتم الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي في غضون 48 ساعة القادمة. به نحكو على طبعا الأولمبي البيجي والميركاتو بعد شوية، وباش نحكي زادة على النجم الساحلي، لكن قبل هذا نحكو على النجم الرياضي بمتلوي اللي وصل في تحذيراته استعدادا لانطلاقة البطولة التونسية. الفريق موجود حاليا في تربص بمدينة عين دراهم، دخل في تربص منذ يوم السبت باش يتواصل حتى 8 اوت الجاري. نذكر نجم متلاوي باش يلعب زوز مقابلات وديه، الاولى باش تكون يوم 4 اوت امام النجم الرياضي الخميري، والثانيه باش تكون يوم 7 اوت امام الامل الرياضي بحمام سوسه. من اولمبيك ومن نجم المتلوي الى اولمبيك سيدي بوزيد، السيد منصور العبدولي اكد انه حسب القانون الاساسي فانه تم نشر باحدى الصحف البلاغ الاول ولم يرد اي ترشح، واكد زاد انه تم نشر بلاغ ثاني ولم يرد اي ترشح لهنا. رئيس الهيئه التسييريه تحدث عن انتخابات وقال انه استوفينا ما ينص عليه القانون الاساسي للجمعيه ولا يسمح لنا باعاده الدعوه لجلسه عامه، فقمنا بحث ملف الى سلطه الاشراف للقيام بما تراه صالحا. الوضعيه ضبابيه او فيها نوع من الضبابيه بالنسبه لاولمبيك سيدي بوزيد. ان شاء الله الناس تتحرك شويه ويعني وتوقف شويه للجمعيه نتاعها. نحكوا على البازا اولمبيك سيدي بوزيد. به كما ذكرت باش نحكي على الاولمبي البيجي، المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو يخضع الاختبار مع الاولمبي حيث يشارك في اولى حصصه التدريبيه مع الفريق في انتظار حصول على الضوء الاخضر من المدرب اسعد معمر لحسم التوقيع الرسمي معه. الاتحاد المناسير يدخل على الخط التعاقد مع اياد تويس، خط لاعب خط قلب دفاع الاتحاد الرياضي بن قادين، الشاب من شبان الفريق. نذكر ذلك ان اللاعب ذلك كان محل اهتمام عدة فرق أوروبية خاصة فرنسية الموسم الماضي. نحكي على اياد تويس قلب دفاع الاتحاد الرياضي بن قادين، اصبح قريب برشا من الاتحاد المنستيري. ديما مع الميركاتو ونكمل مع الاتحاد المنستيري اللي تعاقد مع المدافع ريان بوغديدة لمدة 3 مواسم، كون في سانتيتيان الفرنسي ثم التحق بنادي لومون. اذا انتداب جديد بالنسبة للاتحاد المنستيري. وفريق عمل حمام سوسة تعاقد مع بصفة رسمية مع ايوب شعبان اللي يشغل خطة متوسط ميدان، عمره 27 سنة، في صفقة انتقال حر. نذكر لاعب متكون في النجم الساحلي، لعب مع الاتحاد المنسيري سابقا واتحاد بن قادرين ونكمل مع النجم الساحلي لأنه في الحقيقة سمعنا حاجة يعني كان رئيس الهيئة التسييرية النجم الساحلي كريم العكرود أكد أنه النادي النجم الساحلي محتاج لأكثر من مليار قبل يوم 10 أود الجاري للمشاركة في البطولة. العكرود طالب جمهور الإكوان بالوصول إلى حاجة 7000 اشتراك على الأقل تحقيق ذلك الهدف سنون في الجمعية والعقوبات الموجودة عليها. فأنه حسب ما أكد العكرود باش يلعب في رابطة الهوات، يعني هذا ما أكدوا في صوت عدم خلاص الديون بالنسبة للنجم الساحلي. فرق كل تعاني، فرق الكل غرقة في الديون، إن شاء الله ربي يفرجها بالنسبة لفرقنا التونسية وكرة القدم التونسية. هكا نكون كمان هذا المعادل الرياضي. يا جماعة تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح النور، صباح الفل، صباح الخيرات، صباح المحبة على موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح. نصبح عليكم، نقولكم إن شاء الله نهاركم زين. يوصل بينا الوقت لسبعة وسبعة واربعين دقيقة، مازال مشوارنا متواصل معاكم. أحلى صباحات توصلكم، باش نمشي معاكم لوزارة الصحة اللي تعلن أنه بداية من اليوم الاثنين 3 أوت 2026 باش يبدأ فتح باب التسجيل للناجحين من المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. تقريبا في الوقت هذا أنا نرحب بالناس اللي تبعثنا في اللي كومنتير، في أحلى تصبيحات لديديكاس على الصفحة الرسمية الإذاعة قفصة. أنا نقولكم أحلى صباحات توصلكم معانا الناس اللي قصد ربي ثنية زينة إن شاء الله توصلوا سلامات سيسر واحكم من الناس الكل. أحلى موزيكا أنا نحييكم بها حتى الموعد النشرة على موجاتنا، ونقولكم برشا أخبار تستنى فيكم باش ناخذوا فكرة على الأجندة الثقافية المهرجانات. نشوفوا شنو عنا نهار الاثنين، بعد شوي باش نمشوا زادة المهرجان المناجم في المتلوي ونواكبوا العروض بتاريخ اليوم. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: ما يضحكنيش.
1: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريبه. الحيوان هذا كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روحه توفى. وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء. طلع يدوخ من الفجر.
0: وان مان شو ياسين الصالحي الليله في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
2: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.

0: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
1: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
2: معاك تضوى مرايتنا.
3: تمام 8 صباحا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة برنامج التوأم الرقمية يربط المؤسسات التعليمية في الجهة بناظراتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. انطلاق فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق بمعتمدية قبل الجنوبية بعرض أفلام قصيرة توعوية وتحسيسية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يعلن انطلاق المحادثات مع إيران اليوم الاثنين للتوصل سريعا لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. تفاصيل النشر. في متابعتنا الجهوية، تشرف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقفصة على تنفيذ عدد من البرامج الموضوعة لفائدة كبار السن والمتمثلة أساسا في برنامج الإيداع العائلي والإيواء بمركز رعاية المسنين والفرق المتنقلة والنوادي النهارية. وفي هذا الإطار، أفادت رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية ندى بن يحيى بأنه تم التكفل بسبعة مسنين ضمن برنامج الإيداع العائلي، كما يؤمن البرنامج والفريق المتنقل خدمات لفائدة 35 مسنا موزعين على معتمديات الجهة. أكثر تفاصيل مع رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسر والمرأة والطفولة كبار السن بقفصة ندى بن يحيى.
5: الآليات اللي تقدم فيها وزارة الأسرة لفائدة كبار السن، البرنامج الإيداع العائلي بالنسبة لولاية قفصة عندنا 7 مسنين، برنامج هذايا باش نحاولوا نرفعوا منه. الآلية الثانية اللي تعتمدها وزارة الأسرة هي الإيواء، يعني هو المسن يقيم بمركز رعاية المسنين، ولهنا نحكوا على خدمة اجتماعية ورعائية تتوفر لكبار السن الفقيدين إما للسند العائلي أو الرعاية اللازمة داخل محيطهم الأسري. ما ينجمش إنسان يبدأ عنده سند ونقولوا الحطوه في مركز إيواء. الآلية الثالثة الفريق المتنقل، بالنسبة لولاية قفصة عندنا فريق متنقل واحد اللي يشرف على 35 مسن على كامل ولاية قفصة. نداء لهنا نعملوه، فماش جمعية تحب تشارك، نحاولوا نعزوا الفريق المتنقل الأولاني بفريق آخر نظرا للوضعيات اللي قاعدين نشوفوا فيها. الآلية الرابعة النوادي النهارية، هو دعم الخدمات الاجتماعية والترفيهية الموجهة لكبار السن من خلال أحداث فضاءات توفر لهم خدمات الرعاية والإحاطة والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية باش نساعدوا العائلات على تأمين رعاية ذويهم سواء أثناء فترات يعني غيابهم عن المنزل، مع الحفاظ على اندماج كبار السن في محيطهم الأسري والاجتماعي. النادي النهاري يصير عن طريق تمويل العمومي. للأسف بالنسبة لولاية قفصة التويكية ما عندناش نادي نهاري، وقمنا بنشر بلاغ فيه، حتى هو ما قدمت حتى جمعية في الغرض هذا.
3: يعمل برنامج التوأم الرقمية أوتوينينغ الذي يشمل مختلف جهات البلاد بما فيها ولاية قفصة، يعمل على ربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيراتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. هذا المشروع التربوي تشرف عليه وزارة التربية بتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وبدعم الاتحاد الأوروبي، ويقدم برامج تكوينية مرتكز على تكنولوجيا الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي للتلاميذ والمدرسين لتعزيز التبادل المعرفي وتطوير مهارة التعلم. الأستاذة بمعهد الكتار بولاية قفصة كريمة قراقبة التي تم اعتمادها مؤخرا كسفيرة للتوأم الرقمية بالجهة تتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا البرنامج.
6: التوأمة الرقمية برنامج أوروبي في الأصل، هو يهدف إلى إنشاء مشاريع تربوية بيداغوجية عن بعد. هم لسادة المسجلين في منصة اللي هي European School Education Platform، منصة تشارك فيها لسادة في أوروبا وطبعا في تونس وفي دول أخرين. تونس شاركت فيه، يندرج تحت إشراف وزارة التربية، والمشرف الأصلي ولا الشريك هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. أهم حاجة فيه هو إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. يلزم يكون المربي متمكن من أدوات الرقمية، من توظيف الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي نخدمه عليه في صلب البرنامج الرسمي اللي نقروا فيه. أنا من 2021 نعمل في مشاريع توأمة رقمية كمربية، وإحنا تلمذتنا يقروا في الإنجليزية. المشروع هذاك فرصة ليهم باش هم يعاودوا يستثمروا اللي قاعدين نقروا فيهم في القسم. يعني الخدمة الكل تصير في المنصة في مجال آمن ليهم طبعا، ونركزوا ياسر على حماية المعطيات الشخصية. التأثير بالنسبة للمربي يتعلم برشا حاجات. أنا كلفوني عندي عامين باش نعمل تكوين للأساتذة في مجال التوأمة الرقمية، وهذا مجال أنا ندعو المربين الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا. بطبيعة ساهل ما فهمش حاجة شيء ومجاني، أي مربي يحب يشارك الباب مفتوح.
3: انطلقت يوم أمس الأحد فعاليات الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق التي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية قبيلة الجنوبية لتتواصل امتداد شهر أوت الجارية. وتهدف هذه التظاهرة لتنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام قصيرة تساهم في التوعية والتحسيس، وفق ما أفاد به مدير دار الشباب بشلي شكري الساعية.
7: التظاهرة هذه تحت إشراف مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي. مبادرة هذه قام بها نشطاء نادي السينما بدار الشباب بشلي، إلى جانب العروض الفنية والسينمائية اللي تم عرضها طيلة شهر أوت، فما أهداف أخرى من وراء هذه التظاهرة، لعل أبرزها إتاحة الفن السابع لجميع فئات المجتمع، خاصة المناطق الداخلية كما تعرفوا قرانا قرى داخلية تستحق الأنشطة هذه ترفيهية وتثقيفية. كذلك استغلال هذه التظاهرات لعرض أفلام قصيرة للهدف منها توعية والتحسيس، كذلك التطرق لبعض سلوكات المحفوفة بالمخاطر، كذلك نشر الثقافة السينمائية بين الشباب والأطفال، تطوير حسهم النظري والفني. من جملة الأهداف الاجتماعية كذلك لهذه التظاهرة هو خلق مساحة تجمع بين العائلات والشباب والأصدقاء في أجواء تفاعلية. هذه التظاهرة تدوم شهر كامل مفتوحة للجميع ولهواة الفن السابع من القرى الأخرى المجاورة كذلك.
3: بولاية القصرين يتواصل تنفيذ مشروع هاك فور إنكلوجين لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب، وذلك بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وفق ما أفاد به محمد برتولي عضو منتدى الشباب لثقافة المواطنة والمشرف على تنظيم هذه التظاهرة بالقصرين.
8: أهداف هذا المشروع هو الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية الدفاع على حقوقهم. صارت الدورة التكوينية الأولى في المركب الشبابي بالقصرين، دورة تكوينية ثانية بمشاركة شباب ناشط في 10 دور شباب في القصرين. مبدئيا بارتيسيبوم أنا هم 10 شباب، والمرحلة الأخرى باش يكونوا شباب مع المنشطين نتاعهم وكل دار شباب شاب وإطار من المركب الشبابي اللي هو موجود. بعد الفورماسيون باش يدخلوا في مناظرات محلية، إنه كل شاب تم التكوين نتاعه باش نمشوا نتنقلوا له دار الشباب اللي هو في المعتمدية اللي هو فيها، يجيب تروا جروب باش تصير مناظرة بيناتهم، والجروب اللي باش يفوز على العشرة دول شباب يشاركوا معنا في مناظرة جهوية، والمناظرة الجهوية هذه باش تصير في القصرين، باش يخرج إكيب واحد باش يدخل في مناظرة وطنية هو اللي باش يحاول يوصل حق الأشخاص ذوي الإعاقة شنو الصعوبات اللي تعترضهم في المناظرة الوطنية، باش نحاولوا نستدعوا شخصيات وطنية وخاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه الهدف نتاعنا تكوين شباب من المعتمديات من دور الشباب باش يفهموا شنو هي المعاناة نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارات، استخراج الوثائق، في الحق في الشغل، في الصحة، في كل شيء.
3: في الشأن الوطني، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها. وأوضحت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل أساسا في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. وأضافت أيضا أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى لاختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغا وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. تم خلال الأيام الماضية تسجيل نقص في التزويد والتزود بالمياه المعدنية يعود خاصة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض وحدات الإنتاج، وفق ما أفاد به رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح في تصريح للإذاعة الوطنية، والذي أفاد أيضا أنه من المنتظر عودة التزويد بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية الأسبوع الجاري.
9: خلال الأيام الماضية وقع اختلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج ارتفاع مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير ارتفاع عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع لها الحالة عادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره، تراه تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة نتجم ترجع الحالة عادية.
3: أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليقه وأثر التواصل لما وصفها بملامح صفقة. وقال ترامب أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أشار أيضا أن تعليق الهجوم هو رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة، ومضيفا أن المحادثات مع إيران ستبدأ ظهر اليوم الاثنين دون تحديد موعد نهائي لإبرام الاتفاق. كما لم يقدم ترامب أي تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات مع إيران أو عن الأطراف المشاركة فيها. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بولاية قفصة، برنامج التوأم الرقمي يربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيراتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. انطلاق فعالية الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق بمعتمدية قبلية الجنوبية بعرض أفلام قصيرة توعوية وتحسيسية. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: يتواصل اليوم العنصر الأبرز يعني الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وين باش تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا. اليوم ننتظر إن شاء الله 41 درجة كحرارة قصوى في قصة، مع العلم أنه يوم أمس سجلنا 40 درجة كحرارة قصوى، وفي الحقيقة المعدل بالنسبة للعشر أيامات الأولى من شهر أوت هو 39 درجة بالنسبة للقصة. في ما عدا ذلك اليوم إن شاء الله باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب الجهات، ننتظر أنه تتكاثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية، بالتحديد القصرين قصة تظهر فيها خلايا رعدية بنسبة أقل، ولايات الكيف سليانة وسيدي بوزيد خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار عموما ضعيفة ومتفرخة. الريح اليوم باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بخليج الحمامات في فترة ما بعد الظهر. يوم الغد الثلاثاء إن شاء الله باش تكون سحب قليلة في أغلب المناطق، ننتظر أيضا أنه تظهر خلايا رعدية في المناطق الغربية بالإضافة للمناطق اللي ذكرناهم اليوم، يعني الكيف سليانة القصرين سيدي بوزيد وقفصة، ننتظروا أنه تتفرع أكثر الخلايا نحو القيروان زغوان، وممكن حتى توصل لسوسة يوم الغد. التيارات تتواصل عموما جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر وبطبيعة الحال أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة أيضا غدا تتواصل في ارتفاع طفيف، وين باش تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 42 و45 درجة ببقية الجهات، توصل ممكن 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي محليا. ثم يومي الأربعاء ولاحقا الخميس يعني مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط، يوم الأربعاء هذا باش يكون فما انخفاض، بداية الانخفاض في درجات الحرارة تتواصل في الحقيقة مرتفعة في الجنوب نظرا لكون الطيارات مش تتواصل جنوبية إلى جنوبية الغربية. بداية الانخفاض في درجات الحرارة بالنسبة للأهالينا في الجنوب يبدأ يوم الخميس إن شاء الله.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

صباح النور، صباح الفل، صباح عليكم أحلى مستمعين في نسم الصباح. متواصلة معكم المشوار حتى للتسعة ونص معكم، باش نمشي بعد شوية الفقرة صحتك بيني ديك. نسمعكم آخر نصائح للوقاية من القمل العدوى، خاصة نحن مقبلين على عودة مدرسية. نشوفوا مع مختصة في المجال هذا شنو كيفاش نجموا نفيدوكم. وباش نمشي معاكم توا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اللي تأكد أنه صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصدق عليها باش يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية في أقرب الأجل لاستكمال صرف المنح هذه. على كل، نحن مواصلين معكم المشوار، إن شاء الله ثنيتكم زينة، إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا نتمنى لكم أحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1. إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: صباح الأنوار، صباح الفل، صباح عليكم، ونقولكم الناس اللي التحقت بينا في الاستماع توا إن شاء الله نهاركم مبارك على موجة إذاعة قصة. اليوم 3 أوت 2026 باش يكون الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تتواصل الارتفاع هذا حتى لنهار الخميس، باش يكون فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، تبرد شوية في الجنوب الغربي خاصة، زادة بشتيح في توزر بعد ما توصل 47 درجة. الناس الكل ماذا بيكم تحافظوا على صحتكم، تكونوا في فورما باش تتجنبوا هالضربات الشمس، وأيضا الناس اللي ما عندهاش علاش خارجة ما لازمهاش تخرج، خليكم في بلايسكم، وشرب الماء مهم جدا. نمشي مباشرة في فقرة صحتك بين يديك باش ناخذوا معنا ضيفتنا عبر الهاتف، صاحبة مركز مختص لإزالة القمل. نعرفوا عدوى القمل عند الصغيرات منتشر خاصة قبل العودة المدرسية، نحاولوا ديما ناخذوا الاتخاذات الإجراءات اللازمة اللي باش نحمو صغيراتنا من العدوى هذه، وزادة كل الأمهات اللي تعبت، هو بالحق حرب ماروتونية تخلي الأم منذ بداية الصيف معاها الريتم هذا، إنها تحاول إنها تعالج الصغيرات. أكثر تفاصيل باش ناخذوها ونصائح وقائية باش تكون حاضرة معنا صاحبة المركز المختص في إزالة القمل بقفصة. صباح النور مدام.
1: صباح الفل، مرحبا بكم، ويعطيكم الصحة على الفرصة متاع المداخلة.
0: يعطيك الصحة للا. أنا باش نمشي معاك، المركز المختص هذا يوفر معناتها كيف ما يوفر عمل تطبيقي لإزالة القمل، معالجة كل الصغيرات مهما كان درجة العدوى. أنا باش نمشي معاك النصائح عملية يومية تقوم بها الأم، أنت تنصح بها كل أم تسمع فينا وما توفقتش باش توصل معناتها تمشي المركز تعالج الصغير، معناتها شنو لازم نعمله باش نتجنبوا العدوى هذه مع بداية العودة المدرسية تحذيرا، ما زلش هاير ظاهر لي.
1: باهي، بالنسبة للتحذيرات للعودة المدرسية، قبل التحذيرات للعودة المدرسية قاعدين توا مشكلة كبيرة اللي هي الذهاب للمسابح البيسينات باش نفرهدوا صغيراتنا شوي.
0: أي؟
1: لازم أول حاجة نحتاطوا على خاطر ما نشكوش في نظافة المسابح اللي نمشولها والتعقيم اللي يصير. أما برشا أمهات بالنسبة لتو غالطين، اللي هو الكلور عنده يعني يأثر على الجملة وإلا يقتلها. اللي هي غالطة الفكرة هذه،
0: معناتها فما عدوى تصير مدام في المسابح،
1: عدوى تصير في المسابح،
0: ما تستغربش الأم إن العدوى تجيها في الماء،
1: ما تستغربش إنها صغير يمشي للمسبح يروح معدي ماهوش من نظافة المسابح وإلا نشكوا فيها.
0: أي.
1: ثم الاختلاط بين الصغيرات.
0: نعم.
1: ولذلك نحكوا مع صغيرنا قبل لا ناخذوه للمسبح.
0: أي.
1: ثم حاجات تصير يعني نعملوا احتياطاتنا كيف ما نقولوا خطوات باش نستحفظوا على الشيء هذايا
0: في صورة ما انه توجد
1: اللي صحيتي اللي يقدر مثلا يعمل قبعة سباحة بوني بلاستيك. ثم برودويات للفشفاشة يعني للحماية تتباع في الصيدليات. ثم خلطات طبيعية تكون في الدار، تتكون من أكثر حاجة معروفة القرفة، الرند، القرون في الخزانة، يكون مغلى متاعهم يرتاح شوية يبرد، نزيدوه قطرات من زيت الشاي يتباع عادي في الأسواق متاعنا، وتتعمل الفشفاشة للاحتياطات
0: هذه للتعقيم، معناتها لتجنب العدوى،
1: للحماية الصغير والتقليل من الإصابة بالعدوى. أوكي. بالنسبة للعودة المدرسية نكونوا محتاطين برشا على خاطر مع العودة المدرسية ثم موجة كبيرة متاع عدوى تكون بالنسبة بين الصغيرات، على خاطر ما هوش الصغيرات الكل تيرجعوا يقروا في نفس التعقيم ولا الحماية، خاطر هي مش مربوطة بالنظافة حكاية الجمال، خاطر برشا صغيرات أمهات يخافوا باش يجوا للمركز يقولوا خايف، يقولوا مسخين، ما هوش مربوط بالوسخ، هي عدوى بين الصغيرات. نستحفظوا باستعمال الفشفشة هذه حاجات طبيعية، وإلا للأم العاملة اللي هي ما عندهاش وقت كبير لمراقبة صغيرها وكل شيء، فما فشفشة في الصيدليات
0: بتاع
1: سبراي روبلسيف اسمها لحماية الصغار.
0: خليني نمشي معاك معناتها في الدار، معناتها إذا في الدار شنو النصائح اللي نقدموها لكل امرأة إنها باش تجدد مثلا؟
1: أول حاجة استعمال صغير كل حاجة نتاعها خاصة،
0: أيه؟
1: بروسه الخاص، منشفته الخاصة، الكاب دو بان، دبشة، فرشة، مخته، ملحفته، راه هو يتنطر في الفريش ويتنطر هذاك اللي يتسبب
0: البيض
1: بين
0: متاع.
1: العائلة. لا، الجملة الكبيرة هي اللي تتنقل من بلاصة لبلاصة، البيض ما يتحركش من الشعر، البيض كان كي يتطور ويولي يعني جملة صغيرة.
0: أيه؟
1: أما بالنسبة للجملة كي تتيح في الفرش في الدار
0: أيه؟
1: تقعد لمدة 48 ساعة حية، وكائن حي كي يعرف روحها في خطر يولي يلوج بحاسة الشم، هي تلوج على شعر آخر تتنقل له. هذاك علاش ينتشر الشيء في وسط العائلة قبل لا ينتشر في المدارس وفي الأماكن اللي يمشي لها الصغير.
0: لازم ان كل حد ياخذ حاجاتها الخاصة، كل صغير وبراسه، كل صغير ومنشفته. شنية النصائح الأخرى؟
1: النصائح الأخرى لازم أول حاجة في رجوع للقراية تحمي صغيرك أول حاجة بالفشفشة نتاع الحماية، راهي والله حاجة إفيكاس للصغير، باهي تتباع في الصيدليات. ينجم شكون يتصل بيا عبر الهاتف نتاعي وإلا الباج نتاعي، راني ننصح برحابة صدر، فهمتي؟ أي
0: بعد
1: إنسان يشك زادة في صغيره، يشك في صغيره، بربي نحاولوا تقصي العدوى من الأول، ماهوش لين يكون الكا أفانسي لين نعدوا صغيرات أخرين ويولي مثلا القسم كامل مشى وإلى المدرسة. لازم شوية وعي في الأم، راهو حاجة ما تحشمش. إذا مشيتي الفارماسي شريتي يعني لوسيون إلا برودوي باش تحمي الحكاية هذه، وزاد الأم فما حكايات كوتيديان يومية تعملها، ما يسالش نعدوا الفلاية حتى دقيقتين.
0: الشمس بحكم الحرارة توا والطقس السخون، الشمس عندها دور إنه تنقص من العدوى هذه في صورة ما موجودة في الدار؟
1: لا، ما عندهاش، عندها على الفروشات وعلى الدبش وعلى كل شيء.
0: اي نخرجوا، لازم نهو
1: اول حاجه الدبش، ماذا بينا ديما معاه شويه خل في الماشي، شويه خل، دوزيت خل، راهو بالحق يعقموا الدبش ويعقموا الدار ويعقموا الفروشات. ومن بعد الغسلين تكون على تمبيراتور عاليه شوي، مثلا 60 درجه تكون الماشين، يعني ليكيد ماشين، نحطوا ليكيد ماشين معاه الخل، نغسلوا الدبيشات في تمبيراتور عاليه شوي، وبعد ان الشران يكون في الشمس.
0: هذا هو معناتها تضطر الام هيت معناتها معناتها للحرب هذه انها تكون عندها نفس طويل والا تكون هادئه
1: لا والله تكون هي راهي ثم امهات توصل جيل المركز في حاله هستيريه وولد فوبي، يعني عندها، فهمتي الموضوع هذايا؟ اللي هي تولي ساعات انت كي ما تعرفيش الخطوات الصحيحه نتاع محاربه الجمال، كاينك تحاربي في شبح قدامك مش كداريه كيفاش تتصرفي. اول حاجه الجافيل ما عندهاش يدخل في التعقيم، هذه اول حاجه
0: نقولها. اللي تهلك فما شكون امهات تعمل الخطوات نتاع جافيل في الماء باش تغسل شعر بنت، راهو خطير، راهو ما نلعبوش برشا برودوي. فما شكون قال بالديسيس مثلا والا فما دي برودوي؟
1: فما اللي جتني عامله الديسيس، فما اللي جتني عامله الجافيل، فما اللي جتني عامله الكربونات والملح، راهم حاجات
0: خطيره،
1: حاجات خايبه برشا وخطيره وتوصل
0: على جلدة الصغير،
1: تجرح جلدة الصغير، يجيني في حاله يعني نتاع إنه دم وحشيت قيح يعني ومادة وكل شيء في شعر الصغير، على خاطر ما نعرفوش اش نستعمله. أول حاجة
0: وهي
1: باش تكون النتيجة إفيكاس، فما تنظيف الصغير، بعدها تعقيم المنزل، بعدها حماية الصغير،
0: رأيت
1: متكاملة. إذا ضاعت حلقة فيها ضاعت كل شيء.
0: شكرا لك سيدتي على النصائح هذه، يعني الخطوات هذه إن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله الأمهات الكل يكونوا استفادوا من هالفقرة الصغيرة هذه، وإن شاء الله سلامتكم ديما هي الأولى بين يديكم، بالحق الصحة بين يدين الناس الكل. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ابقوا معنا مواصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح. صباح عليكم مرة أخرى في نساء الصباح، باش نمشي معكم المتابعاتنا والمهرجانات، باش نمشوا المهرجان المناجم بالمتلوي. حاضر معنا سي فريد خميلي مدير المهرجان الدورة هذية. مرحبا سي فريد، صباح النور.
1: صباح النور أختي فاتن، صباح الخير بكل متابعي إذاعة قفصة.
0: مرحبا يا سيدي، خليني ننطلق مع قاعدين نواكبوا في المهرجانات الكل. كل مرة نصافحوا مدير من المهرجانات، اليوم قلنا خلينا نشوفوا المتلوي شنو فما عرض اليوم وشنو مازالت العروض للأيام القادمة.
1: بالنسبة لليوم في مهرجان المناجم بالمتلوي عندنا مسرحية بسام الحمراوي إن شاء الله الليلة لفاقوت، والمسرحية هذه تعرف متلوي من العاشقين للمسرح، عملنا اليوم في البرنامج زوج مسرحيات في النشاط نسناء. مسرحية بومبينو هذه لبسام الحمراوي إن شاء الله الليلة. غدوة إن شاء الله مع الفنان اللبناني روني فتوش. إن شاء الله 4 أوت. وبعدها بش يكون عندنا لقاء مع برنامج الأطفال نجوم الكرتون العام سهير إن شاء الله كان سهر ربي لها 5 أوت. وذي بالعرض بش يكون 8 معناها عوضا عن 10 ليلة.
0: هي العروض في العادة سفاريد تنطلق حتى المسرحية اليوم وغدوة إن شاء الله تنطلق 10 ليلة.
1: العاشرة ليلة من البرنامج كان للصغار، تعرفوا الصغار يربوا ذكري شوية. الوحيدين اللي عندهم برنامج 8 إن شاء الله مع نجوم الكرتون مع عام سهيل، هذا باش يكون نهار 5 أوت
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله إن شاء الله 6 أوت هو يوم
0: الاختتام،
1: باش يكون مع الفنان وليد الصالح الفنان المعروف. هذه إن شاء الله دعوة لأهالينا وجمهورنا متابعينا باش يلتحقوا بالبرنامج هذايا والتحقوا بالمسرح، وإن شاء الله يكونوا كيما كل ليلة أنا يعبوا الكومبلي والحمد لله.
0: الحمد لله. خليني سي فريد نقول لك معناتها اليوم ما أحوجنا لهالمتنفس الثقافي هذا في كل مرة، على الأقل اللي ما ينجمش باش يمشي يصيف يمشي المهرجان يهز صغيرات يتفرهدوا يختار العرض اللي يحبوا. اليوم نحن في حاجة أكيدة للدورات هذه، معناتها علاش ما تكونش معناتها مش صيفية، علاش ما تكونش في كل مرة نختاروا معناتها في العام مرة في الثلاثة أشهر حسب العطل ناخذوا هالتظاهرة هذية. أنت متداعمي الفكرة وإلا لا الصيف وحده؟
1: لا أكيد هو

0: باعتبار انه المتنفس الوحيد البرنامج ان النشاط الثقافي والمهرجانات الصيفيه خاصه في مناطقنا الداخليه. ده المهرجان هو المتنفس الوحيد بالنسبه للعائلات ما تمشيش للصيف وما تمشيش ما بعد عام مضني من الدراسه ومن المشاغل.
1: نعم
0: قالوا على الاقل يكون المهرجان متنفس لاهالينا. وتعرف انت انه ديما البرامج هذه هي مكلفه حقيقه، تطلب دعم مالي وتطلب دعم لوجستي.
1: شنو اللي تفرق سي فريد بين الدورة الفارطة والدورة هذه في تجاوز النقائص على الأقل الثغرات بحكم التجربة؟ أنت كنت على رأس الدورة الفارطة، شنو اللي خدمتوا عليه أنه تجاوزتوه المرحلة في المرحلة هذه عام 2026؟
0: والله كل عام وإحنا نحاولوا باش نسدوا كل الثغرات ونجاوزوا كل الهنات، وإحنا ديما فاتحين الموقع نتاع صفحة المهرجان الآراء الإخوة كما نعملوا في اجتماعات معنا مع المخرطين وجلسات عامة كل عام أبار معناها الجلسات الانتخابية. هو عندنا كل عام نعملوا جلسة عامة ويكونوا حاضرين فيها تقييمية، يكون فيها المخرطين وأعضاء الهيئة والجمهور ويقع تقييم معناها النشاط. وإحنا نحاولوا باش نتجاوزوا كل الثغرات خاصة منها تعرف أنت مشكل البنية الأساسية على مستوى المسرح.
1: نعم
0: المتصور فيها مسرح معناها قديم نوعا ما وفيه معناها بعض الصيانة والتعهد هذه الجمعية ديما تقوم به. تعرف انت امكانيات بلدياتنا زادة معناها امكانيات ضعيفة شوية دونك الجمعية، وهذا مشكل من المشاكل اللي تعاني منه الجمعية انه ديما عندنا صيانة المعلم هدايا وصيانة المسرح معنا على كاهل الجمعية. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا المسرح الجديد الموعود، وإن شاء الله بتضافر كل الجهود من السلطات الجهوية والمحلية والوطنية وخاصة شركة صاد قفصة.
1: نعم.
0: اللي إن شاء الله تكون معناها من نشوفوها معناها في انطلاقة جديدة
1: إن شاء الله
0: إطار معناها إطار المسؤولية المجتمعية متاحة معناها باش تبني لنا إن شاء الله مسرح
1: إن شاء الله. شكرا لك سي فريد خميلي مدير الدورة هذه لمهرجان المناجم بالمتلاوي. يكون عندكم اليوم العرض المسرحي مع مسرحية بسام الحوراء الحمراوي. مواصلين نحن معكم المشوار في متابعة بقية الأجندة الثقافية في جهتنا. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: ما يضحكنيش.
2: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريبة. الحيوان فيه كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روح توفى. وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء. طلع يدوخ من الفجر.
1: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
3: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
1: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.

تمام 9 صباحا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار نشر الثقافة العلمية وتنمية حب الاكتشاف لدى الأطفال، ينظم فرع القصري لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في علم الفلك موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة، وذلك على امتداد 3 أيام من 5 إلى 7 من شهر أوت الجاري. وتهدف هذه المدرسة الصيفية لتعريف الأطفال بأساسيات علم الفلك والفضاء بأسلوب مبسط وتفاعلي من خلال ورشات تطبيقية وتجارب علمية وعروض بالقبة الفلكية وأنشطة إبداعية تجمع بين التعلم والمتعة، مما يساهم في تنمية التفكير العلمي وروح الفضول والاكتشاف لدى الأطفال. أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي يوم الخميس الماضي مبادرة الوسط الجامعي الأخضر، وهي مبادرة وطنية لفائدة مؤسسات التعليم العالي وهياكل الخدمات الجامعية. هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين اعتمادا على مشاريع صديقة للبيئة من أجل التوصل لإرساء وسط جامعي أخضر. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن تونس تأتي في المرتبة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ووفق الوزارة فإن 10 مواقع تونسية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو في إنجاز يعكس ثراء الرصيد الحضاري الوطنية، ويؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها تونس على خارطة التراث الإنساني العالمية. في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مصر فجر اليوم الاثنين وفق ما أعلنه المعهد الوطني المصري للأبحاث الفلكية، مشير أن الزلزال وقع شمال شرقي شرم الشيخ كما شعر به سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص. أخيرا، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق هجوم جديد على إيران بهدف التوصل لاتفاق سريع يكبح جماح طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: صباح النور، صباح السرور. من جديد مواصلين معكم المشوار في إذاعة قفصة في برنامج نسائم الصباح. نقول لكم الطقس في ارتفاع في درجة الحرارة عموما. متابعاتنا تردوا بكم على صحتكم، وكذلك تنجموا تنضموا للمهرجانات والحفلات والأيام بتاريخ اليوم شنو فما في كل من المهرجانات الموجودة في جهاتنا. انتم زادة تنجموا الناس اللي التحقت بنا في الاستماع تسمعونا وتستمتعوا مع نسائم الصباح حتى للتسعة ونص، ويوصل بنا الوقت للتسعة وحدش دقيقة.

نرجع معكم في نسام الصباح باش نمشي معكم للقصرين وين ما يتواصل تنفيذ مشروع خاص بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف دور الشباب بهدف المشاركة في تظاهرة وطنية للدفاع عن حقوق ذوي الهمم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. وباش نمشي زادة لفعالية الموسم الثاني من تظاهرة سينما الهواء الطلق اللي انطلقت منذ أمس الأحد واللي تنظمها دار الشباب بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية وتتواصل على امتداد شهر أوت 2026. التظاهرة هذه تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وتنشيطية من خلال عرض أفلام قصيرة تساهم في التوعية والتحسيس حسب ما أفاد به مدير دار الشباب بشلي شكري ساعة. مواصلين معاكم نحن في تر متابعتنا يوصل بنا الوقت للتسعة وعشرين دقيقة أحلى مزيكا نحييكم بها في نسائم الصباح.

0: هكذا نوصل معكم أحلى مستمعين نهاية مشوارنا في نسامة صباح لليوم 3 أوت 2026. يوصل بينا الوقت للتسعة توا وثمانية وعشرين دقيقة. قبل هذا باش نمشي البرنامج التوأمة الرقمية اللي يشمل مختلف جهات البلاد بما فيها ولاية قفصة على ربط المؤسسات التعليمية في الجهة بنظيراتها محليا ودوليا لتنفيذ مشاريع تعليمية تفاعلية عن بعد. المشروع هذا تشرف عليه وزارة التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويقدم برامج تكوينية مرتكزة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي للتلاميذ والمدرسين لتبادل التبادل المعرفي وتطوير مهارات التعلم. هكا ما بقى لي كان نسلم عليكم الناس الكل، نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، وبقية متابعة واستماع لبرامج إذاعة قفصة. تحيات فتن هنشيري صدقي عارفة وكل الفريق اللي رافقني اليوم في نسام صباح في لمان. باي باي.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح
7: معاك غزوة مريتنا. ما هي آلية الحصول على قرض فلاحي؟ ما هو واقع الأقطاب التكنولوجية بقفصة؟ وهل نجحت في ربط الجامعة بالمؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار في مجال البحوث العلمية؟ المراية اليوم بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة
9: مراية تتكلم.
10: سلامتك سلامتك.
11: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. في برشا مواقف طارئة الدقائق الأولى تكون حاسمة، والتصرف الصحيح قبل وصول الإسعاف ينجم يساهم في إنقاذ حياة أو يخفف من خطورة الإصابة. شنو المقصود بالإسعافات الأولية؟ علاش مهم كل مواطن يتعلمها؟ وهل أي شخص ينجم يقدم إسعافات أولية؟
12: الإسعافات الأولية أحبائي الكرام هي مجموعة من الإجراءات والتدخلات السريعة والبسيطة التي تقدم للمصاب أو المريض فور وقوع الحادث أو الإصابة أساساً، بهدف الحفاظ على حياته ومنع تدهور حالته والتقليل أيضاً من المضاعفات إلى حين وصول أكيد فريق الإسعاف أو نقله إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب. على ماذا تقوم الإسعافات الأولية؟ تقوم الإسعافات الأولية على 3 أهداف أساسية: أولها الحفاظ على حياة المصاب، ثانياً منع تدهور حالته الصحية، ثالثاً المساعدة على التعافي وتقليل المضاعفات. المعرفة الصحيحة بالإسعافات الأولية أو الدخول في دورات تكوينية في هذا المجال تجعل أي شخص قادر على إنقاذ حياة إنسان في اللحظات الحرجة، فلما لا يكون مصعب في كل بيت؟
11: إذن تعلم الإسعافات الأولية ثقافة وسلوك مسؤول، وقد يكون يوماً سبباً في إنقاذ حياة إنسان. مع تحيات وسيلة الغولة.
10: سلامتك سلامتك.
8: إذاعة قفصة
9: مراية تتكلم.
7: أنا نحكي أنا نحكي وأنت تسمع وأنت تسمع. حكاية الصغار.
13: أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية صغار. أنا ريم مولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. في كل لقاء نحمل لكم حكاية ممتعة فيها شخصيات وأحداث ومواقف مختلفة، لكن خلف كل حكاية رسالة جميلة تنتظر من يكتشفها. استمعوا جيدا إلى تفاصيل حكاية اليوم. فكروا معنا، ما العبرة المستخلصة؟ ما القيم التي دعت إليها؟ ما القضايا التي ناقشتها؟ هيا نبدأ رحلتنا مع حكاية اليوم، فلنصغي جيدا.
14: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
15: في يوم من الأيام يا أصدقائي، جلس القلم بعد يوم عمل شاق حزينا، وقد ذبل وقصر ونقص طوله، وغدا يسأل نفسه في حيرة.
16: كلماتي، أين كلماتي؟ أين كلماتي التي كتبتها وتعبت من أجل كتابتها؟
15: ما بك يا صديقي؟ ماذا تقول؟ وفيما تفكر؟
16: اذهبي عني، أنت تمحين كلماتي. لماذا تمحين كلماتي؟ لما تمحين بلا ملل ما أكتبه في صفحاتي؟ لقد خيبت بذلك أمالي.
15: رويدك رويدك على رسلك، تمهل واسمع مني يا صديقي.
16: ابتعدي عني، أنا لست صديقك.
15: لماذا؟
16: لأنك تمحين ما أكتب.
15: أنا لا أمحو إلا الأخطاء.
16: وما شأنك أنت؟
15: أنا ممحات وهذا عملي. استشاط القلم غضبا من كلام الممحات، واعتبر ذلك تقليلا من شأنه ومن عمله، ألا وهو الكتابة.
16: أنت مخطئة ومغرورة، هذا ليس عملا، ليس عملا أن تمحي ما أخط وما أكتب.
15: لماذا يا صديقي؟
16: لأن من يكتب هو الأفضل، وكلامك لم يقنعني. لقد جاوز غرورك حد العقل، فالفضل لمن يكتب دوما، ليس لمن يعبث بعملين.
15: إزالة الخطأ تعادل الصواب، ثم أنا أمحو الأخطاء جميعا لأصححها. صمت القلم قليلا وأخذ يفكر فيما قالته له صديقته الممحات، وبعد لحظات تفكير ظهرت عليه علامات الرضا وقال:
16: صدقت يا صديقتي.
15: أما زلت تكرهني؟
16: لا لا، أنا لم أعد أكرهك، ولن أكره من يمحو أخطائي.
15: وأنا لن أمحو ما كان صوابا بعد اليوم، ولن أمحو إلا الأخطاء.
16: ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم.
15: لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأ ما.
16: وأنا أحس أنني أقصر مما كنت.
15: هذا دورنا في الحياة يا صديقي، نضحي بأنفسنا من أجل القيام بدورنا، فلسنا نفيد إذا لم نبذل، ولا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم.
16: ما أعظمك يا صديقتي الممحات، وما أجمل كلامك.
15: وهكذا يا أصدقاء، يجب علينا أن نقول شكراً لكل من يمحو أخطاءنا ويرشدنا إلى طريق الصواب، وعلينا أن نكون شموعاً نضيء دروب الآخرين بالخير والعمل النافع. والآن أقول لكم يا أصدقائي، إلى اللقاء.
14: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي،
17: حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
13: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، ما رأيكم؟ ما القيم التي تعلمناها اليوم؟ مرحبا وليد.
18: مرحبا أصدقائي الصغار.
13: مرحبا حلا.
19: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
13: ماذا تعلمنا اليوم من الحكاية يا وليد؟
19: هذه القصة الرمزية الجميلة بين القلم والممحات تحمل في طياتها معان عميقة ورسائل تربوية واجتماعية بليغة، وهذا تحليل العبر المستخلصة والقيم المطروحة فيها. أولا، العبر المستخلصة: الحكمة من القصة، التكامل عوض التنافس، القلم يبني والممحات تصوب، وكلاهما يكمل الآخر، لا يمكن لأحدهما أن يؤدي دورا ناجحا دون وجود الثاني. التضحية في سبيل الإصلاح: العطاء الحقيقي يتطلب أحيانا التنازل والتضحية، كما ضحت الممحات بجزء من جسدها من أجل تصحيح المسار ونشر الخير. الاعتراف بالفضل والخطأ: تراجع القلم عن غضبه وفهم دور الممحات، يعلمنا فضيلة التواضع والاعتراف بالخطأ وتقدير جهود من ينصحنا ويبنينا. ثانيا، القيم المطروحة في القصة: تطرح القصة عدة قضايا إنسانية واجتماعية هامة من خلال الرمزية، قيمة التسرع في إطلاق الأحكام، تجسيدها غضب القلم وعتابه للممحات فور رؤية كلماته ممسوحة دون فهم السبب. أبعادها: تبرز القصة كيف يندفع الإنسان أحيانا لمهاجمة الآخرين ظنا منهم أنهم يستهدفون هدم عمله بينما هم يحاولون إنقاذه من أخطائه. ثانيا، قيمة دور المصلح وموجهه في المجتمع، تجسيدها دور الممحات التي لا تمحو إلا الأخطاء. أبعادها: تسليط الضوء على أهمية وجود المصلحين كالأباء، المعلمين والأصدقاء المخلصين الذين يقع عتابه بنية للشخصية وتجاوزا للخطأ.
13: شكرا لك وليد، فلنذهب إلى حلا. مرحبا حلا.
19: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، افتحوا عقولكم وأنصتوا بقلوبكم، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا. أولا، الاعتراف بالخطأ فضيلة. في البداية كان القلم يظن أن الممحات عدوته لأنها تمحو ما يكتبه، لكنه بعد أن استمع إليها وفكر في كلامها أدرك أنه كان مخطئا، فاعترف بخطئه واعتذر لها. ففي حياتنا الإنسان الحكيم ليس من يدعي أنه لا يخطئ، بل من يعترف بخطئه ويقبل الحقيقة عندما تظهر له. ثانيا، قيمة أخرى تبرزها الحكاية: لكل إنسان دور مهم في الحياة، القلم يكتب والممحات تمحو الأخطاء، ولكل واحد منهما وظيفة لا يستطيع الآخر القيام بها وحده، فالمجتمع يحتاج إلى جميع المهن والأشخاص، فلا توجد مهنة أو دور عديم القيمة، لأن كل فرد يساهم بطريقته في خدمة الآخرين. والآن مع قيمة أخرى تكرسها الحكاية، ألا وهي التضحية من أجل الآخرين، قيمة نبيلة. أوضحت الممحات أنها تصغر كل يوم لأنها تستهلك جزءا من نفسها وهي تمحو الأخطاء، لكنها لا تحزن لأنها تؤدي رسالتها. فالإنسان النافع هو الذي يبذل من وقته وجهده وعلمه لمساعدة غيره، فالعطاء الحقيقي يتطلب أحيانا التضحية. أخيرا وليس آخرا، التواضع والاستماع للآخرين. كان القلم مغرورا ويظن أنه الأفضل، لكنه عندما استمع إلى الممحات اكتشف أنها على حق، فالتواضع جعله يتعلم شيئا جديدا. لا تظن أن رأيك هو الصحيح دائما، فقد تتعلم من شخص تظنه أقل منك خبرة أو مكانة. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، قيمة الإنسان لا تقاس بما ينجزه لنفسه فقط، بل بما يقدمه للآخرين، فالكتابة تصنع المعرفة، وتصحيح الخطأ يحفظها، والتضحية هي أساس كل عمل نافع.
13: شكرا حلا، شكرا وليد. وصلنا أصدقائي الأطفال إلى نهاية هذا العدد من حكاية الصغار. استمتعنا بالحكاية وتعلمنا قيما رائعة. نلتقي في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومغامرة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقائي.

0: النوبة واخواتنا في سريانة واولاد توزر وبن عروس وجندوبة المزيانة والله ما تروحوا إلا ما تشربوا ما زغوان وترزقوا مشمو مليانة.
1: أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: ما يضحكنيش.
1: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريبه. الحيوان هذا كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روحه توفى. وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء. طلع يدوخ من الفجر.
0: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
2: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
3: إذا قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 10 صباحاً، نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة دقيش من ولاية طوز الانطلاق من 5 من أوت الجاري لغاية 13 من نفس الشهر على وقع فعاليات الدورة 38 لمهرجانها الصيفي متضمناً عديد السهرات الفنية والعروض الفرجوية. قامت بلدية القصرين

0: تنسيق مع الشرطة البلدية بحملة ميدانية شملت الشوارع المتفرعة عن السوق البلدي تندرج في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب بالفوضوية والاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والحد من الإلقاء العشوائي للفضلات الناتجة عن نشاط المنتسبين والباعة وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير عديد المخالفات. يوافق اليوم الاثنين الثالث من أوت الجاري آخر أجل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، وذلك لغاية منتصف نهار اليوم. تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهلية محليا. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم الاثنين أن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مباحثات وشيكة بين الطرفين. وأضاف في مؤتمر صحفي بطهران أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولا إرسال وفد إلى أي جهة. أخيرا، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا عن انقطاع كامل في الشبكة الكهربائية الوطنية ليلة الاثنين، مما أغرق البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق والذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين أخضعه في ضرام. ويذكر أن كوبا فقدت مصدر رئيسي للوقود بعد الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إطاحة الولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس الفنزويلي في 3 جانفي الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1، معاك تضوى مريتنا. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.
2: السلام عليكم، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية بتاريخ 2/3/2026. من الآن إلى منتصف النهار كما عاد عدد من المواضيع باش نرجع عليها تباعا مع ضيوفنا الكرام بعد قليل. أخبار 24 ساعة الأخيرة، ثم من ملفاتنا طريق 15 ربط بين قفصة والقصر، ملف مؤجل أم أولوية مطلقة، وعودة الحديث على هذا الطريق. يكون معنا النائب محمد علي، وفي الواقع أصدر عدد من النواب من قفصة والقصرين بيان في المدة الأخيرة حول وضعية هذا الطريق. وفي فقرة المجلس باش نمشوا للمجلس المحلي بمجلس العباس القصرين مع عضو المجلس شكري الطيفي. ومن ملفاتنا أيضا أو الحديث على إعادة تكوين قطيع الأبقار، نسأل بين قرارات الحكومة وواقع التنفيذ كيف يمكن إنقاذ قطيع الأبقار. يكون معنا الخبير في السياسة الفلاحية فوزي زياني، ونتحدث عن إعادة التوجيه المدرسي وتغيير المادة الاختيارية بعد البلاغ الصادر عن وزارة التربية. يكون معنا المستشار في التعليم والتوجيه المدرسي والجامعي فوزي الخليفي. أجمل تحيات كاملة للفريق، نزار الرويسي، على دين رضواني وأحمد العقوني.

0: المراية.
1: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية وأولى فقراتنا تذكير بحول التقص وأهم الأخبار. صحب قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوب بأمطار ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة لدرجة الحرارة فمن المتوقع أن تشهد ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 43 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. من أخبارنا أيضا أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد 2/2026 زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. من أخبارنا أيضا البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك سواحل التونسية يسجل خلال صيف 2026 درجة حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، وأصبحت موجة الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. من أخبارنا أيضا اليوم هو آخر أجل لتعمير الاختيارات التوجيهية الجامعي وفق ما أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتوصل إلى غاية اليوم الاثنين 3 أوت إلى حدود الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 جويلية 2026 وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما سيساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم ونجحة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة. 78,557 تلميذ بنسبة نجاح جملية 50.72%. من أخبارنا وأخبار العالم أيضا، أمس كان فما زلزال بقوة 5.6 درجات كان في مصر، شعر به أيضا سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص. إذا زلزال بقوة 5.6 درجة كان في شرق مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات. مركز الزلزال يبعد حوالي 40 كيلومتر شمال مدينة السويس، استمر لأكثر من 15 ثانية. شعر به كما ذكرنا سكان العريش قرب الحدود مع قطاع غزة. ووزارة الصحة فعلت وزارة الصحة المصرية فعلت خطة الطوارئ الصحية، لم تسجل أي إصابات أو أضرار حتى الآن. بعد قليل باش نتحدث على الطريق الوطني 15 ربط بين قفصة والقصرين، ملف مؤجل أم أولوية مطلقة؟ يكون معنا النائب محمد عليه.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية ونتحدث الآن على وضعية الطريق 15 بين قفصة ولا قصرين، والسؤال هو هل هذا الملف ملف هذا الطريق ملف مؤجل أم أولوية مطلقة اليوم؟ ورجع الحديث على هذا الموضوع نهاية الأسبوع الفائت مع وفاة الشهيدية الواجب عونية الحماية المدنية إثر حادث تعرض له صبيحة السبت على مستوى هذا الطريق، ونذكر أنه هذا الطريق قاعد يودي بأرواح تقريبا في كل أسبوع فما حادث قاتل يكون في هذا الطريق، ونذكر أنه صار برشا تحركات سلمية للمطالبة بضرورة إعطاء الأولوية لهذا الطريق وإصلاحه في الواقع، هو لأنه منذ أشهر ربما حتى أكثر من عام تحدثنا على هذا الموضوع، وأخيرا كان يوم الثلاثاء الفارط كان ثم تحرك سلمي وعدد من الأخوين طالبوا في وقفة احتجاجية سلمية بإيجاد حل لهذا وضعية هذا الطريق. عدد من النواب أصيلي قفصة ولا قصرين كانوا أصدروا بيان يوم السبت طالبوا فيه بإيجاد حلول عاجلة لهذا لوضعية هذا الطريق. معنا عبر الهاتف واحد من النواب اللي أمضوا على هذا البيان، النائب محمد علي. سي محمد علي أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا صباح النور.
1: شكرا لك سي محمد علي. عودة الحديث بقوة على هذا وضعية هذا الطريق بعد وفاة عوني للحماية المدنية يوم الاثنين يوم السبت الفارط، إن شاء الله ربي يرحمهم. رجع الحديث على هذا وضعية هذا الطريق، في الواقع السؤال اليوم هل وضعية هذا الطريق تتحمل التأجيل أم هو أولوية مطلقة اليوم؟
2: قبل كل شيء نترحم على روح شهيدين آخرين معناها في الإهمال اللي شافت الطريق هذا. احنا توصلنا كيف نعزي أهليهم ونعزي عائلتهم في العمل سلك الحماية المدنية. وتقريبا نحن توبيهم هم وصلنا تقريبا حسب ما فهمت من بعض القضايا الموجودين بغادي في المنطقة ذيكة، لأنه وصلنا توحالين هذه الوضعية تقريبا 14 في حالة الوفاة على الطريق. وهذا معناها كل تقريبا التحركات والنداءات والمواقف ما توقفتش. الأهالي يعبروا عن معناها غضبهم تجاه اللي يقع، وأنا بهذه المناسبة كل الدعم للناس اللي تدافع على حقها بالحياة. ما تمش ما يمنع أن أنا وقت تكون حياتي مهددة ما نخرج وما ما نغضبش على الوضعية من هذه. معناها النواب قاموا باللي نجموا ولا في علاقة بهذا الموضوع، ماشي المرة الأولى هي نواب القصرين ونواب قفصة الزوز تقريبا في أكثر حتى في جلسات عامة في داخل البرلمان كانت واضحة. أنا تقريبا خصصت 3 دقائق للحديث على طريق الموت بين الطرين، عافاكم وعافى السامعين إن شاء الله بعد عمر طويل الناس كل الطريق الوطنية 15 رابطة بين العباد تحكي على 3 دول، يبدو أنه طريق هذا مش قادر حتى تربط بين زحوم في تونس لأن نتيجة الوضعية اللي هي فيها. وللأسف أنه النبيات هذه كلها ريشي صناعية العكاية هي لمدة طويلة، وحتى الزيارات تمت وزير التجهيز على ما نذكر السنة الماضية كانت عنده زيارة خاصة لقفصة. أوصل أنه في الزيارة هذه هذا كيف ولا عاش نفس الوضعية وشاف معناها الطريق قدامه ومشى عمل زيارة ميدانية وقف قياس وجوه المواطنين وقالوا له على الوضعية وكديما في نفس الوضعية نالك شوية وعود في الأخر نرجع ونكون بنتي ولا في قال برقيب الله يرحمه نرجع ونكون نقبل الزيادات.
1: الوعود هذه اليوم المواطن يطالب بالتنفيذ غير الوعود ربما والجلسات وغيره، اليوم المواطن يسأل تمشي برنامج لإصلاح الطريق هذا، شنو المشكلة بالضبط؟ علاش ما تمش؟ علاش هذا الطريق ظل على حاله رغم كل هذه المطالب من النواب من مواطنين من غيره؟
2: وشوفوا وراء المضطرب أنه نحن في وضع دولة منها تعتبر روحها حامية للحقوق الاجتماعية كما حق التنقل وغيرها، وأساس بناء الدولة هو بناء أساس اجتماعي، من غير ما نكون احنا نطالب ولا يعدوا فينا وغيرها، مفترض انه تتشخص وضعية الطريق، تفهم انت عندك معناها الكفاءات اللي قاعدة تقول لك الطريقة ده الى شيء نجم يسبب من نتائج كارثية في علاقة بحياة المواطنين، سواء كان العابرين بين الدول هذوما ثلاثة ولا الأهالي المحيطين. ونحن تقريبا عندنا زخم كبير ياسر من العائلات اللي فقدت أحبتها وفقدوا انت ولا صغارهم نتيجة انت ولا الوضعية نتاع الطريق هذا المهدمة. البارح بركة ثم الواجع على ما شفت انت ولا انه كيف تعرضت لنفس الحادث وتكسرت لها عجدة، والحمد لله انت ولا يبدو انه ما تمش معناها ضحية أخرى من ضحايا تنقل على طريق الجسرين جرسة. احنا بالنسبة لنا احنا أعضاء مجلس النواب أخذنا هذا كأنه كنا نتحدث في جلسات عامة، حتى مع سلطة الجهوية وسلطة المركزية، أنا حتى كنت خرج الوزير وشيخ الطريق كنت معهم وقتها وسمعت جيدا، وقلنا له حتى قبل ما يوصل غادي قلنا له يودي راول الطريق هذا وضع كارثي، وأكثر من سنوات مش عام واثنين وثلاثة وأربعة بتقول لي رو والله ما زدنا برمجتوش رو غيره، لأنه أصلا في مفهوم البرمجة دي ما تحط الأولويات. أنا الطريق اللي تهز ترافيك أكثر من تقول اللي تحرك فيها العباد أكثر، أنا الطريق اللي تنشر تمثل مخاطر أكثر في عملية تنقل المواطنين وتنقل العابرين، فانت تقول لا عبرها في باش ينجموا يوصلوا، معناها فك عزلة على سواء كان المواطنين محيطين بالواحد ولا خايف على صغاره عايز يهز فرزه حشاك ولا يهز بنتي ولا شيء ولا غيره ولا يهز سيارته وغيرها، ديما العباد ولا تنبه رد بالك بربي راه الطريق ينجم معناها يتسبب في كارثه، ولا يخرج الواحد من دارهم يولي بالحق حسب الغرام مش تهويلة، لأنه فعلا لأنه إذا كانت تتكرر المشاهد دي تقريبا كل يوم، وإذا كانت الناس كل جمعة عنا فقيد ولا اثنين واصلين تو حاليا معناها 14 من فقيد ولا نتيجة الوضعية هذه، أو معناها كان يتواصل الوضع بالشكل هذايا راهو هذايا أنا بتقديري تتحول إلى جانب الدولة.
1: محمد علي إذن إلى متى سيتواصل هذا النزيف؟ وإحنا يعني نلخص كلامك إنه هذا الطريق اليوم هو أولوية مطلقة، لماذا هذا الملف ظل مؤجلا وتم تأجيله ومانيش عارف بالضبط وين الإشكال، علاش ما يتمش إصلاحه؟ خلينا نسأل السؤال البسيط ليسأل يسأل المواطن، علاش ما يصلحوش؟
2: هو كل تأجيل ترجيع كيف هذا؟ جاي. انت ما هو عندك انت ولا على الاقل في تقديري ثم برامج وطنيه وبرامج جهويه برامج تنميه جهويه حط في اعتبارك انت ولا انا تحل المشكله هذه، وهم يروا اخيرا انت ولا ثم مشروع انت ولا على اساس انه وقع طلب عروض بفلوس خذوها من البنك الافريقي للتنميه وفيه زوز معناها تروف ترانش، واحد في علاقه بطرق طريق في علاقه بسليانة وواحد في علاقه بجفصه، وفي علاقه بجفصه انت ولا تحدى على اساس انه تعاود تخدم الطريق هذا، لكن الاشكال انه المشاريع موجوده ومش كان في دومين الحركه التنقل في كل دومينات حتى في الحياه الجامعيه حتى في معناها موجوده المشاريع، ولكن الاشكال دائما الاشكال التنفيذ. احنا كل ونأجل التنفيذ يوم كل من نحن نحطه في اعتبارنا انه بامكان انه يكون هذا سبب في جريمه قتل، جريمه معناها مكتمله الاركان.
1: علاش التاجيل؟ علاش تاجيل التنفيذ؟ من يقف وراء تاجيل التنفيذ؟ شنو الاشكال بالضبط؟
2: هذا السؤال. ثم اشكال اخر بالنسبه للدوله، هو انه ثم جانب اتصالي. احنا تو بالنسبه لنا نطلبوا اللي حاجته به المواطن هذاك حد اللي نجمه ونقولوا راهو هذايا راهو غاو علاش طالبينها الحاجه هذه علاش طالبينها، سواء كان في علاقه بالماء ولا بالطريق ولا بالكهرباء او غيره.
1: واحنا توجهنا لك سي محمد علي، توجهنا لك بالسؤال لانه ما لقيناش ربما الجواب على هذا السؤال. اي هذاك علاش احنا اي تفضل.
2: تقريبا ماناش قاعدين نجدوا في اجوبه في عديد الاشياء، مش كيف الاجوبه بالنسبه للدوله حاليا تحسها عايز على انها تصارح المواطنين، قول له راوني ما لقيتش فلوس مثلا، قول له راني ما نجيبش نصلح لك، قول له راني مثلا راهو ما لقيتش مقاوم، قول له راهو غيره. وهذا حتى كي تقول له الاسباب هذه كل، هو شنو مسؤوليته في ذلك؟ انك انت كدوله خذيتها لعاتك ولا باش تحل مشكله معينه ولا باش تطبق برنامج، وانت تعرضت لك عراقيل، العراقيل هذيك تعنيك انت، العراقيل هذيك ما تنجمش تفسر انه نجم نموت وانت ما نجمش. ثم ناس طالبت انت ولا بانها يتحل مشكله الطريق وتوفت وهو ما تحلش مشكله الطريق.
1: ربما انت كنائب اكيد عندك على الاقل شويه تفاصيل على اسباب التاجيل ولا عمليه تنفيذ الاصلاحات، ولا مانيش عارف بالضبط اي حاجه تخص الطريق هذا. يعني اذا كان نفهم علاش، شنو الاسباب، من الاسباب على الاقل؟
2: هو ما كانش مبرمج قبل، ما وقعش برمجته، لانه للاسف كما قلت لك في البرامج الوطنيه والبرامج الجهويه المفترض ان نمشوا في البرامج للاولويات. هذا اللي نمشوا له. معناها نشوفوا انا هو الحاجه اللي حاجتنا بها اكثر باش نحلوها، ومن بعد نمشوا اللي هو ما عندوش مثلا تداعيات حتى على الصحه ولا على المواطنين، على حياه المواطنين. للاسف انت ولا ما نعرفش، تم حوجات قاعدين يتعاملوا، لكن كي قارنوهم بالمخاطر نتاع الطريق نقولها ما قل المخاطر، ما فيهمش مخاطر اصلا. انك تعمل لي طريق ثانوي وتخلي لي طريق رئيسي يربط بين ثلاثه دول، معناها الفلوس هذيك كنت تنجم تحطها في الطريق الرئيسي بين ثلاثة دول وتأجل طريق الثانوي. وقت نقولوا فلوسه كما قاعد تلوج على فلوس انت ولا لقيت تقريبا، حتى ما فهمت انه فما فلوس انت ولا البنك الافريقي للتنمية، معناها كنت نجم تعمل العكس. هذا كيستنى لانه ما فيش برشا حركة واقل مخاطر، وما فيش الوضعية اللي عنا نحن تو، يعني الوضعية اللي عنا نحن تو رو غربال
1: به. غير البيان اللي أصدرتوه أنتم كعدد من نواب قفصة والقسرين، علاش ما سيتوش ربما لاجتماع مع وزارة التجهيز أو على الأقل على مستوى المسؤولين؟ قعدنا
2: معها، متحدثنا معها، موجودنا على الطريق هذا.
1: وشنو كان الجواب؟
2: جاء الوزير يا أخي، ما جاء الوزير لنا. وزير التجهيز اللي هو معني، هو المعني هو لصوت الإشراف المعنية بدرجة أولى بالوضعيات. حتى لفيل دوفن خرجت وزارة التجهيز، وزير التجهيز جاء القفصة وعمل هالبروسيدير هذايا نتاع الصفقة الجديدة فهمت ولا، نتاع إصلاح الطريق. وننتظروا لحالنا الآن لفيل دوفن، شنو نتائج لفيل دوفن؟ لأن يعني تنجم تعمل لفيل دوفن وتزيد تعاود كما قاعد يرفع فهمت ولا في مشاريع أخرى ثلاثة شهور أولى، يزيد ما يقولوش فهمت ولا، معناها يكون معناها ما يقولوش كون ياخذ الطريق وان شاء الله باش يصلحوا ويزيد يعاودوا، معناها وتلقاها ساعه تم طرقات وتم مشاريع تبقى لثلاثه واربع مرات تعمل في ليزافيل دوفر، وربما يحصل ربما ما يحصلش، ويبدو لوجوا معناها باش يولوا على اتفاق مباشر دري اجري يسموه بين دفرين بالهذا بالعباره الفرنسيه، سامحوني سامعين، باش يلقوش تكون مقاول. وساعات ما يلقوش مقاول لانه هما مشكله نتاع الدوله في علاقه بالمقاولين. الان المقاولين يتشكوا من الدوله، لان يقول لك المشاريع اللي هي ما تاخذها الدوله اون شارج في العاده، المشاريع العموميه في العاده هم عندهم مشكله تاع اخلاصات.
1: يعني نفهم من الوضعيه في الوضعيه الحاليه انه ثم اشكاليه نتاع مقاولين ما حبوش يقبلوا.
2: ثم الاشكاليه
1: يعني ربما التعطيل على مستوى صفقة إصلاح الطريق هذا، يعني هي أساسا تتمثل في أنه ما ثماش مقاولين؟
2: ينجم
1: وألا هذه المعلومة الدقيقة موجود.
2: لا هي المعلومة الدقيقة أنه فهمت ولا أنك أنت عامل أسأل دوفر شكو ما جاك شكو واضح فهمت ولا شكو بيجيك مقاول ما عندكش مقاول.
1: يعني إذا كنا نفهم ثم ميزانية مصبوبة ربما من البنك الأفريقي للتنمية
2: مرصودة
1: وثم برنامج لإصلاح الطريق هذا، لكن ثم إشكالية مقاولين ما حدوش.
2: ثم إشكالية مقاول، إشكالية تنفيذية معنا،
1: يعني
2: مازال ما تعملش مقاول، مازال ما تعينش المقاول اللي باش ينفذ هالبرنامج هذا.
1: يعني أسباب التأجيل هي أساسا ما فماش مقاول
2: أكيد، وراه ما ثمش مقاول، راه مش المشكله مش تحمل مسؤوليه المواطنين، محمل كده الدوله.
1: نعم اي
2: راك انت في علاقتك بالمقاولين عندك مشكله، مش نحن اللي عندنا مشكله مع المقاولين.
1: أنت
2: إذا تولات الدولة عندك مشكلة مع المقاولين. المقاولين هم الأساس اللي بيستعمل بهم الأشغال العمومية. التو ما لقيتش معناها إدارة صحيحة ولا حوكمة صحيحة لكيفية تعامل مع المقاولين باش حياة العباد تتحمى. أنت اللي لقيتش. أنا ساعة ساعة الواحد ولا يمشي يضل فلوسه في جيبه ويدوره ما يلقيش. هذا بالضبط صورة لازم تكون معناها صحيحة.
1: أي هذا هو تقريبا سي محمد علي، وإحنا نتمنى ونرجو، وهذا مطلب تقريبا ملح اليوم من كل مستعملية طريق، رو إحنا حتى في مداخلات مع السادة المستمعين يدخلوا يقولوا رانا نحب رو الطريق هذا لازم يتصلح، رو ما عادش ربما نتحملوا مزيد من التأخير، سواء اللي يستعملوا الأخيان ربما اللي يسكنوا في يستعملوا هذا الطريق بشكل يومي ولا حتى أصحاب اللواجات. أي تقريبا ولا حتى
2: كمين وراي سلعه تتعدى من غادي ليبيا وتمشي للجزائر، وراي راي اشياء كبيره قاعد تتعدى. والطريق هذايا راهو نحن عندنا مشكله اخرى في تونس، انه ظل عنده الوقت، الطريق عنده عمر معين، نحن ركبوا عليه عمره في الاربعه. الطريق راهو عنده عمر معين كما اي حاجه اخرى مستهلكه، طاوله عندها عمر معين، طريق عنده عمر معين. اذا ما تظلش في صيانه دوريه وما نلتزمش بالاجيال نتاع انه راهو في الوقت الفلاني مثلا بعد 10 سنوات ولا بعد 20 سنه راهو الطريق هذا يلزم يتعاود يتصلح، راهو ما نلتزمش. وعندنا مشكله في تونس، هي مشكله الصيانه. احنا تقريبا كل شيء قاعد يحبس لانه الصيانه ما تمش، الكوبانيه حبسوا لان الصيانه ما تمش، الطريق هاك تشوف فيه شنو وضعيته لان الصيانه ما تمش، الشمال دفارك تشوف وضعيته لان الصيانه ما تمش، اللافري المغاسل وقفت لان الصيانه ما تمش. معناها نحن عندنا برشا حوايج نخسروا فيها هكاك مجانا وهدر للمال العام، وهذه ملفات الفساد الحقيقيه. لانك تحكي لي على ملفات الفساد، احكي لي على ملفات الفساد اللي تتسبب في نهايه الامر في جرائم من نوع هذا لموت عبيد.
1: نعم واضح، هذا هو تقريبا سي محمد علي، وإحنا نذكر ونؤكد أنه هذا طريق هو اليوم راهو أولوية مطلقة وملف ما يحتاجش ربما مزيد من التأجيل. شكرا لك السيد محمد علي نائب عن جهة قفصة، وأسيل في الواقع هو قفصة الجنوبية، وربما أنت أيضا من مستعملي هذا الطريق. شكرا لك نائب محمد علي. نواصل في برنامج المراية بعد قليل أيضا باش نمشوا لماجل بالعباس ونتحدث على البنية التحتية في الماجل. يكون معنا شكري لطيفي عضو المجلس المحلي بماجل بالعباس.

0: المراية.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية بعد ما سمعنا النائب عن جهة قفصة نائب البرلمان سيد محمد علي باش نمشوا للنائب بالمجلس المحلي بمجلس العباس السيد شكري الطيفي عضو المجلس المحلي بمجلس العباس. سيد شكري اهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح النور اهلا وسهلا بك يا ربيس.
1: مرحبا بك سي شكري. احنا كنا تحدثنا منذ قليل مع النائب محمد علي على وضعية الطريق 15 ربط بين قفصة والقصرين, وانتم ايضا كمجلس محلي كنتم اصدرتم بيان في المدة الاخيرة يخص هذا وضعية هذا الطريق وربما حتى طرقات اخرى في الماجل. انتم كاعضاء مجالس محلية تشوفوا انه اليوم هذه الطرقات اليوم راهي عندها الاولوية المطلقة. سي شكري نبدا معك بوضعية الطريق ربط بين قفصة وفريانة.
2: شكرا سيدي. الطريق الرابطة بين 15 رابطة بين قفصة وفريانة هو حقيقة طريق موت, أحصدنا فيها برشا أرواح وأخرهم كان السيد وكيل أول بالحماية المدنية سيدة ضوين الحاجي والسيد الوكيل سيد رشدي بوعليك معناها اللي هم يأدوا في واجبهم, والحقيقة وربي إن شاء الله يصبر أهلهم وذويهم ونعطوهم الصبر والسلوان إن شاء الله وربي يتغمدهم برحمته ويجعلهم في الجنة. حقيقة الطريق هذا راه شد برشا برشا برشا برشا أزمات كبيرة, برشا أرواح تحصدت فيه, برشا كذا أصدرنا فيه بيان, جانا السيد الوزير لهنا على أساس معناها أن الطريق هذا يقلب الدفر في مي تنطلق الأشغال, ما رأنا إلا تم معناها برشا تأجيلات على الموضوع هذا, وكل يوم قاعد الطريق هذا تتفاقب الأزمات ونخسر برشا أرواح. الحقيقة معناها راه الموضوع مؤلم ياسر لدرجة أن واحد ما قدش يعبر عليه وما قدش أنه يوصفه بشتى معناها الأوصاف في الموضوع هذه بذات. بقينا احنا رسلنا وعملنا البين ومن واجب معناها أي كسوة السادة النواب المحليين والجهويين وإلا معناها السادة السلطة رانا راسلنا كسوة جماعة كسوة في قفصة وإلا في القصرين لأنه هم الطريق هذه معناها طريق ذات أولوية قصوى كما تحدثت سيادتك في الموضوع. قلت لك بتزامن الأمر بزيارة السيد الوزير لهنا حكينا له عن المشاكل هذه الكل وطرحنا الإشكاليات هذه الكل في الطريق هذا, ما رأنا إلا التأجيل ويقع التأجيل ثم يقع التأجيل. وحقيقة وأنت تعرف أمام معناها الضغوطات كما راهي تصير بضغوطات لدى المواطنين معناها في أحراج كبير, ونشكر الأهالي بالحق اللي هي معناها صبرت ونفذ الصبر حقيقة باش نقول راهو على الطريق الناس اللي قاعدة تفقد فيه الناس هذه راهو معناها حاجة أني أكثر من المتوقع, وإن شاء الله معناها أنا نطالب أنا نطالب ورسالتي معناها توصل لسيادة رئيس الجمهورية رأسا أنه التسريع والتنفيذ العاجل لهذا الطريق اللي يزينا من وعود معناها ما كانتش باش نقول في الوقت متاعها المناسب. هو ضرورة قصوى. نعم
1: اي تفضل سي شكري. هو مؤلم جدا انك تفقد قريبك ولا عزيز عليك معناه في هذا الطريق بسبب ربما وضعية الطريق بسببك الحفرة الموجودة, وخاصة انه معاش كنواب كمواطنين طالبوا اكثر من مرة, واخرها احنا كنا وكبنا الوقفة الاحتجاجية السلمية اللي كانت يوم الثلاثاء الفارط من عدد من الاهالي اللي طالبوا بضرورة اصلاح الطريق راه وضعيته خايبة برشا. فقط باش نعطوا فكرة ربما ما يعرفش الطريق هذا وضعيته خايبة برشا, ربما سيارة تلقى صعوبة في أنها تمشي منه, ربما الكمين أيضا, وربما نتحدث حتى على شاحنة الحماية المدنية هي يعني الكميون الكبيرة الفيل العجل الكبيرة, فما بالك ربما بك السيارات الصغيرة. يعني ثم حوادث يوميا قاعدة تصير بسبب وضعية الطريق هذا, طريق ربما هو وضعيته خايبة برشا على مستوى قفصة حتى للفريانة تقريبا وضعية ما عادش كهرباء ما تنجمش تمشي فيه من الأخر.
2: صحيح, حتى امبيلونس باش نجو نقلوا مريض معناها باش يوصل لنا في وقت وجيز ينزف يموت في الطريق, وصارت لنا كهذه صارت لنا انا حتى باش نقلوا مريض معناها من المستشفى نتاع الماجن باش نزو القصرين والا باش يمشي حتى القفصه ولا حسب الحاله اللي هو معناها عليها معناها يوصل بعد وقت ممكن يموت في الطريق بنزيف او بشيء معناها اللي كنا ننقذوه معناها من جراء الطريق هذايا. الطريق هذا طريق بالحق رأينا حصدت فيه أرواح كبيرة راهو ألام عاشتها الناس وعائلات, وكما كنت تحكي معناها بشكل أنه ما نتصور ما نجموش معناها نوصفوه عشنا معناها عدة معناها معناها صور قاتلة معناها بالحق الواحد يعجز حتى في الوصف معناها ويعجز حتى معناها باش يبلغ صورة اللي هي صحيحة معناها قدام. وبهذا الكل راه السيد الوزير قام بزيارته وعاينوا على عين المكان يعني.
1: هو فقط شكري نذكره انه الوكيل اللي توفى يوم السبت الفارس رضوان الحاجي من الحماية المدنية هو يقرب لك ايضا ان شاء الله ربي يرحمه ويرحم الشهيد الواجب
2: الله يرحمه ويرحم ان شاء الله جميع الشهداء ان شاء الله
1: وايضا ربي يرحم الشهيد رشدي بوعلي
2: الشهيد رشدي بوعلي ربي يرحمه ربي يرحمه
1: هو احنا طبعا نترحموا على توفوا ايضا ربما ثم برشا ناس تعرضت لحوادث واصابات وايضا حتى على الأرواح البشرية كأولوية من غير ما ننسوا طبعا راهي الأضرار اللي قاعدة تعرض لها السيارات والمختلف مستعملي الطريق هذا راهي كهرباء تتعدى مرتين ولا ثلاثة من غادي راهي وضعيتها تضر برشا به هذا على مستوى الطريق ال 15 بيكانز الربط بين قفصة والقسرين أيضا ثم عدد من الطرقات سي شكري الأخرى أيضا تشوفوا أنها اليوم ذات أولوية
2: برشا طرق ذات أولوية من بينهم طريق الناظور اللي يربط ماجل بالعباس بسيدي عيش معناها هذايا طريق معناها حالته مزرية تاع الثمر دفوات سيرنا حوادث عاملات اللي يخدموا في عمرة واللي مشوا يخدموا في العاملات فهي تعرف بريس معناها عنا طرواز اكسيدون اللي صار فيهم كسور واللي صار فيهم كذا وهذا كله بلغناه وقلنا لهم راه الطريق هذايا زاد ذات أولوية راه معناها طريق شريان اقتصادي تعرف هذايا تخدم عليه خمس عمادات نذكر مذكر هي الجنوبية الشمالية همشي الملخير الناظور الجدرة ووصولا إلى سيدي عيش معناها ويربط قفصة ويربط سيدي علي بن عون معناها طريق معناها قاتل وطريق معناها وانا رسلنا فيه راه وحتى اثناء زيارة معناها السيد المدير الجهوي ومانا وياه وصلناه وزرناه وعاينه وحكينا فيه واني ما فماش حتى برمجته وما فماش حتى اعتمادات ليه وما فماش حتى معناها بالحق راه شيء مؤلم ويوجع كيف وكيف برشا طرقات اخرين لانه هذا علاش قلنا عليه خمس عمادات زاد عنا طريق العيش عنا زاد طريق النجاح بالحق ثم طرقات معناها ذات اولويه اني تتخدم بشكل يا اخي هو حق دستوري نحن من بين الاشياء اللي نجم نخدموا عليها على الاقل انفراستركتور سواء انت الطريق هذايا ونرجع مرجوعنا لطريق الناظور صورك وامن باش يجي يهز مثلا مثلا المنتوج الفلاح يقول لك لا ما نجيكش وما نهزش نتاعك ظل تخسر عام كامل وما يجيكش يهز المنتوج نتاعك ليش لان يقول لك طريقك خايب وما نجيكش كيما قلت سيتك تلقى لك العجل نتاع كاميون ولا حاجه بعد مطيش سم ولا اللي هو معناها بالحق ضغوطات مواطنين وضغوطات معناها واحد واذا قطع ما دفعت سي معناها عليه حوادث وما فماش معناها حتى برمجته ما فماش حتى معناها اعتماد ليه علاش ما نعرفش علاش ومعنا وصلنا صوتنا وحكينا فيه الموضوع هذا ووصلناها لهم والناس كل على علم بالموضوع هذا ان شاء الله معناها اننا يوصل صوتي بحق راسا لسياده الجمهوريه ان التدخل العاجل في الطرقات هذوما بالذات لانهم بالحق طرقات نتاع عين موت طرقات نتاع عين معناها معاناه كبرى وخاصه الجي بي 15 ونحن تنرجع له وخاصه سيدي خويا راهو من بين الاشياء اللي ساهمت فيه انا نشوف فيه معناها ثم تعطيل من الجانب الاداري تسالني تقول لي كيفاش انا مقاول نسهل له الاجراءات باش يخدم اما كي نجي مثلا نحل بيل دوفر واذا كان الاعتمادات موجوده المانع من دخول مقاول في معناها في التسريع في الانجاز الا انه ثم معناها نعجلوا بالوثائق نسرعوا ما نعطلوش نشجعوه ما نحطلوش معناها دي زبطاك الان تخليه هو ما يقدمش ولا ما يخدمش ولا اللي هو
1: يعني انت كانك تواصل كلامنا مع سي نائب محمد علي من قفصه اللي قال انه ربما الاشكال الابرز اللي عطل اصلاح وضعيه الطريق بين قفصه والقاسرين هو عزوف المقاولين يعني انت تقول انه لابد من ايجاد حل مع وضعيه عزوف المقاولين من خلال انكم توفر لهم ربما مزيد من الميزانيه ولا ثم اجراءات اداريه تسهل لهم انهم يقبلوا هذه الصفقات يعني
2: صحيت وانت سيد العارفين طالما انا عندي اعتمادات وصرح بها سيد الوزير واني موجوده الاعتمادات طومي والاعتمادات موجوده ما عندناش مشكله معناها مشكله فلوس ولا اللي هو طالما ما ثم اجراءات هنا التسريع بالاجراءات والتسريع بالانجاز ما عادش الناس تتحمل اكثر من التحملات وان لابد من انجاز معناها العاجل للطريق هذايا بالذات معناها لابد من الانجاز يسرعوا المقاوليه ما عادش نحكي لك اجراءات اداريه يتساهموا ما يتساهلوا معاهم معناها نخلوا زاد الامور من ناحية أخرى أنه لابد من التسهيلات هذا الإدارية على مستوى معناها المقاول باش يدخل في الأبيل دوفر ولا اللي هو ولا باش يبدأ يخدم بالأشكال نتاعه.
1: يعني سي شكر إذا كان حوصل ربما فما إشكالية الطريق اللي يربط بين الماجل وقفصة وضعيته خايبة برشا، أيضا الطريق اللي يربط بين الماجل وسيدي عيش أيضا وضعيته خايبة برشا، هذوما الطرقات اللي يربطوا بين الماجل وبقية المعتمديات الأخرى يعني وضعيتهم خايبة على الآخر، يعني ثم إشكالية في أن في في في في الطرقات اللي تربط بين الماجل وبقية المناطق الأخرى.
2: صحيح هذه هو المعنى.
1: واضح واضح سي شكري، شكرا لك سيد شكري التيفي عضو
2: شكرا بارك الله فيك، ان شاء الله وصلنا الصوت ان شاء الله. شكرا
1: كل شكر لك سيد شكري الطيفي عضو المجلس المحلي بمازل بن عباس القصري الناصل في برنامج المرايه.

نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية بعد موجز 11 صباحا. نتحدث على ملف آخر يخص قطاع الفلاحة، إعادة تكوين قطاع الأبقار بين قرارات الحكومة وواقع التنفيذ. يكون معنا الخبير في السياسات الفلاحية السيد فوزي زياني، وأيضا نتحدث على قرار وزارة التربية الأخير القاضي بإعادة بإمكان التلاميذ بإمكانهم إعادة التوجيه المدرسي وتغيير المادة الاختيارية. يكون معنا المستشار الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعة السيد فوزي الخليفي.

0: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد 11 صباحا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلق موسم جني الحلفة لسنة 2026-2027 يوم غرة أوتا الجاري ليتواصل غاية 31 من جانفي 2027. وتقدر كمية الحلفة المتوقع جمعها وفق وزارة الفلاحة خلال هذا الموسم بنحو 10,000 طن، أي ما يعادل كمية هامة مقارنة بالموسم الفارط. أكدت وزارة الفلاحة في جواب على سؤال النائب ميز نواب الشعب طاهر بن منصور أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذن الصرف. ودعت أصحاب المشاريع الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجال. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس في شهر جوليا الفارط كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء. يسجل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 41 و44 درجة بالجنوب الغربية مع ظهور الشهيل، ويكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب في أغلب الجهات، وتتكثف السحب بعد ظهر في المناطق الغربية وخاصة بالقاسرين وقفصة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بعض الأمطار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي عن مباحثات جديدة تبدأ اليوم الاثنين بين الطرفين. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من عناصره في

0: بلدة كفرة التابعة لقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. أبرز العروض المبرمجة في المهرجانات الصيفية بولاية قبلي: مواكبة لعروض مسرحية بسام الحمراوي بالمتلوي، مسرحية ياسين الصالحي بمهرجان قفصة الدولي، والسهرة الفنية لمريم الديرية بمهرجان نفطة. من المهرجانات الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
2: المرايا،
3: المرايا.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: نواصل في برنامج المراية، ومن فقرتنا أيضا مشاغل وشواغل المواطن، باش نسمعوا لوضعية عدد من عمال الحظائر تحديدا من منطقة أم العلق زانوش قفصة اللي كانوا جوا مقر الإذاعة وحبوا يوصلوا صوتهم. نستمع لهذه الوضعية.
4: صالح بن الجمعي بن صالح بن محمد رداوي من أم العلق معتمديد زانوش، خدمت في الحظيرة من 2014 ل 2025، وقفوني على 60 وما صورت حتى شيء، لا عطوني منحة تاع المعوزين، ولا عطوني كرني تاع دواء، ولا عطوني حقي من شو من الضمان الاجتماعي. انا نطالب بهذا، نطالب المسؤولين يسمعوا صوتي، طالب شهادة، وطالب يعطوني منحة نعيش منها. هذا اللي طالب. شهادة معالج، شهادة معالجة، ما عنديش شهادة معالجة، وعندي مرأة مريضة ما عادش نتحمل.
5: إدريس بن محمد رداوي، منطقة أم العلق، معتمدية زانوش. كنت نخدم في الحظيرة، حبسونا، وصلنا 60 سنة، حبسونا، قالونا برضه نعطوكم معزيل ولا نعطوكم شهرية نتاع التقاعد نتاعكم. التقاعد نتاعنا قالونا كان كيتوصلوا 65 باش نعطوهولكم، وقعدنا حابسين ما عندنا حتى شيء. هذا الطلب بتاعنا، أنه يعطونا شهادة بتاعة المعالجة ويعطونا حقوقنا باش نعيش في الدنيا دي. هكا هو حابسين تو عندي عام ونص يمكن، ولا عامين يخص شوي. كنت نخلص في الحظيرة نخدم ونخلص، تو ما هاتش نخلص، تو حابس دوره ما يدخل، حبسونا طول، خرجونا ما عندناش حتى حق، لا عطونا حقوقنا لا عطونا حتى شيء.
3: هذه وضعية زوز من الخيان من الحظائر اللي كانوا يشتغلوا في عمال الحظائر اللي كانوا يشتغلوا في الحظائر الصيلية منطقة أم العلق زانوش، طالبوا فيها ب ربما منحة أو شهادة على الأقل للعلاج. إن شاء الله تكون، إن شاء الله توصل وضعيتهم للمسؤولين ويتم التجاوب مع ما طالبوا به.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، ونتحدث الآن عن إعادة تكوين قطيع الأبقار بين قرارات الحكومة وواقع التنفيذ. معنا عبر الهاتف السيد فوزي زياني، الخبير في السياسات الفلاحية. سي فوزي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة والتحية لكل مستمعين إذاعة قصر.
0: شكرا لك سي فوزي على قبول المداخلة معنا. هو سي فوزي نتحدث على هذا القرار، قرار تكوين قطيع الأبقار، تقريبا نفس العناوين اللي قريناها في السابق نوفمبر 2025. وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات لإعادة تكوين منظومة تربية الأبقار. جون في 26 وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات لإعادة توزيع منظومة تربية الأبقار. ونذكر أنه عدد من القرارات هي في الواقع من أجل هذا التمشي: رصد منحة استثنائية لصغار الفلاحين، ترفيع في أسعار الحليب، منحة التجميع، تسخيف أسعار العلف، تسهيل حصول الفلاحين على قروض. لكن في المقابل قطيع الأبقار قاعد يسجل في تراجع، ربما نتحدث على نسبة تراجع 20% تقريبا مع نهاية 25. قطيع الأبقار سي فوزي بين قرارات الحكومة وواقع التنفيذ، كيف ننقذ القطيع؟
1: كل شيء يجبنا نعرف أن قطاع الأبقار، يعني الحليب واللحوم الحمراء، هذه من ركائز التغذية الإنسانية. ما فماش واحد يعيش بدون حليب والحم إلى غير ذلك، وكما الحبوب، هذه قطاعات استراتيجية داخلة في الأمن القومي وفي السيادة الغذائية. ونذكروا لتونس حتى 2012 و13 و14 عندها اكتفاء من هذا، بل بالعكس شهدنا في سنوات ذروة إنتاج. لكن مع الأسف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فرطت في القطاع الفلاحي تقريبا في المجمل، وخلاته على هامش وما اعتنتش به بالشكل الكافي اللي يخليه يصمد ويواصل وديمومته، خاصة الديمومة. أنا كي نشوف الإجابات نتاع وزارة الفلاحة مثلا، يقول لك من 2020 2024 عملنا تقرير قداش من المجلس الوزاري. هذا كلام هذا ما نقولوش، لأنه هذا عنوان فشل في حد ذاته. انت كي تقول عملنا، ولكن على عين الواقع احنا راهو في 2020 و22 ما عندناش مشاكل نتاع يعني الحم مثلا، عندنا شويه نتاع حليب، لكني كان معناه الامور ماشيه مهكك. لكن هذا عنوان فشل، لانه انت تقول ان الحلول انها تجيب مثلا الزراعات العلفيه في القروض، كله على عين الواقع ما فماش، حتى ما فماش تنفيذه، ما فماش، لانه كيفاش تحب تنهض قطاع وانت ما توفرش التمويل الميسر صغار الفلاحين؟ لأنه 80% في تونس صغار فلاحين، وخاصة قطاع تربية الأغنام والأبقار هو يرتكز على هذاك الفلاح اللي عنده 3 و4 و5 بقرات، وعادة هو يعين روحه دخل إضافي إذا ما كانش الدخل الأساسي. وإحنا نشوفه في تونس عندنا عديد عشرات مئات الأماكن في كل ولاية، تلقى فما أماكن اللي يكون مشهورة جدا بتربية الأبقار، تلقى هاك العائلات كلها مع بعضها يعني عندها التربية، والسيد يعني يخدم تلقاه البرة وزوجته وصغاره يكملوا في النهار يتلهوا بهذاك، ويولي يعمل دخل إضافي للعائلة، وفي نفس الوقت يعني المنتوج متوفر، الحليب والناس كلها معناها تلمت في الحليب، وكان عندنا منظومة ماشية على العال. لكن احنا الوزارة كل سنة تخرج واني مش نعمل اني مش نعمل اني مش نعمل، وهو ما عملت حد شيء.
0: يعني المطلوب اليوم شنو نعملوا، شنو تعمل الوزارة باش نحافظوا على القطيع على الأقل، ولا نرجعوا القطيع اللي كان؟
1: صحيح، هم اللي ذكروه هو حقهم يعملوه قبل ما يقولوه. انت وفرت التمويلات في تونس، شكنو اللي هو قادر انه ياخذ قرض ب 3 و4% في القطاع الفلاحي؟ ما فماش. اذا ما توفرليش انت التمويل انا باش نشري بقرة، يا سيدي ما تعينيش، ما تعطيني حتى دعم، اعطيني انا كي نشري بقر، تقول لي ياهو قرض ب 3 و4% مع فترة امهال حتى اللي تولد البقرة ويكبر العجل نتاعها ولا الارخة الى غير ذلك. تقول لي فترة امهال ب3 سنوات مع قرض 3 و4%، ترجع المنظومة وحدها. ثم كذلك ثم حاجة هامة، احنا عندنا مشكلة نتاع انتاجية، وهذا متقالش، راهو تحسين السلالات وتحسين الجيني معناه للي ما هو عندنا قادر باش يعني حتى ممكن يغنينا عن استيراد معناها أبقار من الخارج. يلزم نخدموا على التحسين الوراثي في تونس اللي هو معناه معروف وخدمنا عليه في السابق، ناخذوا من أحسن ما عندنا من الأبقار ونخدموا عليهم باش نحسنوا السلالة، هذاك مش يعطيك بعد إنتاج مرتفع على مستوى الحليب. هذا مش قاعد صاير وما تذكرش، ويلزم يصير هذه أولوية. الزراعات العلفية اللي نحكيوا عليها، فيش نستناو باش نخليه ونخصوا مناطق تقوية تولي هي بارتي منها، جزء منها يمشي للزراعات العلفية. احنا في تونس الأرقام تقول انه المياه المستعملة المعالجة تجي متوفر لك 25% من احتياجاتك للماء الري، هذايا قاعدين ماشيين فيه صحيح، لكن بخطى ما هياش معناه سريعه. هذا يجم يمشي ياسر للزراعات العلفيه، وقتها نولي ونقولوا صحيح عندنا جفاف، منكر حتى واحد اللي عندنا جفاف، صحيح انه في وقت من الاوقات الاعلاف العالميه المدخلات العلف غلاء، لكن احنا مازلنا نقعدوا تابعين للخارج، اكيد مش نوليو معناها التبعات نتاع الغلاء ينعكس علينا. وقت اللي انت عندك انتاج محلي توفر فيه للعلفه تولي تنقص التبعيه نتاعك وتتحكم في الاسعار وديمومه الانتاج والقطاع. هذا الكل ما فماش في تونس غايب، لا عندنا مياه مستعملة معالجة قدمنا فيها باش نخليوها للزراعات العلفية، لخصصنا مناطق سقوية إضافية، لا قدمنا القروض الميسرة للفلاحين، ولا خدمنا على التحسين الوراثي. كيفاش تحب أنت المنظومة تتصلح؟
0: يعني ننطلقوا من تفعيل القرارات المعلنة عليها وتنفيذها أصلا، تنزيلها على أرض الواقع حتى نشوفوا الأثر نتاعها على مستوى القطيع.
1: وكذلك أنت وزارة ولا وزير وقت اللي يتكلم بلغة المستقبل سنعمل ويؤكد الوزير ونؤكد وكذا، معناه هذا عنوان فشل بحد ذاته، لأنه أنت الشغل تكون تقول فيه الكلام هذايا، تقول فيه للفلاح تقول لك عملوا يا سيدي، ونكونوا واقعين وإحنا توانسة ونعرفوا بعضنا وكل شيء معروف، وأنا فلاح في نفس الوقت. أنت كي تقول لي ويؤكد الوزير وسنعمل يعملوا يا سيدي، يعملوا الكلام هذايا ما تقولوا ليش
0: المرور للتنفيذ،
1: قررنا كذا
0: المرور للتنفيذ،
1: المرور للتنفيذ. كل فلاح عنده أثبت أنه هو رب الفلاح وعنده خبرة وكل شيء، أي سيدي عندك قرض بـ40 ولا 50 دينار بفائض 3% مع عقد استئمان، هذا قرار يتلك تضغط ونتعدي للبنوك ونأخذ. لو تشوف الناس كلها تولي تربي، ما نقولش الناس الكل، يقول اللي كان عندهم خبرة
0: تتشجع
1: بعد على القطاع على الأقل يرجع، هذاك عنده خبرة ويعرف. هذه القرارات تقول لي أنا في المناطق السقوية نلزم بشكل يعني ودي أنه تزرع الزراعات العلفية ونعين فيها ونوفر لك الفرصة ونوفر لك هذيك ونوفر لك كما كنا نعمل قبل، نعطيه الفرصة أحيانا بلاش في دي بارسال دي ديمونستراسيون. نقول لك أنا البياطرة وما أدراك البياطرة يجب أن يكونوا موجودين عن قرب، رأوا في المناطق اللي هي تنتج الحليب وفيها اللحم، تاخذ أي منطقة مثلا في قصة في سيدي عيش في زنوش في غيرة مثلا، تقول انا هذاك مش الخصص بيطري يكون موجود غادي تاع عائل المكان، مش في الليل نقعدوا نعيطوا البيطري من الطواش وفي الويكاند مش موجود. يعني هذا هو راهو، اذا كان ما ترجعش النسيج، وهذا راهو يشمل القطاعات الفلاحيه الكل، راهو في تونس الفلاحه هي عائليه تقريبا وهي فلاحه صغيره، اذا كان ما نشجعوش الناس هم اللي ينجوا، هم اللي كروسهم مش كبار سمحني بالتعبير، لانه تلقى شخص يخدم البرة وميمطوع عنده في داره عنده كسانية صغيرة، عنده زوز مكيفة، عنده زوز بقرة، عنده ثلاثة معزات، هذا هو الصحيح. حتى الأمم المتحدة صنفت وعملت عشرية السنوات الأخيرة من 2018 تقريبا 2028 سنوات الفلاحة العائلية بامتياز. احنا كنا في تونس فلاحة عائلية، الآن قاعدين نستغناو عنها شيئا فشيئا.
0: واضح. قطاع تربية الأبقار قطاع استراتيجي لابد، وركيزة من ركائز الأمن الغذائي لابد من المرور إلى تنفيذ القرارات المعلنة عليها. شكرا لك سيد فوزي زياني الخبير في السياسات الفلاحية، نواصل في برنامج المرايا.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، ونتحدث الآن عن إعادة التوجيه المدرسي وأيضا تغيير المادة الاختيارية بعد قرار وزارة التربية إعادة التوجيه للتوجيه المدرسي وتغيير المادة الاختيارية. معنا في الاستوديو السيد فوزي الخليفي، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. سي فوزي، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي فوزي. بلاغ الصدر عن وزارة التربية منذ أيام، ولكن قبل البلاغ هذا خلينا نرجع ساعة على البلاغ الصدر عن وزارة التعليم العالي، اللي هو التمديد في فترة التعمير بالنسبة للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي كان مفروض أن ينتهي يوم الجمعة الفارط، تم التمديد إلى غاية اليوم منتصف النهار.
3: نعم، وقع التمديد بثلاثة أيام، يعني إلى حدود هذا اليوم منتصف النهار يغلق الموقع. التمديد هذا جاء تحت رغبة يعني الأولياء والمستشارين، لأن وقعت برشة من التلاميذ أو ما نسميهم بفيتور تيديون، يعني طلبة المستقبل، هذوكم سجلوا بأرقام أوليائهم، وتعرف عادة ثم شكون الرقم ما يحتفظش به، فوقت ما يعني طلبوا منهم باش يعني يعملوا إرساليات عن طريق الرقم هذاك، ثم الكثير منهم ما عندهمش أرقام، فوقعت إشكالية. بارك الله فيه، مشكورين وزارة التعليم العالي، اتصلنا بهم وسووا العديد من الوضعيات. لذلك بدأ أنه التأخير هذا يعني موضوعي ويعني مفهوم يعني بالنسبة للتأخير هذا.
2: إن شاء الله يكونوا طلبة جدد كلهم يعمروا الوراق وعندهم تقريبا كل شيء ميسر إن شاء الله.
3: أكيد جدا، هذا أكدنا عليه في كثير من اللقاءات، لأنه الدورة دي هي دورة تسمى الدورة الرئيسية، وحظوظ كل يعني الناجحين متساوية، وبالتالي نأكدوا عليهم لابد أنك تشارك في الدورة دي، لأنك إذا كان ما تشاركش ربما في الدورة الجاية ما تلقاش الاختيارات اللي تتوج عليها.
2: نتائج الدورة هذه بسكون نهار نهار
3: كالعادة نهار سبعة
2: أوت القادم، يعني إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للتعليم.
3: بارك الله فيك، ربنا يعيشك.
2: نمشوا لقرار وزارة التربية القادم بإعادة التوجيه المدرسي وتغيير المادة الاختيارية. يخص شكون بالضبط السنوات اللي تخصها إعادة التوجيه، وأيضا شنية كيفاش نجم يغيروا المادة الاختيارية، كيفاش العملية، ثم مطلب ولا ما ثماش، كيفاش تم العملية، وإذا كان ثم أجال أيضا.
3: نعم، هو في الحقيقة الأجال مربوطة بفتح الموقع زادة. الموقع فتح يوم 1 أوت ويغلق يوم يعني آخر موفى هذا الشهر، يعني آخر أوت يغلق الموقع، طبعا على أن يفتح في يعني الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر. هذه يعني تمديد يسمى. تبقى
2: تخص شكون؟ تخص شكون؟
3: تخص تلاميذ السنوات الأولى والثانية، وتخص تلاميذ سنوات البكالوريا أيضا، يعني هي بريسك تخص كل التلاميذ اللي هما يعني يرغبوا في إعادة التوجيه، يعني فرصة للتلاميذ لي يعني إعادة التوجيه ومراجعة قراراتهم اللي ربما تاخذوها وربما ما ناسبتهمش في مسارهم الدراسي.
2: إعادة التوجيه ولا اختيار مادة، تغيير المادة الاختيارية؟
3: هي تشمل الزوز.
2: إعادة التوجيه بالنسبة مثلا لتلاميذ البكالوريا ممكن هذه؟
3: نعم ممكن، إعادة التوجيه بالنسبة لتلاميذ البكالوريا ممكن، وفيها يعني كثير من المرونة. تلميذ اليوم شعبة الرياضيات ينجم يبدل شعبة علوم تجريبية، ينجم يبدل شعبة اقتصاد وتصرف،
2: يعني في المستوى متاع حتى في آخر سنة
3: مثلا حتى مشكل يعني بالنسبة
2: ممكن العملية.
3: ممكن العملية، وهذه طبعا مراعاة لمستقبل التلميذ، لأنه التلميذ ينجم يكون منجحش في شعبة من الشعب، أفضل أنه نعطوه فرصة أخرى في شعبة أخرى ربما تكون أقل صعوبة بالنسبة ليه، وربما يلقى روحه في بعض المواد اللي ملقاش في مواد أخرى في الشعبة ذيك.
2: معناه نقول وإحنا التلميذ العام جاي باش يقرأ بكالوريا رياضيات، ينجم بعد البلاغ هذا يمشي يبدل بكالوريا
3: حتى
2: معناه ممكن
3: كل الاختيارات وارده. وطبعا هذا
2: وفقا لشنو؟ هذا وفقا لشنو يقدم مطلبه؟ وهل انه ربما مطلبه يقبل اليا والا ثم لجان تنظر فيه؟
3: لا، هو يدخل على الموقع نتاع بارون هذا
2: اي
3: الخاص بالاولياء، ويلقى الاختيارات يغير يطلب ثم بعد ما يكمل ياخذ نسخة من الاختيار بتاعه ويتصل بالمؤسسة بتاعه رفقة بطاقة الأعداد ويقدم المؤسسة في بداية شهر سبتمبر يعني بعد ما يغلق الموقع نجتمع نحن كرؤساء رجال المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وننظر في مدى وجاهة هذه الاعتراضات أو إعادة التوجيه. في العادة
2: تقبل.
3: نقبل كل الاختيارات باعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبل التلميذ وعادة أن التلميذ اللي يقوم بإعادة توجيه وراه يلوج على أنه يتدارك في وضعه في مساره احنا مع أنه التلميذ ذا يعني خير ما يضيع مستقبله فبطبيعة الحال نسبة القبول تكون كبيرة وعالية
2: وربما نسبة هذه الإجراء هذا يصير لأول مرة ولا صار قبل؟
3: لا هو الإجراء معمول به
2: يعني؟
3: وبطبيعة الحال معمولية ولكن
2: الجديد السنة
3: الجديد السنة هو أنه يعني تحول التسجيل على موقع بارون اللي هو كان موقع بارون فقط للاطلاع على الأعداد والمعدلات وبطاقة الأعداد والسيرة بتاع التلميذ أصبح أيضا فيه على إعادة التوجيه.
2: به. خلينا نذكره بأهمية هذا القرار سي فوزي قبل ما نتحدث على تغيير المدى الاختياري أي. يعني أي تلميذ في أي مستوى يرغب في أنه يغير التخصص ولا الشعب متاعه يدخل الموقع متاع منصة الحياة المدرسية هكا ويقدم المطلب متاعه
3: يعمر الوثيقة متاعه ثم بعد ما يكمل يعمر يستخرج
2: يعني نسخة الورقة
3: من الورقة بيك اللي عمرها ويرفقها ببطاقة أعداد ويلتحق يعني بالمؤسسة التربوية اللي هو فيها شجرة فيها انعقاد اللجان تاع إعادة التوجيه ويسلمها وينتظر الإجابة على هذا القرار.
2: أي الإجابة عادة ما تفوتش 15 سبتمبر
3: هي في العادة احنا نسرع بالإجابة لأن ما زالت عنا إجراءات أخرى لأن عنا زادة بعد ما نعمله هذه تسمى لجان محلية داخل كل مؤسسة تربوية يلتحق المستشار بالمؤسسة التربوية اللي تابعته لأن عنا مؤسسة تربوية نلتحق بها ونعقد لجان يشرف عليها المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي مع الأساتذة المكلفين بالتوجيه كأعضاء في هذه اللجنة ثم تعرض عليهم هذه الملفات طبعا وينظر يعني يعني شأن في القبول أو الرفض وعادة
2: يتم القبول
3: نمشي في القبول باعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبل التلميذ وهو في العادة التلميذ كي يطلب إعادة التوجيه راهو في الحقيقة عنده وعي بضرورة مراجعة توجيهه لأن التوجيه يبدأ في السنة الأولى بشأن مستوى أولية يعني المسالك ثم في السنة الثانية تبدأ الشعب لأنه في السنة الثالثة باش يقرأ الشعب وشعب ذيك توصل معه في السنة الثالثة والبكالوريا ويستلزم جهة البكالوريا ليلتحق بعد ذلك بشعبة جامعية كما هو الأمر بالنسبة للناجحين هذه السنة
2: في البكالوريا هذا فيما يخص إعادة التوجيه فيما يخص أيضا القرار يهم تغيير المادة الاختيارية
3: نعم المادة الاختيارية طبعا فيها شروط هي كانت قبل أنه التلميذ ليحصل على يعني 10 فما فوق لا يمكن تغيير المادة الاختيارية قرأ السنة هو يقرأ في السنة الثالثة المادة الاختيارية تلميذ قرأها وجاب 10 فما فوق كان قبل يعني لا يتمتع بإعادة التوجيه احنا وقعت مراجعة لصالح التلميذ انه ولا العدد 12 ما عادش 10 يعني التلميذ اللي عنده اقل من 12 بإمكانه ان يغير المادة الاختيارية
2: 12 في المادة الاختيارية ولا 12 كمعدل عام؟
3: في المادة الاختيارية التي يطلب تغييرها لأنه في العادة في العادة التلميذ يطلب تغيير مادة اختيارية يعني احنا نراعي الـ الـ الـ الأسباب ونراعي معناتها شنو الدافع لذلك فإن كان ضعف في نتائجه
2: يعني ناخذ مثلا يقرأ مادة الألمانية مثلا وقتاش يقدم يعني إذا كان عنده 10 ما كيفاش بالضبط
3: إذا كان المعدل لا يتجاوز 12 كان 10 قبل يعني سنتين يعني خلت كان المعدل الأدنى يعني اللي نعم معمول به هي 10 هو ارتفع ولا 12 يعني تلميذ عنده 12
2: في المادة في الألمانية مثلا في الألمانية مثلا
3: في الألمانية والإيطالية ولا التربية التشكيلية بإمكانه أن يقدم يدخل لزاد الموقع بارون
2: عنده أكثر من 12 ولا أقل
3: أقل من
2: 12
3: يعني خطر
2: وإذا كان عنده إذا كان
3: يولي تلميذ نتائجه مقبولة وما عندوش يعني سبب مقنع لتغيير المادة الاختيارية
2: يعني إذا كان عنده 12 في المادة الاختيارية
3: 12 فما
2: هو أقل يعني يحق له أنه يعمل مطلب
3: وفي العادة القبول يكون بنسبة 100% طالما أنه التلميذ هو يرغب معدليه يعني أقل من 12 فما أقل يعني بإمكانه طبعا من حقه أنه يعني يتمتع بتغيير المادة الاختيارية اللي يطلبها.
2: تقريبا كما ذكرت سيادتك تقريبا هو إذا كان قدم مطلب باش يتم قبوله إذا كان عنده طبعا أقل من 12
3: طبيعي جدا يعني إذا كان عنده 12 فما أقل 12 نعتبره نقبلوله أقل من 12 آليا يعني طبعا نبدلوله وبطبيعة الحال معناتها طبعا هذا مع أن نقدم النصايح للتلاميذ خلال السنة على المادة الاختيارية وضرورة أنه ساعات نحثهم على دراسة اللغات لأن أغلب التلاميذ يمشوا للتربية التشكيلية باعتبار أنه التربية التشكيلية يقولوا فيهاش تعب فيهاش برشا خدمة واللغات فيها خدمة لا نقولهم اللغة راهي جيدة تلقاها مرة أخرى حتى كي تخرج لبرا حاب تشتغل تكون عندك شهادة علمية وتخرج تلقاها اللغة ذيك حثوهم على اللغات.
2: وفما أيضا مادة اختيارية بالنسبة للشعب الشعب الرياضة في معهد حي شباب الإعلامية حاجة هكا.
3: نعم هي عندهم الإعلامية عندهم التاريخ يعني
2: كمواد الرياضة. صحيح. به خلينا نحوس معاك سي فوزي الخليفي المستشار الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي فيما يخص القرار نتاع وزارة التربية. خلينا نزيد نحوسه ونذكروا الأولياء ربما اللي يسمعوا فينا الآن إنه بإمكانهم اليوم أن يقدم.
3: نعم الموقع مفتوح موقع بارون يعني مفتوح ومنذ يعني غرة شهر أوت ويغلق في آخر هذا الشهر. بطبيعة الحال احنا ديما نأكدوا على الأولياء والتلاميذ والإدارة زيادة المؤسسة التربوية ونقولوا لهم راهو ضرورة أنه يكون التلميذ مسجل في الموقع باش ما يتحرمش من إعادة توجيه أو تغيير المادة الاختيارية.
2: هو نذكر سي فوزي أنه أيضا ثم المنصة منصة الحياة المدرسية اللي هي تلقى العمل بها اللي فيها موقع يسجل باسم المواطن ثم كولي ثم يضيف تلامذة أبناء
3: دونك معناتها بالنسبة لنا احنا نأكدوا ديما على التلامذة نقول لهم راهو ما تخليش روحك ربما ترجع إلى لأنه راهو الموقع علما يتحل في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر يعني كتتمها مع العلم نزيد نأكد احنا نعملوا الدورة الأولى في المؤسسات التربوية اللي تسمى معناتها لجان محلية ثم بعد ذلك نعقد في المندوبية لجان جهوية يعني كمستشارين ناخذوا المطالب اللي موقعش الحسم فيها في المؤسسة التربوية إلى مستوى جهوي وننظر في هذه المطالب على مستوى جهوي لكن بعد ما يتم نكون قد أنهينا وأنجزنا يعني مطالب اللي هي أصحابها يعني عمروا على الموقع في شهر أوت
2: إعادة التوجيه وأيضا تغيير المادة
3: الاختيارية يعني
2: حاجتين
3: يعني زوز يعني التلميذ ينجم الآن يقدم على تغيير الشعبة أو تغيير كذلك المادة الاختيارية شرط أو شريطة أن يكون معد لا يتجاوز 12
2: أي في المادة اللي
3: المادة الاختيارية اللي
2: يحب يبدل
3: درسها
2: اللي حاب يبدلها
3: أي
2: هذا فيما يخص القرار نتاع وزارة التربية إعادة توجيه المدرسي وتغيير المادة الاختيارية وأيضا ذكروا أنه بعد قليل هي باش تنتهي أجال تعمير الشعب الاختيارية في الدورة الرئيسية لشعبة الناجحين في البكالوريا الدورة الرئيسية إن شاء الله يكونوا الأخوين التلامذة كل عمره وإن شاء الله بالتوفيق ويهزوا الشعب اللي اختاروه
3: إن شاء الله على هذا أكدنا عليهم وهو من حسن حظهم زيادة هما ضفوا لهم 3 أيام يعني متسع من الوقت وبطبيعة الحال زدنا أكدنا على تلاميذنا الناجحين في البكالوريا وقلنا لهم رأي الدورة هذه راهي فيها أكثر حظوظ باعتبار أن الناس كل باش تدخل والشعب كل موجودة الدورة التي تليها يكون أغلب الشعب المطلوبة قد استنفذت وبالتالي بالنسبة نزيد نأكدوا أنه ما نضيعوش الفرصة هذه لأنه ثم بعض ربما تلاميذ ناجحين في البكالوريا يتهاونوا شوي يقول لك ما يسالش مازال عندي دورة أخرى نقول له رأي الدورة هذه لا تعوض وليست في حجم الدورات القادمة
2: دورة رئيسية هي حتى من اسمها دورة رئيسية
3: اسمها دورة رئيسية لأن كل الشعب موجودة ومتاحة يعني حسب طبعا المجموع ولكن ديما نأكدوا على أنه عندنا 10 اختيارات التلميذ الناجح
2: عمر 6 منهم على الأقل
3: والعشرة ذوما يعمرهمش باستهتار يعمرهم بكل يعني جدية أنا نقول لهم ديما القاعدة دي كل شعبة تحطها في الخانة متاعها تصور اللي أنت باش تاخذها مش تقول والله بعد عمرتها وتفاجأت اللي أنا كنت ما عمريش لا عمر طبعا وفق يعني تمشي حدوه زادة بالنسبة للناجحين نقوله ثلاث اختيارات الأولى تكون حالمة نوعا ما، ثم ثلاث الاختيارات التتوسط في الوسط تكون قد مجموعك، ثم في الأخير أختم نجم يكون حتى الشعب اللي طالبها أقل حتى من مجموعك، مش تضمن أنك تأخذ الشعبة في الدورة الأولى وتتهنى طبعا لمستقبلك. ثم إضافة لهذا نقول لهم حتى وإن كنت ماكش راضي على الشعبة اللي وإن تنجم يكون ثم تلامذة مجموعة مصغير وماكش راضي على الاختيار، عنا زادة إمكانية أبار السنة موجودة زادة إعادة تعيين يسموها يعني بعد في آخر الدورة تبية، عنا كذلك دورة مارس العام الجاي يسموه إعادة توجيه، وبإمكانه الطالب الناجح أنه يقرأ الشعبة ذيك ونجم يسجل ويسحب التسجيل قبل شهر باش ما يتسماش راسم ويسجل في إعادة توجيه الشعبة اللي يحب عليه ويجتاز امتحان ونجم يوفق.
2: هو احنا نقول إن شاء الله يتم اختيار وموفق في الشعبة الحالية من الآن ويقرأها ومن غير ما يمشي لأنه يخسر وقت إذا كان نحن تقريبا عام كامل باش يخسروا. احنا إن شاء الله يكون اختيارهم سليم وإن شاء الله يتحصلوا على الشعب اللي حطوها، خاصة في نعرف إنه تم التركيز على ثلاثة شعب الاختيار في الأولى إن شاء الله ربي ينجح الجميع. شكرا لك سي فوزي الخليفي المستشار الأول في التعليم والتوجيه المدرسي والجامعي. إذا كان عندك أي إضافة نختم بها سي فوزي.
3: إضافتي هو أني نتمنى وأرجو أيضا لأبنائنا التلاميذ بالتوفيق في اختياراتهم ومستقبلهم الجامعي، كما نرجو كذلك التوفيق لأبنائنا التلاميذ في إعادة التوجيه بالنسبة لسنوات التعليم الثانوي. ونشكر معناتها كل السادة المستمعين ونشكرك على هذا اللقاء وبارك الله فيك.
2: شكرا سيد فوزي الخليفي المستشار الأول في التعليم والتوجيه المدرسي والجامعي. نواصل في برنامج المرايه.

هكا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المراية بتاريخ 2/3/2026. نلتقي غدا أيضا في نفس هذا الموعد من 10 إلى منتصف النهار. أجمل تحيات كامل الفريق نزار الرويسي على دين الرضواني وأحمد العقوني.

0: الشاعر عبد الحكيم ربيعي ضيف برنامج صيفك على كيفك. صيفك على كيفك بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. الرابطة كانت راسلت الأندية رسميا وطالبها بإرسال ملاحظاتها حول قرعة رزنامة البطولة في ظرف 48 ساعة بعد ما طلبتها الجامعة التونسية لكرة القدم بإعادة القرعة. نذكر الجامعة اعطت طلب متاعها بعد الخطأ اللي صار في عملية القرعة الخاصة برزنامة الموسم الجديد. نذكر أنه أمس حافظ بن أحمد الناطق الرسمي باسم مكتب الرابطة الوطنية أكد أنه لا توجد نية في إعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقال بن أحمد أنه الرابطة راست الجامعة التونسية لكرة القدم وقدمت الاستفسارات متاعها حول مدار في عملية القرعة الخاصة بالسيزون هذه. ذكر بن أحمد أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي في غضون 48 ساعة كما ذكرنا بعد مراسلة الأندية. ونذكر الرابطة كانت أكدت مرة أخرى أنه ما جت حتى ملاحظة من الأندية بخصوص القرعة والخطأ اللي صار في عملية القرعة الخاصة بالسيزون الجديدة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باش نحكوا على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش يشارك في دورة الألعاب المتوسطية. نحكوا على منتخبنا الأولمبي. نسبو جلبان كان أعلن يوم أمس عن القائمة اللي باش تشارك في التربص التحضيري للبطولة هذه اللي باش تلعب من 23 أوت حتى 3 سبتمبر. ضمت القائمة المصاحب حارس المرمى معتز الحنسولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، جريدي وفيليب لانكوتان في وسط الميدان، الضاوي لياس، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، قاسم كريم، وفي الهجوم أمن الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزيد الدين كذا. نحكو على فريقنا التونسي. البداية بنجم المتلاوي اللي وصل في تحذيراته واستعد لانطلاقة البطولة التونسية. الفريق موجود في مركز التربصات بين دراهم، دخل في تربص من نهار السبت اللي فات باش يتواصل حتى 8 اوت. عنده زوز مقابلات ودية في التربص هذا. المقابلة الأولى باش تكون يوم 4 اوت امام النجم الرياضي الخميري، والثانية

البازل الكل يتلموا حما او يلتفوا حول الجمعيه نتاعهم. باش نحكوا على الميركاتو بعد شويه، لكن قبل هذا باش نحكي على الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي كان اعلن انه انطلاق طريق المنافسة على المجد القاري للانديه سيكون الخميس الجاي باجراء قرعتي دوري او دور تمهيدي لمسابقتي ربيط الابطال الافريقيه وكاس الكونفدراليه سيزون 2026 2027، وذلك بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشار الاتحاد الأفريقي على موقع الرسمي للأندية في مختلف أنحاء القارة باش تتعرف على منافسيها الأوائل مع انطلاق مشوارها نحو حجز مكان في دور المجموعات لأبرز بطولتين قاريتين على مستوى الأندية في أفريقيا. قرعة الكونفدرالية باش تنطلق نص نهار بتوقيت تونس، تليها التشامبيونز ليج الماضي ساعة بتوقيت تونس. بطل ربيط الأبطال باش يحصل على جائزة مالية قدرة 6 ملايين دولار أمريكي، ترفع الرقم شوية مقارنة بالمواسم الماضية. في مسائل بطل كأس الكونفدرالية 4 ملايين دولار أمريكي، وكما ذكرنا تونس تمثلها 4 فرق: الإفريقي، الترجي في تشامبيونز ليج، وجرجيس وسي اس اس في كأس الكونفدرالية. وباش نكمل جولتنا الرياضية كما ذكرت بالميركاتو، أبرز ما جاء في الميركاتو بالنسبة للساعات القليلة القادمة: شبيبة العمران، حسني قزمير، ياسين ميزوني ووسيم القروي أمضوا عقود لموسمين مع شبيبة العمران. هكذا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه يا جماعة تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: انتصاف هذا اليوم مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت مساء أمس الدورة الثانية لتظاهرة سينما الهوى الطلق بدار الشباب بشلي بمعتمدية كبير الجنوبية لتتواصل امتداد شهر أوتا كامل. التظاهرة تتمثل في مبادرة أطلقها نادي السينما بهذه الدار بهدف إتاحة الفن السابع لجميع الفئات خاصة بالمناطق الداخلية. قال المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي إن مبادرة الوسط الجامعي الأخضر تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين في الوسط الجامعية. وأبرز في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية الهدف من المبادرة أن تكون الجامعات لها دور فعال في مسار الانتقال الإيكولوجي. أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت أن اتخذت منذ 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. رجح الخبير في القانون البنكي محمد النخيل أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرفة، وأكد أن البنوك خصصت الاعتمادات اللازمة منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية في سنة 2024. في العالم أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نداء للقضاء في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، وطالب بإصدار قرار اتهام وسط تواصل التحقيقات منذ سنوات. إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: هدايا وأجمل الإكسسوارات في فضاء برفيمري النوري. أناقة، جمال وتخفيضات هامة. برفيمري النوري، شارع الحبيب بورقيبة، زروق قفصة.
1: أسبوع جديد، بداية جديدة، مسابقات جديدة، سؤالات جديدة، وأصوات جديدة زادة كيف نسمعوها معاكم. احنا ديما رابحين أصواتكم، وانتم زادة ديما خليكم رابحين معانا. مرحبا بكم وين ما كنتم، وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا اليوم هكا جائزة جديدة وجائزة جديدة. المرة اللي فاتت رتحتكم منتخرنين هكا شوية، حتى الأسبوع هذايا ياسر محلاها الجائزة. علاش؟ هي مهداة من بارفوميري النوري، موجودة في زروق شارع الحبيب بورقيبة. باش نقول لكم شنو فيها الاكسسوارات، وما أدراك ما الاكسسوارات، والذهب غالي. دونك الاكسسوارات تلقوها كيف كوبي كونفورم على الذهب ومحلاها على الاخر. كيف تلقوا الهدايا لكل المناسبات، اعياد ميلاد، تلقوا هكا نتاع عيد زواج، نتاع فرح، نتاع نجاح، نتاع دخول مدرسه، كل شيء. والبرفانات زاده كيف موجوده، معناها باش ترتاحكم مش متخنين بركه من برشا حاجات. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مله باقه جديده من الاسئله والاجوبه معاكم حتى النصف النهار.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: خليك الرابح. اهلا وسهلا من جديد بعد نجوى كرم. بعد شويه نسمعوا رؤوف ماهر، لكن قبلها خلينا نسمعوا اصواتكم اللي توصلنا على ارقام الهواتف اللي هي موضوعه على ذمتكم. اهلا وسهلا، مرحبا، عسلامه.
1: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
1: مرحبا، نور خليفي من متلوي.
0: اهلا وسهلا يا نور. اهلا وسهلا،
1: عايشك؟
0: عايشك، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله كالعادة. عارفة أيه. شنو هو الصحيح وشنو الغلط وشنو القواعد والشروط وكل شيء. أيه. أمورنا مريقلة. أيه. به من واحد حتى لثمانية؟
1: واحد.
0: رقم واحد إيه؟ العلوم والمعارف. ومن واحد حتى العشرين؟
1: عشرين.
0: رقم عشرين به الهرمون اللي ينظم وظائف الأعضاء والسلوك، وين يتم إنتاجه؟ يا هل ترى في العمود الفقري وإلا في الغدد وإلا في الدم؟ يلا شو نقول؟
1: الغدد.
0: في الغدد. والإجابة إجابتنا صحيحة يا نور، في الغدد الهرمون وإلا الحاثة اللي هو عضو من فئة جزيئيات الإشارة، وتنتج الغدد في الكائنات واللي هي تكون متعددة الخلايا وينظم وظائف الأعضاء والسلوك. يعطيك الصحة، والإجابة الأولى صحيحة. نمشي بيك لمجال آخر، تختاري لي مجال آخر وتختاري لي سؤال آخر من واحد حتى العشرين.
1: ثلاثة.
0: رقم ثلاثة من عشرين.
1: خمسة.
0: صحيتي. ابن بطوطة أو أمير الرحالين المسلمين، من وين بدت رحلاته؟ يا هل ترى بدت من قرطبة وإلا بدت من مكة المكرمة وإلا بدت من طنجة؟
1: من طنجة.
0: من طنجة. والإجابة إجابتنا صحيحة. زوز إجابات صحيحة لنور، ونور تترشح معنا للخميس. يا نور حذر روحك، اسمع، حذر بالكدا دروسك، علاش هكا عنا كفريات محلاهم من بارفوميري النوري في زروق، فيها اكسسوارات، فيها بارفانات، فيها حاجة محلاها على الاخر. حذر دروسك بالكدا للخميس. يلا في امان الله. باي باي. باي باي. نمشي للمكالمة اللي بعدها. شكون عنا؟
2: الو.
0: اهلا وسهلا.
2: الو.
0: اهلا نهار. اهلا وسهلا بك يا سيدي، شنو حوالك سي حفناوي؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. عاي سي حفناوي، محضر روحك؟
2: عاي من واحد لثمانية أربعة.
0: من واحد لثمانية أربعة. الأدب والشعر. ايوه.
2: سبعة.
0: سبعة سبعة سبعة سبعة. أحمد اللغماني هو شاعر تونسي مولود في 1923، يا هل ترى هو مولود في رقادة ولا مولود في نفطة ولا مولود في الزراد؟
2: في نفطة.
0: في
2: نفطة.
0: في نفطة. والإجابة للأسف غلطة، أما هذا ما يمنعش أنه نمشوا لسؤال آخر وخيار آخر بالنسبة ليك سي حفناوي. اختير لي من واحد لسبعة. من واحد لثمانية.
2: أربعة. ثلاثة.
0: ثلاثة. من واحد العشرين.
2: تسعة.
0: رقم تسعة. الأمير عبد القادر الجزائري هو قائد المقاومة ضد الغزو الفرنسي، وين توفى؟ يا هل ترى توفى في تونس ولا توفى في دمشق ولا توفى في وهران؟
2: في دمشق.
0: في دمشق. للأسف سي حفناوي الإجابة غلطة. إن شاء الله تعاد نجم تعود معنا من هنا حتى للأربعة ونسمع صوتك على خير. في أمان الله، وباي باي.

0: هذا رؤوف ماهر، رحبوا بكم الناس الكل وظهيرة طيبة للناس الكل، وإن شاء الله ثنيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. نعود نذكركم أنه عنا برشة كدوات أكسسوارات هدايا لكل المناسبات وبرفانات زادة حلوة برشة في بارفوميري النوري زروق شارع الحبيب بورقيبة، وهي جايزتنا بالنسبة لليوم للناس اللي باش تربح معانا واللي باش صوته يكون حاضر معانا بالإجابات الصحيحة نهار الخميس. نمشوا للدفعة الثانية، لحد الآن نور خليفي هي الوحيدة اللي مترشحة معانا. ألو.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
1: عبد الوهاب السديزي.
0: سي عبد الوهاب، مرحبا بيك سيدي. تختلي من عايشك، تختلي من واحد حتى لثمانية ترى؟
1: اثنين.
0: رقم الاثنين والأحداث التاريخية من واحد حتى العشرين؟
1: 13.
0: رقم 13 يقول لك أسد الصحراء عمر المختار أعدمه المستعمر رغم كبر سنه، وقتاش في هو عمره 73 سنة ولا 74 سنة ولا 75 سنة؟
1: 75 سنة.
0: 75 سنة، الإجابة غلطة سي عبد الوهاب، لكن نمشوا معاك لمحور آخر وسؤال آخر من واحد حتى لثمانية.
1: خمسة.
0: رقم خمسة من واحد حتى العشرين، شحوينا في المسلسلات والأفلام؟
1: خمسة
0: نختاروا.
1: باه.
0: المسرحية الكوميدية الشهيرة مدرسة المشاغبين وقتاش كان أول عرض لها؟ يا هل ترى في أكتوبر 1970 ولا أكتوبر 1971 ولا أكتوبر 1972؟
1: 70.
0: والإجابة خاطئة. سي عبد الوهاب نسمع صوتك إن شاء الله غدو على خير، علاش لا تنجم شارك معنا حتى للأربعة. نمشي للمكالمة اللي بعدها، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا نهود.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. الحمد لله، شحوايك نزيها لباس؟
2: الحمد لله.
0: يلا نحب نسمع صوتك نهارة الخميس، يلا فما برفانات وفما اكسسوارات.
2: يا ماما اللي محل رو عندي زهر معاك في العادة.
0: عندك زهر معايا ملا، يلا خل نجرب وحظك المرة ذي. من واحد حتى لثمانية.
2: أعطيني اثنين.
0: رقم اثنين، الأحداث التاريخية من واحد حتى العشرين.
2: 15.
0: وقتاش تم إنهاء تجربة التعاضد في تونس؟ 1969، 1970، 1971؟
2: عندي فكرة، ما قلت 69.
0: والإجابة؟ الإجابة صحيحة يا نزيها، الإجابة صحيحة. بالرن عودوا أعرفوني باللحن، الإجابة صحيحة دوك. والإجابة نمشوا من واحد حتى لثمانية، تختاري لي مجال آخر.
2: أعطيني ستة.
0: رقم ستة. ستة سبورتيفة ولا يا نزيها؟
2: بالعادة.
0: أي به. من واحد حتى العشرين ترى؟
2: أعطيني ستة.
0: رقم ستة. ستة محمد علي التباسي، مهاجم كرة قدم متميز. محمد علي التباسي مهاجم كرة متميز، في أي فريق كان ينتمي؟ اتحاد
2: القصرين.
0: والإجابة صحيحة.
2: أو عندك هو مرة سقطتوه في سهرة مع رؤوف العياري في سهرة رياضية،
0: وأنت متابعة وفية للحالات في الحالات الكل، يعطيك الصحة. نسمع صوتك على خير كالعادة، إن شاء الله ديما عندك زهر معايا نزيها. باي باي.

بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: حلوه ايقاعات ان شاء الله ترفقكم في اثنيه وتكون خير رفيق ليكم. نمشي مباشره باش ناخذ مكالمه فقط باش نخلو اكيد المجال لتمرير الاذان. يلا الو عسلامه. مرحبا مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا.
1: هاي ليك اختي وكافه الفريق.
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك. تحيه من عند شكون توصلنا؟
1: معك مبروك بن سعيد.
0: اهلا وسهلا سي مبروك. مرحبا. ايا سي مبروك اختلي من واحد حتى لثمانيه.
1: ثلاثة.
0: رقم ثلاثه. رقم ثلاثه من واحد حتى العشرين.
1: سبعه.
0: رقم سبعة. وقتاش ومتى توفي طه حسين؟ 1971 1972 1973
1: 72.
0: والإجابة للأسف. يلا تختار لي مجال آخر. تختار لي مجال آخر سي مبروك.
1: رقم ستة.
0: رقم ستة. رقم ستة. سبورتيف ولا رياضي ولا
1: شوي
0: شوي شوي باهي. اختاري من واحد حتى من واحد حتى العشرين.
1: برا نقولوا عشرين.
0: نقولوا عشرين. خليني نلوج على العشرين. انا نحب برشا ضيا بيلي. سميته اللجنة الأولمبية الدولية رياضي القرن. وقتاش توفى؟ 2020 2021 2022. وقتاش توفى بيلي؟
1: الإجابة الثانية.
0: 21. والإجابة خاطئة. هذا كله وتحبه. سي مبروك نسمع صوتك ان شاء الله على خير. ما يسالش نجم تعاود معانا اس غدوه وبعد غدوه. يعطيك صحه. شكرا ليك. في امان الله.

0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: ضحكوا لعبوا جد وحب، غنية تسمعوها كاملة بصوت عبد الحليم شوية آخر، لكن ما نخلوش مستمعينا نيستن ونمشي مباشرة لدفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا، مانيش نسمع في صوت، نمشي للمكالمة اللي بعدها. نزار، علاش صوت ما هوش وصلني؟ أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا.
2: عسلامة نهاد.
1: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا، شحويك يا صالح؟
2: الله يسترك.
1: عايشك
2: طريق العمل معاك والسامي والمستمعين والسامعات، وبعد بربي يحفظنا. وكنيت ما عنديش زهر.
1: ما عنديش زهر. عليه اللطف عليك، عندك كان زهر يا صالح. هات نعطيك الغنية اللي فيها هكا برشا حاجة إيجابية. يلا اختلي من واحد حتى لثمانية. ترى
2: قابلني برنامج، أعطيني أصعب سؤال، أعطينا واحد.
1: يلا من واحد حتى العشرين. في الواحد
2: نعاود الواحد.
1: المحرك البخاري هو محرك يستفيد من بخار الماء اللي هو مضغوط وفيه درجة حرارة عالية، باش يحول الطاقة إلى عمل ميكانيكي. المخترع متاعه هل ترى هو جوزيف بلاك وإلا أديسون وإلا جيمس وات؟ الاحتمال الثالث جيمس وات، والإجابة صحيحة. يلا هاو عندك زهر، نمشوا للي بعده. يلا
2: مش في البرنامج هذاير المرة أخرى ما
1: أسمع ملأت تعرف، خليه حتى نعملوا همس الليل في الشتاء ذاك، نحكوا على راحتنا يا ذلي. مرحبا، إن شاء الله حييني بخير، إن شاء الله عندك برشا حظ وبرشا زهر. أي من واحد حتى لثمانية.
2: واحد لثمانية، أعطيني ثمانية.
1: أعطيني وشو لثمانية، أنا هزيت ثمانية بطبيعتي. يلا من واحد حتى العشرين.
2: عشرين،
1: نمشوا للعشرين. يلا يا مالا، نتفائلوا بالخير نجدوه. أي خلال الفتوحات الإسلامية ما هي عاصمة نفزاوة؟ يا هل ترى هي تلمين وإلا قبلي وإلا دوز؟ عاصمة نفزاوة
2: تلمين. عرفها
1: تلمين. أو عندك برشا زهر زيدة. صالح نسمعوا صوتك على خير، إن شاء الله نهار الخميس على شلات نزم تكون فايز معانا من بارفوميري نوري في زروق شارع الحبيب بورقيبة. برشا اكسسوارات، برشا برفانات لكل المناسبات، أعيادكم، مناسباتكم، أفراحكم. سرياد عنا مكلمة أخرى، يلا ناخذوها. مرحبا.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
3: مريم. ماريا يا زينة يا عربية.
1: مرحبا يا مريم. مرحبا.
3: عزيزة فجرام.
1: عزيزة، وانا نقولش ملعش تقولي مريم، عزيزة. يلا يا عزيز.
3: مو عندني مريومة، ماك مريومة.
1: انا نحب اسم مريم. نحب اسم مريم. اي عندك الحق. اي عزيزة، اختلي من واحد حتى لثمانية.
3: خمسة.
1: اللي قال لك خمسة قول له انت ايش عندك في الدراما، اللي بحذيك وقال لك خمسة شو حواله في الدراما. اختاري لي من واحد العشرين. ترى
3: من واحد العشرين. 15.
1: رقم 15. مسرحية جواب مسوقر، عمل مسرحي أكيد بارز قدماته فرحقة مسرح الجنوب بقفصة. وقتاش أول عرض كان لي؟ يهل ترى في 78 ولا 79 ولا 1980؟ جواب مسوقر وقتاش كان؟
3: 1980.
1: يعطيك الصحة يا عزيزة. الجواب مسوقر عمل مسرحي أكيد كان تم عرضه أول مرة في عام 1980، إخراج وتمثيل المبدع عبد القادر مقداد، ربي طول في عمره، مع لطيفة القفصي وحمزة بن داود ومحمد ساسي الكتاري وبرشا برشا برشا. اختاري لي رقم آخر. ترى
3: رقم زادة نمسو
1: خمس. لا تختاري لي مجال آخر، زي ما نبدلوا المجالات.
3: داي نمر 8.
1: نمر 8 من واحد حتى العشرين. في نمر 8.
3: 18.
1: رقم 18. ايش يقول لك زعما رقم 18 في المواقع الهوارية؟ أطلق عليها قديما اسم أكيلاريا، وهو يعني بلاد البحر ولا بلاد الريح ولا بلاد الصقر؟ ما حليه السؤال هذا. ايه
3: بلاد البحر.
1: بلاد البحر. لا يا عزيزة، لا يا عزيزة يا سمحة. نمشي، اختاري لي مجال آخر. ترى
3: نمري 6.
1: 6 6 6 6 ايش حوالك في السبور؟
3: والله
1: انا ديما سبور، هذا الهرمون تاع السعاده موجود ديما في الدار. هي انا نقضوا نهار كل
3: حتى ذاك البرد ديما في الدار سبور،
1: حتى ذاك سبور من واحد حتى ال 20
3: 15.
1: رقم 15 النجم الرياضي بالمتلوي، فريق يلعب في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، تأسس في عام 1950 1953 1955. وللأسف يا عزيزة، إن شاء الله نسمع صوتك غدوة وإلا بعد غدوة، علاش لا تربح معانا الكوفري محليه على الأخر في برشا برفانات اكسسوارات وهدايا من برفيموري النوري زروق.
4: مناسبة هدية، تمتع بأرقى الهدايا وأجمل الإكسسوارات في فضاء برفيميري النوري، أناقة، جمال وتخفيضات هامة. برفيميري النوري، شارع الحبيب بورقيبة، زروق قفصة.
5: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك
1: مبروك اللي ترشحوا معنا نور الخليفي نزيها وكيف كيف زيدة سي صالح ترشحوا معنا ونسمعوا أصواتهم نهار الخميس إن شاء الله. واحد فيكم من اللي بيشاركوا معنا اثنين أو ثلاث وربع واحد فيكم ينجم يربح معنا من بارفوميري النوري في زروق شارع الحبيب بورقيبة بالتحديد. فيها برشا أكسسوارات فيها برشا كادوات للمناسبات الكل وأهم حاجة برشا برفانات. يلا إن شاء الله ديما فوحين هكا وديما فرحانين. شكرا لكم يعطيك صحة نزار يعطيك صحة عماد وكيف كيف زيدة سرياض الحدوري تحية كبيرة لي. أنا موعدي معاكم إن شاء الله يتجدد غدوة صباح في الماتينال. من هنا لك الوقت في أمان الله وباي باي.

0: ما يضحكنيش.
1: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريبه. الحيوان هذا كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روحه توفى. وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء. طلع يدوخ من الفجر.
0: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
2: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: الواحدة ظهرا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تتابعون في هذا الموعد الإخباري في هذه الظهيرة. مندوبية الفلاحة بولاية قبيلي تضع برنامج تدخل لضمان استمرارية الري في الواحات في ظل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. الإعلان على مبادرة الوسط الجامعي الأخضر لترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين في الوسط الجامعي. إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي انطلاق محادثات جديدة اليوم مع طهران. السلام عليكم، أهلا بكم إلى تفاصيل هذا الموعد الأخباري. أفادت المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش بولاية قفصة سوسن القاسمي في تصريح للإذاعة بأن البلدية تعاني من نقص كبير في الإطار البشري العامل سواء في الجانب الإداري على مستوى عمل النظافة، وأشارت إلى أنه تم في الفترة الأخيرة انتداب عدد من الإطارات لتلافي هذا النقص في انتظار فتح مناظرة قبل نهاية السنة الجارية لانتداب عون النظافة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
8: عدد الأعوان القارين كانت منحصرة في شخص واحد فقط، كانوا ثم ثلاثة متعاقدي. بالنسبة للعملة النظافة اللي هما يرجعوا بالنظر للبلدية فكانوا على برنامج الحظيرة. كيف دخلنا عملنا انتدابات أعوان للبلدية، بطبيعة أنه الأجور يعني يتم استخلاصها من قبل ميزانية البلدية، يعني يلزم فما خدمة تخدم على مستوى الميزانية باش نجم أنت تعمل انتدابات متاعك. وعملنا مناظرة لانتداب كاتب تصرف وزوز مستكتب إدارة سي باشر العمل متاعهم، وكان وجودهم معناتها في البلدية له أثر إيجابي في تحسين الخدمة داخل البلدية، يعني كانوا عنا قبل مصالح شاغرة، فالحمد لله توا نجموا يعاونونا على مثلا باريكزومبل استخلاص متاع الموارد البلدية اللي منذ إحداث البلدية بلدية سيدي عيش لم تتمكن من استخلاص الموارد نتاعها، كراءات متاع المحلات، تنشكون من الأسواق، تنشكون من استغلال الأجزاء الملك العمومي للطرقات، برشا هما. لكن راهو يلزمها برمجة، يلزمها تخطيط. في الأثناء طالبين زد إطارات أخرى مختصة، مهندس مدني، طالبين مهندس آخر معماري، طالبين تقني متصرف في المالية. هذوما على مستوى الوزارة تم حصر يعني النقائص في انتظار الإعلان عن المناظرة بقدرة رب إن شاء الله في القريب العاجل. احنا هذه مناظرة وطنية، احنا مشينا لو خطوات باهية فيه الهذية كانت باش تعمل المناظرة يعني هنا محلية بمتابعة من سلطة الإشراف، انه بالنسبة لنا الوزارة هي اللي دخلت وبشو اللي معناتها مناظرة على مستوى وطني باش تعمل البلديات المحدثة واللي طالبة يعني انتدابات جديدة. كيف كيف ربطنا الصيلة مع الوزارة، وإحنا توا معناتها تبعثنا لهم بالتعهد متاعنا في أنه توفير هالاعتمادات هذه للخلاصات متاعهم. مبدئيا أنا نجم ننتدب في حدود 8 عمال، اختصاصات مطلوبة عملة النظافة هذه معناها من المؤكد، قدرة ربي هنا قبل موفى إن شاء الله سنة 2026.
6: إلى توزر تتواصل فعاليات الأيام الثقافية

0: في بحزوة لغاية الرابع من أوت الجاري. وتتضمن التظاهرة عروض من بينها عرض فرجوي لجانب عرضين الفن الشعبي والحكواتي في اليومين الثاني والثالث. عفاف بن جابر أستاذة منشطة بالمكتبة العمومية بحزوة والتفاصيل التالية.
1: الأيام الثقافية الصيفية بحزوة هي عروض تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر، كان الافتتاح يوم السبت 1 أوت 2026 بحزوة بعرض لفرقة شاهين دريدي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية. ثم احتضنت المكتبة العمومية بحزوة عرض للأطفال بعنوان صاحب الحكاية والعجيبة والغريبة للحكواتي الفنان المسرحي نزار بن بلقاسم في أجواء ممتعة وإقبال وتفاعل كبير. ثم إن شاء الله سيكون الاختتام في سهرة الثلاثاء 4 أوت 2026 مع عرض موسيقي للفنانة فايزة النوري. كانت هذه العروض بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية خلال هذه الصائفة لتنشيط المدينة وللترفيه حسب الإمكانيات والمجهود المتوفر.
0: في إطار المحافظة على استمرارية عملية التزويد بمهري للوحات في ظل موجة الحر وانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي بوضع برنامج يحدد وينظم أوقات الري بالنسبة للجمعيات المائية، إلى جانب التدخل عن طريق مقاولات خاصة سيما بمعتمديتي قبيل الشمالية والجنوبية. تفاصيل مع رئيس دائرة المناطق سقوية بمندوبية الفلاحة بقبيل محمد بن مبروك في مواكبة لسعد كيلاني.
2: وقع الالتزام بالبرنامج عن طريق جميع المجامع التنمية لتلافي الانقطاعات ولحماية التجهيزات، وأي نقطة وقعت فيها إشكاليات دخلنا فيها عن طريق المقاولة خاصة نحكي على معتمدية قبيل الشمالية في منطقة مزرع ناجي، منطقة المنصورة، كلها دخلنا فيهم، في منطقة قبيل الجنوبية سوق البياض أو بازمة أو النقاط اللي دخلنا فيهم في الفترة هذه. وبالنسبة لقبلية الجنوبية أنا في مستوى البلدات تقريبا مختلف النقاط كل اللي فيهم معنا إشكاليات، معنا تزود حاليا طبيعي بعد استمرار تيار كهربائي تقريبا مشكلة كل حالنا، ثم قد نقطع هذه القطعية حاليا إن شاء الله في طور حل الإشكال متاعها عن طريق صيانة المحول من طرف الجمعية وتوفير نظافة إن شاء الله من طرف المندوبية الفلاحة. والحمد لله معنا تجاوزنا الفترة ذيك بأقل أضرار. يمكن الإشكالية الوحيدة هي في عدد ساعات الري نقصت في الفترة اللي فاتت نظرا للانقطاعات هذوما متكررة، وجاوزناها بالتفاهم مع الناس كله مع المجاميع ومع الفلاحين، وان شاء الله معناها المعيش تعود علينا الوضعيه هذه باش على الاقل يكون موسم فلاحي في المستوى.
0: افاد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد ناجي الشعباني بان الاستعدادات متواصله لتنظيم الدوره 10 للمهرجان الوطني الفستق، مشيرا ان الهدف الاساسي يتمثل في تثمين هذا المنتوج عبر اعتماد تسميه فستق مجلس بالعباس كعلامه مميزه. وأضاف أنه سيتم خلال هذا الموسم تركيز نقطة لبيع الفستق واللوز وسائر المنتوجات المحلية ضمن نقطة قرر بداية من يوم السبت المقبل وإلى غاية منتصف شهر سبتمبر. وأشار إلى فعاليات المهرجان تقام من 18 أوت إلى 5 سبتمبر المقبل.
3: أما هدف كبير تخدم عليه هيئة المهرجان هو أنه حبوا يعني تسمية هذه المادة المهمة جدا اللي هي الفستق، ثم مكتب دراسات باش يشتغل على الموضوع. النقطة الثانية المهمة لقينا معناها نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتجات والمنتوجات المحلية بمجب العباس في مكان يعني سوق المواشي القديم، وهذه في الحقيقة تأتي كذلك في إطار السعي إلى مزيد يعني تثمين الفستق. تعرفوا الترتيب في مجب العباس يعني سنة تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الإنتاج المحلي بمجب العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرف الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق يعني بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث تطوير هذا الانتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها يعني مجب العباس، كذلك يعني نحب على التسويق والترويج. نذكر وأن المهرجان الوطني للفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر، 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقا من 18 أوت إن شاء الله يكون الافتتاح، قبلها ثم نهار 11 أوت اللي هو الندوة الصحفية، صار اتفاق انطلاقا من السبت القادم 8 أوت حتى يعني ينتهي موسم الفستق يعني تقريبا أواسط شهر سبتمبر إن شاء الله، تبقى تركيز سوق هذه من نقطة البيع في سوق الدوائر القديم وسط مدينة مجب العباس.
0: يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد المنجز ضمن مشروع مشاركة فاعلة المواطنات والمواطنين بتونس باكت تقدما ملحوظا في الأشغال. وفي هذا السياق دعا أهالي المنطقة إلى ضرورة التسريع باستكمال المشاريع في أقرب الأجل. ألفة الخصوصية عدت النقل التالي.
4: ينتظر أهالي مدينة السوق الجديد استكمال مشروعي تهيئة الفضاء والحديقة العمومية المنجزين في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس. التقينا عددا منهم.
5: تم اختيار المشروع هذا بعد استشارة تقريبا دامت أكثر من 6 شهور باش نختاروا شنية الحاجة اللي ممكن يصير فيها تدخل هذا، شنية المشروع باش تدخل فيه باكت، سواء كان مؤسسة ولا دخلت بالطبيعة في مدرسة البراهمي أحداث قسم تحضيري طاقة الاستيعاب متاعه 60%، وبعد المشروع هذا بالاشتراك مع بلدية سوق جديد اللي هو المشروع هذا مازال بصدد الإنجاز إن شاء الله في القريب العاجل تنتهي الأشغال، مازال تنقص الإنارة وبما في ذلك الألعاب نتاع الصغيرات. المشروع هذا للأهالي سوق جديد الكل كانوا يعرفوا الساحة هذيك فاش كانت قبل، الساحة هذه كانت طبعة كانت حاجة ما تتشافش، وكان أمل سوق جديد بالحق الكل عنهم يشوفوا حاجة حديقة وما ثمش حتى ساحة ولا حتى جردك اللي يرتاحوا فيها الصغيرات ولا بالنسبة للنساء. أهم حاجة كانت بالحق فرحانين بها تقريبا المتنفس الوحيد، أجمع لأنه المتنفس الوحيد للمرأة والصغير
6: يعتبر هو الفضاء الأول والمتنفس الوحيد في منطقة السوق الجديد، أشرفت عليه جمعية باكت. حقيقة المشروع مازال لم ينتهي بعد، مازلنا ننتظر يكتمل المشروع خاصة تركيز الإنارة في هذا الفضاء الترفيهي، كذلك إذا تم أي تحسينات الحاويات خاصة لازم تكون متوفرة بالعدد الكافي في هذا الفضاء الترفيهي والألعاب للصغيرات. حقيقة ما نجم نقوله كان هو مشروع ممتاز. معتمدية سوق جديد تفتقر مثل هذه المشاريع. سوق جديد ما عندناش حتى دار الشباب مغلقة منذ مدة، ما عندناش دار ثقافة، يعني ما ثم حتى فضاء ترفيهي كسوة عام أو خاص.
4: أطفال المنطقة ينتظرون بدورهم استكمال الحديقة العمومية لأنها تمثل المتنفس الوحيد لديهم.
7: البلاصة دي راهي جديد وبيه حبوا يعبوا فيها ياسر اللعاب ونحبوا يحطوا فيها ياسر الإنارة، ما عندناش حتى بلاصة أخرى نمشوله كان بخلافة دي.
8: البلاصة دي أول ما شفتها في القراية حسيت وأنا نتمنى باش نجيلها في الصيف اللي لي هذي. حب زيدوا فيد ألعاب ودريجة ترامبولين، هذيك ترامبولين قديش مط عليها ياسر.
4: وتجدر الإشارة إلى أن الفضاء الجديد كان في السابق أرضاً مهملة قبل أن يتحول بفضل المشروع إلى فضاء أخضر وأصبح يشكل المتنفس الوحيد لسكان المنطقة. والفخص خوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
0: إلى الأخبار الوطنية، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن انطلاق موسم جني الحلفاء يوم غرة أوتا الجاري، ليتواصل هذا الموسم لغاية 31 من جون في 2027. على تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الصادر عن وزارة الفلاحة بالرائد الرسمي الكمية الممكن جنيها خلال الموسم بحوالي 10,000 طن. قال المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذ العبدلي اليوم أن مبادرة الوسط الجامعي الأخضر تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية في الوسط الجامعي. وأبرز في تصريح إذاعة الوطنية الهدف من المبادرة أن تكون الجامعات دور فعال في مسار الانتقال الإيكولوجي وأن تكون أيضا فاعلة في خدمة التنمية المستدامة، وأكد ضرورة تنفيذ عديد الإجراءات حتى تحصل الجامعات على علامة الجودة وسط جامعي أخضر من خلال بعث خليط حوكمة لوضع استراتيجية الانتقال البيئي. وأشار أن قيمة تمويل المشروع الواحد صلب الجامعة يصل إلى 800,000 دينار، لافتا أن الوكالة لا يمكنه تمويل 14 مشروعا، وإنما سيتم اختيار عدد منها من طرف لجنة تضم خبراء دوليين في هذا المجال البيئي. إلى أخبار العالم في نشرة الظهيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة في الفترة الحالية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مباحثات جديدة بدأت اليوم بين الطرفين. أضاف بقائي في مؤتمر صحفي بطهران جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران وأن بلاده لا تحتزم حاليا استقبال أي وفد أو إرسال وفد إلى جهة أخرى. أكد أنه لن يقع تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل العدوان. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المحادثات مع إيران ستبدأ ظهر اليوم دون الإشارة إلى مكانها والأطراف المشاركة فيها ودون تحديد موعد نهائي لإبرام الاتفاق المنتظر. إلى تذكير بعناوين الواحدة في هذه الظهيرة: مندوبية الفلاحة بولاية قبيلي تضع برنامج تدخل لضمان استمرارية الريف الواحات في ظل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. تخصيص اعتمادات هامة لتنفيذ مبادرة الوسط الجامعي الأخضر لترسيخ الثقافة البيئية في الفضاءات الجامعية. إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي انطلاق مفاوضات جديدة اليوم مع طهران. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة الواحدة. إلى اللقاء.

16 دقيقة بعد الماضي ساعة، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية معكم باش تبدأ من توا حتى لثلاثة كالعادة، برشا موسيقى برشا غنيات وبرشا ألحان من كل أصقاع الأرض. والبداية اخترنا اليوم باش تكون مع جديد الأغاني الشرقية وزاد الغربية.

جديد الأغاني كما قلنا لكم. نعرف مجموعة من الأغاني تقريبا أثناء عام حافل لكل الفنانين، فما حتى برشا فنانين اللي كانوا انقطعوا لمدة سنوات ورجعوا، آخرهم جورج وسوف اللي مؤخرا كان أعلن أنه يحضر الألبوم الجديد اللي باش يكون عنوان العودة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة. نخليكم تستمتعوا معنا بالموسيقى.

مثل ما وصلنا معكم رحلتنا الموسيقية ومازل عنا برشا غنيات وبرشا حكايات وبرشا أخبار موسيقية نفتتحوها للحديث عن الشامي الشامي اللي كان عمل البارح سهرة ضمن فعالية مهرجان بنزرت الدولية. شامي اللي يثير الكثير من الحبر، ولكن مع ذلك برشا منصات موسيقية تعتبره ظاهرة شبابية تمثل الجيل متاعه ونختلف عليها ونتفق، وهذا ما يكتبوه المنصات الموسيقية خاصة المعروفة كما بالبورد عربية اليوم في نسختها العربية وتخدم برشا على العالم العربي. الشامي يفتتح حقبة ألبومه الجديد بأول أعماله الكلاسيكية غنيت أنا بعدك، غنيت أنا بعدك ضمن ألبوم اللي سماه هوية. العمل هذا جاء في قالب موسيقي جديد ومغير تماما للستيل اللي عرفوها به الناس. الشامي في ستيل رومانسي كلاسيكي، الغناية من كلماته وباللهجة اللبنانية ومن ألحانه زادة كيف كيف، وتشاركوا في الفيديو كليب الممثلة والإعلامية اللبنانية جينيفر عزار شامي، هي البطلة متاع الفيديو كليب، ومن توقيع المخرج بيير خضرة. أنا بعدك الغنية هذه هي تمهيد للألبوم الخاص بشامي، الألبوم الكامل والقادم قريبا بعنوان كما قلت لكم هوية.

هذه الفنانة المصرية رحمة محسن مع النجمة التونسية نوردو بعد الحفلة الناجحة اللي عملوها في مسرح كارتاج. كانت ضيفة شرف المهرجان وضيفة نوردو. ترجع رحمة الجميل وتستدعاها على مسرح العالمين الروماني في مصر ردا على الاستضافة متاع مهرجان قرطاج. الحفل الحقيقة كان في حضور جماهيري كبير تفاعلوا معاها خاصة مع الأداء الثنائي لغنيتهم سر وجعنا الغنية الناجحة والضربة واللي ما زالت تحصد ليس فقط معناها على منصات الاستماع على النجاح ولكن ولينا نشوفوا صدق كيف النجاح المباشر في المهرجانات ويتحطوا زادة في الكواليس انه الغنية هذية اللي كانت ناجحة وعابرة معناها للحدود وخلتهم يتصدروا الزوز منصة التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز الأحداث الفنية اللي هم الزوز الموسم هذا متاع الصيف يتحثوا في الكواليس زادة على أنه ينجم يكون فما عمل مشترك قادم. مازلنا مواصلين معاكم المشوار ومازل عنا برشا أخبار موسيقية وبرشا غنيات.

سيلاوي هذا فغنيت ونصاب الأغنية زاد كيف كيف اللي عرفت نجاح كبير وزاد نسبة استماع كبيرة في منصات الاستماع المعروفة وعلى السوشيال ميديا زاد كيف كيف أغنية متاعو عملت تراند خصوصا تركيب الأغنية على فيديوهات يقوموا بها عادة جماهير تيك توك والإنستغرام. مازلنا مواصلين معكم المشوار ومازال عن رحلتنا الموسيقية باش نسمعوا فيها برشا أغنيات الحقيقة مش فقط الأغنيات الجديدة اللي كنا نسمع فيهم ولكن حاضرة معنا كل الأنماط الموسيقية وفيها زاد الجديد والقديم والنوستالجيك العادة ديما حاضرة معنا والأخبار زاد مروان الخوري اللي شارك كلمات اللي فاتوا ضمن مهرجان جرش كان تحدث ولمح أنه باش يكون عنده عمل مرتقب مع شامي وتحدث بإيجابية على الفنان هذا وقال أنه الفنان هذا يعجبه برشا ويحب يكون عنده معاه عمل مرتقب. شامي كان زاد كيف كيف تحدث على شراكة مع مروان خوري وإحنا نتحدث على الشراكات مع شامي. شامي بيدو كان كشف على تفاصيل مشروعه الغنائي مع سوكينج وقال أنه واصل المرحلة متقدمة من التحضيرات. زلنا مواصلين كما قلت لكم معكم المشوار خليكم معنا برانشي.

إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الموسيقية لليوم، وما تنسوش كالعادة التعليق على الصفحة الرسمية للفيسبوك. وما زال كما قلت لكم الرحلة متاعنا الموسيقية كل الأذواق باش تكون أكيد عندها ما تسمع وعندها ما تتبنى من الموسيقى.

0: نلتقي من جديد مع موعد الثانية بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: يطالب عدد من الأولياء والأساتذة بالمعهد الثانوي بالقاسم الشاب بمدينة جفصة بالتراجع عن قرار تحويل هذه المؤسسة إلى معهد الرياضة ونقل التلاميذ الذين يدرسون حاليا في اختصاصات أخرى بمعهد بالقاسم الشاب إلى مؤسسات أخرى قبل إغلاق السنة الدراسية المقبلة. أحد الأساتذة تحدث للإذاعة.
2: إذا الطيب أستاذ علوم فيزيائية بمعهد بالقاسم الشابي حي شباب قفص. الإشكالية اللي صايرة توفي بمعهد بالقاسم الشابي إنهم حابين يبدلوا صبغة الليسي من معهد ثانوي حطوا شعبة الرياضة. قبل طرحت الإشكالية فرحنا بالمعهد الإقليمي للرياضي النخبة، فرحنا به وقلنا إحنا معاه وندعموه. ما رأنا إن الفكرة ذي تبدلت كومبليتمون ولا مجرد معهد رياضة. يعني هزوا 12 قسم من معهد حي شباب قفصة حطوه في بالقاسم الشابي والتلامذة كل خرجوهم معناه ولا معهد رياضة. ما يقدش يستوعب ان الكم الهائل هذا من التلامذة، هو ديجا عنده سور شارج نتاع التلامذة، قسم تلقى فيه 40 تلميذ. معناها احنا طالبين تلامذتنا يقعدوا في ليسيهم بالقاسم الشابي، يقعد بالصبغة نتاع معهد ثانوي، واخويا انت عامل حل ال 12 قسم نتاع سبور يودي خليهم في السيتي ويقروا لباس ومرهم مريقلة، وما عادش بكري والسنة الدراسية على الابواب، تلامذة مش مدارين باش يمشوا، اساتذة مش مدارين باش يمشي.
0: تسببت موجة الحر الفارطة في تضرر المساحات الزراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة تصل إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة مراد المبروك، وبين أن موجة الحر تسببت في تضرر حوالي 820 هكتار من القرعيات بنسبة تقارب 100%. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها أنه تم اللجوء إلى القطع الدولي للكهرباء اليوم الاثنين إلى غاية الساعة الخامسة مساء على فترات متقطعة على لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة، وتشمل هذه الانقطاعات عدة مناطق بولاية قفصة وقبيلية وسيدي بوزيد. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الانطلاق بداية من اليوم لغاية 30 من سبتمبر المقبل في قبول ملفات تأجيل أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة الدراسية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب بلاغ صادر عن الوزارة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بلاده لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة في الفترة الحالية، وذلك بعد قليل من إعلان الرئيس الأمريكي عن بدء جولة جديدة من المفاوضات اليوم. حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المجاعة، مؤكدا أن 67% من سكان القطاع يعانون تماما من عدم الأمن الغذائي. إلى اللقاء.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم. عيش الفن.

هذه الفنانة اللبنانية غريس ذيب واحدة من أبرز الأصوات المتميزة والفريدة اللي عرفتها الساحة الغنائية العربية. في مطلع الألفية الثالثة نجحت غريس ذيب بفضل الموهبة الاستثنائية متاحة وقدرتها على أنها تغني بثمانية لغات مختلفة، حجزت مكانة خاصة كفنانة عابرة للثقافات. عرفناها بالأغنية هذه الناجحة جدا كوميتوا، وزاد كيف كيف بالديو الأيقوني اللي جمعها بالنجم عاصي الحلاني. وعلى رغم أنه ظروف غريس ذيب كانت قاسية شوية، خاصة بعد رحيل والدتها وتحديات الانتاج المستقل اللي بعدها تدريجيا على الأضواء، لكن ساعة ساعة تظهر غريس ذيب من خلال لقاءات تلفزيونية وإلا من خلال بعض الإعادات كما إعادات لأغاني داليدا. فالحقيقة غريس ذيب مش موجودة على الساحة بقوة، ولكن زاد كيف كيف مش حاضرة ديما، وخصوصا أنه ما اعتزلتش الفن. الحقيقة غريس ذيب بقت في وجدان الجمهور متاحة موهبة حقيقية ظهرت وما زالت لليوم الناس وانت تسمعها تتفكر الصوت المميز لها، وخصوصا ثقافتها الكبيرة واتقانها الأكثر من لغة واثنين وثلاثة تقريبا ثمانية لغات تغني بهم غريس ذيب. توا 21 دقيقة بعد الساعتين ومشوارنا معكم مازال متواصل حتى الثلاثة، خليكم معنا برانشي.

هذه زامبيل فرقة The Cranberries صرخة غضب فنية تم إنتاجها في 94 كرد فعل على مقتل طفلين في تفجير إرهابي بمدينة وورينغتون الإنجليزية. الأغنية اللي كتبتها دولوريس أوريوردان الفنانة اللي تغني نسمع في صوتها كنا تستنكر بها التطرف السياسي والحروب وولت نشيد عالمي للسلام بفضل كلماتها القوية وصوتها الغاضب. ويشار أنه فيديو كليب مثير للجدل واللي صور مشاهد واقعية من الصراع الإيرلندي مما أدى إلى منعه من قبل هيئة الإذاعة البريطانية وحققت الغناية نجاح عالمي باهر حيث كانت الأولى لفرقة إيرلندية تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب.

خلوني هذه الفنانة الجزائرية سعاد ماسي في واحدة من أجمل ما غنت، خلوني الغناية اللي خرجتها ضمن ألبوم عرفناه وحبيناه الناس الكل. سعاد ماسي اللي معروفة بهذا النوع من الغناء، شفناها النوع هذا في ألبومها مسك الليل اللي من ضمنه الأغنية هذه يا خلوني الفولك اللي تستعمل فيه موسيقى الفولك اللي تستعمل فيها سعاد ماسي، وإدماجها بين مرات كلمات العامية الدارجة تكون حاضرة في الأغنيات متاعها ومرات بالعربية، كلمات وصوت مؤثر سعاد ماسي رفقة الآلة الجيتار متاعها اللي تعرفت بيهم. كانت شبكات التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار سعاد ماسي على أنها تعرضت الاعتداء أو طعن، لكن هذا مش صحيح وهي بصحة جيدة وتقيم في فرنسا حاليا. وخرجت كانت بيان على انستغرام متاعهم اللي قال تراني أنا لبس عليها ونعيش بخير وما تعرضت لحد شيء وهذه كلها إشاعات وأنا راني موجودة في فرنسا. ومع الأسف دائما الفنانين والممثلين ما يكونوا ضحايا لمثل هذه الإشاعات حول صحتهم، وإلا مرات توصل حتى سدى كيف نشوفهم يبارتاجوا برشا وفاة ممثلين وفنانين وهي الإشاعات. مع الأسف هم تقريبا الأكثر ضحايا لمثل هذه الشائعات. نحن توا معاكم في الجزء الأخير من رحلتنا الموسيقية، كمان مازال عنا موسيقى مزيانة، مازال عنا أغنيات ومازال عنا حكايات.

الآن بطيب محمد فؤاد يوصل بنا لنهاية مشوارنا معكم. ما بقى لكي بشي نقولكم شكرا نساء اللي بقات معنا ورفقتنا طيلة الرحلة الموسيقية متاعنا. زادة كيف كيف الناس اللي شاركونا تعليقات على صفحة رسمية للفيسبوك. مشكورين الناس كلها وكل عادة. الموعد معكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. يلا في لمين. باي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: ما يضحكنيش،
2: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريبة. الحيوان فيه كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روح توفى، وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء، طلع يدوخ من الفجر.
1: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
3: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره يحضر.

0: ويتضمن برنامجها عروضا موسيقية ومسرحية إلى جانب فقرات موجهة للأطفال. بولاية القصرين انطلاق موسم جني الحلفاء يوم غرة أوت الجاري ليتواصل إلى غاية 31 من جانفي القادمة على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي قال كمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن من الحلفاء. موجة الحرارة التي عاشت على وقعها تونس في الفترة الأخيرة تسببت في تضرر مساحات زراعية واسعة في ولاية سيدي بوزيدة بنسب متفاوتة تصل إلى 100%، شملت خاصة القرعيات والفلفل وأشجار العنب، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يقول إن مبادرة الوسط الجامعي الأخضر تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين في الوسط الجامعي، كما يفيد بأنه سيتم خلال السنة الدراسية القادمة تمويل 26 مدرسة ابتدائية بهدف إرساء هذه المنظومة بالمدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية. وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية ينفي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النفي جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته أمس على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران إثر التوصل إلى ما وصفها بملامح لصفقة بين الطرفين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة. حصة جديدة من برنامج العلم والحياة تجمعني بكم إنس حمد الرويسي. اليوم نتحدث عن بلاستيك يتحلل ذاتيا باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا. طور باحثون مادة بلاستيكية جديدة قادرة على التحلل الذاتي عند الحاجة في خطوة قد تسهم في الحد من التلوث البلاستيكي عالمياً. تعتمد التقنية على دمج ميكروبات قابلة للتنشيط داخل البنية البلاستيكية، إذ تبقى خاملة أثناء الاستخدام ثم تفاعل لاحقاً لتفكيك المادة بالكامل. وتستند الفكرة إلى قدرة بعض البكتيريا على إفراز أنزيمات تكسر السلاسل البوليميرية المكون الرئيسي للبلاستيك. وقد استخدم الباحثون سلالتين تعملان تكاملياً، ما أتاح تحليل البلاستيك خلال 6 أيام دون تكون جزيئات دقيقة ضارة. ويعالج الابتكار مشكلة بقاء البلاستيك التقليدي لقرون رغم قصر عمر استخدامه، عبر تحويل متانته إلى ميزة قابلة للتحكم من خلال برمجة توقيت تحلله. ولتحقيق ذلك طور الفريق ما يعرف بالبلاستيك الحي، الذي يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة تبقى ساكنة حتى تنشيطها، فتفرز إنزيمين أحداهما يجزئ البوليميرات والآخر يكمل تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية. استخدم الباحثون بكتيريا باسيلوس سيبيتيليس بعد تعديلها وراثيا، ودمجوها مع بوليمير بولي كابرولاتون المستخدم في اتباع ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية لحماية الميكروبات حتى تفعيلها. وعند توفير وسط مغذ ورفع الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، تبدأ عملية التحلل التي تكتمل خلال أقل من أسبوع بكفاءة عالية. ولإثبات الفعالية صنع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك، وعمل

بكفاءة قبل أن يتحلل بالكامل خلال أسبوعين. يرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيعها لتشمل أنواع مختلفة من البلاستيك، خاصة أحادي الاستخدام، فضلاً عن تطوير آليات لتنشيطها في البيئات المائية حيث تتراكم النفايات البلاستيكية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة. العلم والحياة.

نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: هيا خي هيا خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
1: هي إيش بي من هو
3: أبوي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا لي
4: ودي كلمات.
3: أبوي كان واحد من الثوار.
5: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كالنخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حافز.
2: نعم ذبية، حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
1: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
0: فج الصفصاف.
7: برا وليتي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
2: سوقف يا قطع قلبك.
8: أسي ذياب،
9: نعم،
8: عندك أيامات أنت وسلطان تنقلوا في الطين، ما هو لباس الطين خفقتوا به تو؟
9: لا شيخ ربح، غلط في حساباتك. نحن كل عام على الخريف ننظفوا طريق الطياني على خاطر الفصل هذا تكثر فيه المطر والطريق ما عادش يعدي.
8: إن شاء الله ما تطلعش لعبة أخرى من تحت راسك أنت وسلطان. ناجيت ننبه فيكم بحكم نحن الكل أولاد فج الصفصاف. وما تهونوش عليا، تتمرمدوا ولا تخسروا عماركم وانتم ما زلتوا صغار.
9: انت ولا عمرك كنت واحد من اولاد فج الصفصاف.
8: نعم،
9: والعمار بيد الله.
8: وانت سي سلطان واش بيك ساكت؟
10: والله يا شيخ اللي كنت باش نقوله لك قالوا ذياب ولد عمي وخويا، وماك عارف عاد المعاودة لدقيق الاحرش يا شيخ.
8: اي نعم يا سيدي، حتى سلطان كبر ولا يعرف يتحدث.
10: شفت الدنيا
8: فيدكم نهارين ثلاثة، يا تشدوا بلايسكم وتريذوا ولا تحذروا رواحكم، جايكم اصحاب خايب باش يهز الاخضر واليابس. ارحيم.
9: نعم.
8: سوق سوق
9: هذا رشيح. امشي ايس ايس

0: خالتي حدي، هيا ندخلوا لداخل، الدنيا بردت والمطر بدت تبخنس.
1: خليني نزيد شوي بنيتي، خليها تبخنس. نامشني داخلة، وكان قوت ولا تسحابات وبروقات تلعش الراح يدخلين. حس المطر تحت شجرة الصفصاف. عندي معاها أكثر من حكاية جميلة بنتي.
0: شجرة الصفصاف، شجرة الصفصاف، ها خالتي نامشني مسيباتك لما تحكي لي على حكايتك مع شجرة الصفصاف. كل مرة تقولي لي اللي انتي عندك معاها حكاية طويلة وعشرة قديم. هاي يا خالتي حنة، هاي احكي لي ترى خالتي.
1: جميلة يا بنتي، شجرة الصفصاف عندي معاها أكثر من حكاية.
0: أكثر من حكاية؟
1: نتفكر عشية تلي العسكر الفرنساوي دهم على الثوار، دهم عليهم في العين، وأنا موجودة غادي وحدي براسي ما معايا حد، وذراهم الثوار كيغير هبطوا للويل وطالعين للعين، وما كتعرف القوادة ياسر يقودوا بيهم للمعمر. المهم ركح الكرتوش منا ومنا، ونا اتدركت بشجرة الصفصاف هاك المكسومة في زقز.
0: هذيك خيلتي
1: هاني موجودة لتو طرف العين، أكثر من 100 كرتوشة يضربوا في القيع متاع الصفصاف. منها دخلي الرش في عيني، ومن وقتها ما عادش نشوف. معناها آخر حاجة شفت عيني شجرة الصفصاف. شجرة الصفصاف جميلة بنتي، وثلاثة خطرات هي اللي تمنعني من الموت.
0: قولي لي يا خالتي، يا أخي انتي وش تعملي في العين؟ وكنتي وحدك، وحدك براسك؟
1: وحدي براسي، ونوصل في الميكلة للثوار يا جميل.
0: كيفاش يا خيلتي كنتي توصلي في الميكلة للثوار؟
1: هي بنيتي، همني كانت عيني صحيحة ما وجي يا ميت، الثوار تكبس عليهم الدنيا ويشدوا عليهم العسة، نولوا نحن نطلعوا لهم الماكلة للجبل.
0: هي
1: كنت نا وبي بنت الأخضر وفضة بنت يونس وحتى عانس بنت نصر الله يرحمهم الكل.
0: شوفوا خالتي، شوفوا سيدي، خالتي حدي وش يطلع منها.
1: هميلة بنيتي، نخلوا الثوار وحدهم، الرجال ما كانوش ديما ينجموا يطلعوا للجبل ويوصلوا الماكلة، على خاطر معظم الوقت مراقبينهم وشاكين فيهم. أو حطي في بالك مالة، إنه كل شبر من بر تونس كانت فيه نساء حمر عاون الثوار حتى بالسلاح. وينهم تو؟ اللي ماتت ماتت، واللي قتلوها قتلوها، واللي نفوها نفوها. هاني قعدت كين كي الغولة.
0: يعطيك الخير ها خيلتي حد، نان حبك خلقي. وزيد بعد اللي حكيتي هولي توزت حبيتك أكثر وأكثر. هيا هيا هيا هيا
2: حبس الكريتة.
3: وقف يا سلطان، وقف الكريتة غاد.
2: شوفوا وش هاز فوق الكريتة الفل. ما في بالك شكايرتين يا شيخ، مش نقاعدين ننظف ونحن في طريق الطيانية باش كتصب المطر سيادتك نجم تتعد.
4: نتعدى، انا ما في بالي بشي.
2: عجايب يا شيخ،
4: عجايب وغرايب. فينا هاو العسكر الفرنساوي حاب يشوف الشكاير فيهم الطين ولا فيهم حاجة أخرى من الدرق الداخل.
5: علي شيخشي دو لساك
3: داكور ميسيو.
2: هاي هتفضلوا تفضلوا، أنا مش كاير قدامكم فوق الكريت، تنجموا تشوفوه خويا، المهم ما تقطعوش لي الشكاير برك.
3: سيدي الشيخ، سيدي الشيخ.
4: نعم.
3: الشكاير فرغناهم الكل، الحق بتاع ربي ما لقينا حد شيء.
4: أجب.
2: ربي يهديك يا شيخ، ايش باش يعبيهم لنا الشكاير تو وانا وحدي والدنيا ظلمت علي.
4: شوف روحك.
2: اسمعني يا شيخ، يا شيخ غدو لقيت ذا باش تلقاني ان شاء الله في نفس الثنية، نستناك نجو تفركتو.
4: استنانا نجو فركتو. سوق الحين سوق
3: الريق تاع قلبك الرد على السعد.

ربي يا ربي يا عالم بيا، ما عندي غيرك في هالبر. وينك وينك يا خيرة؟ طولت علي، طلي على ميمتك. هجيتي من هالفج وخليتي أمك براسها مشوية. أنت عليك بنيتي، أنت عليك ميمتك. يا لندرف أنا برا بنيتي، يا لندراش عاملة. حليلي على روحي، 10 أيام وبنيتي ما ثماش. لا حس الأخبار عليك، لا مني طل، لا مني طمن قلب أمك عليك. على روحي يا كبدي، على روحي. زعمت روحي لي أخيرة، زعمة مازلت نشوفك، زعمة مازلت نشوفك بنيتي ونتحملك ونشم ريحتك، ريحتك الغالي علي. استحجتك هذا وعيني، استحجتك قلب أمك، استحجتك أخيرة كبدي، راني محروق عليك.

0: عسلمتكم الرجال.
1: الله يسلمك القائد.
0: ما زلت منشقشب على خير يا سلطان؟ خيره في الحفظ والصون. وغدو باذن الله الفجر الاول تكون في دار
1: ان شاء الله.
0: صحيح حبتينا شوي، اما قعدت نصيد في فرصه باش نقابل عباس ونخطب لك الطفله على سنه الله ورسوله. والحمد لله امس برك سهله القدره قابلت عباس ووافق.
2: هو وافق. بارك الله فيك يا قايد حبيب، يرحم والديك، يرحم والديك دنيا واخر.
1: اي مبروك يا سلطان، مبروك يا ولد عم.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا ابو خي، الله يبارك فيك.
0: ان شاء الله ربي يهنيكم يا سلطان. اسمعوني يا رجال
1: أقايد،
0: مهمة الطريق الطيانية نحبسوها. والحصن اللي وصلونا يكفونا وبزيد. والرجال صي شدوا ثنية لتزير.
1: الحمد لله.
0: ثلاثة أيام برك ويرجعوا لتونس بحول الله.
1: بحول الله.
0: ذياب.
1: نعم.
0: سلطان.
1: نعم.
0: اسمعوني مليح. كما تعرفوا العسكر الفرنساوي باش يدهمونا ليلة اللي باش تغيب القمرة.
1: أي نعم.
0: وفي رأس الليل. أي. نحن برمجنا لبسوا جدور الجر. لبستنا المعروفين بها.
2: علاش يا غقاي؟
0: باش نغلطوهم ويظنوا لي نحنا موجودين غادي نستنوا فيهم.
1: أي.
0: واحد من الرجال باش يقعد لداخل في الدموس.
1: أيوة.
0: كل مرة يخرج ويضرب وجهين ولا ثلاثة. لازمنا نخسروهم أكثر ما يمكن من الكرتوش. درج بالوقت.
1: أيوة.
0: ونهجموا عليهم من تالي.
1: أيوة.
0: وقت اللي هما يتلفتونا. أيوة. وباش يواجهونا يكونوا عنا 20 راجل من خيالنا متزير.
1: أيوة.
0: يهبطوا عليهم من وراء الدموس ونكونوا وقت حاصرناهم في وسطنا. وربي ينصرنا عليهم إن شاء الله.
1: واضح حقايق. إن شاء الله ربي ينصرنا. نحن شنو مطلوب منا بالضبط قايد؟
0: أولا 30 لبسة ل 30 راجل من رجالنا.
1: أي نعم.
0: اثنين، تسكروا لينا شيرة الواد القبلية بالحجر. بحيث ما عادش حتى حد ينجم يهرب من الشيرة هذيك.
1: واضح.
0: هذا الكل يلزم يتم قبل ليلة المداهمة. ويعطيكم الصحة بالمسبة.
1: الله يبارك. الله يبارك قايد. الله يبارك.
3: متفاهمين قايد حبيب.
1: الله يبارك.
0: متفاهمين رجال.
3: متفاهمين.
0: ذياب.
1: أنا عم قايد.
0: غدوة هز السلطان والواهمة وحدي وجميلة وتمشوا تخطبوا خيرة من عند عباس.
1: الله يبارك.
0: بعد غدوة يتقام العرس.
1: هينا.
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة السلطان.
3: يصلح رأيك ويعدل حالك قايد.
0: أي في الأمان تو. واللي تفهمنا عليه يصير وبإذن الله ما يصير كل خير.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي تقبل منا يا ربي، يا ربي ترجع لي بنيتي لباس، يا ربي يا ربي راو الأعمال عليك والطلبة فيك، يا ربي تزيل علينا هالغم بجاه نبي الأمة، يا ربي سمعنا علم الخير بجاه الرسول البشير.
1: من هو انت؟ من هو اللي جاينا على الفجر؟ يا ربي تقدر الخير، يا ربي تقدر الخير. ها هي من انت؟ اسال فيك شكون؟
2: واش يا داد؟ 10 ايام نسوك في خيال بنتك؟
1: خيره خيره بنيتي، خيره ولدها، بنيتي رجعت لي، بنيتي رجعت لي، هيا لي هيا يا سعدي بنتي رجعت، يا سعدي بنتي رجعت.
2: لاباس يا دادا؟
1: الحمد لله يا ربي حني. واشك يا بنتي واش؟
2: الحمد لله دادا لاباس لاباس الحمد لله.
1: واش صار فيك؟
2: لاباس يا دادا.
1: عباس عباس ها قدور قدور.
3: انا عم دادا.
1: اجري انهض انهض، خير روحت، خير رجعت عباس، خير روحت. هيا
4: خير. اه يا بنيتي، يا حبيبة باباك، يا روح باباك، اجي يا روحي، اجي بوسك يا حنانة بنتي. اروح يا قلبي.
5: خير خير، مرحبا بيك في دارك. خير
2: عيش خي.
5: لاباس عليك اخويتي، واش حوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
5: اسمعني، تشغشبت عليك من اللول، غير ذياب ولد عمي يرحم والديه قال لي اللي خيره مع القايد حبيب في الحفظ والصون، قال لي تهنى عليها واستحلفني بالله ما نقول الحد. اسمعيني يا دادا، اسمعني يا باي، سامحوني ما حكيتش ليكم.
4: سامحوه.
1: هكا قدور هكا تخلي داداك مشغشبه وانت تشوف لي وكبتي مشويه قدور وساكت. اسمح وليدي اسمح، المهم بنيتي رجعت لي، المهم بنيتي رجعت. الحمد لله يا
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبر الحمد لله. ها تهنيت على بنتك توا؟
1: تهنيت تهنيت.
4: خير يا بنتي، يا روحي يا قلبي يا قلبي يا عمري. اسمعني بنيتي اسمعيني، البارح قابلت القايد حبيب وخطبك السلطان، ونا بنيتي بيني وبينك وافقت خيره وافقت. شو كنت صراسه وخايفه؟
1: وافقت
4: بس تعرس ولد عمك يا خيره بنتي، وكان قعدنا نعيشوا غدوه العرس يا خيره.
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله رجعت لي وتخطبت لي السلطان وتقعد حبايا.
2: اللي تراه صالح حبايا يعمل. المهم انت تبدا راضي علي.
4: لا لا لا راضي، راضي عليك دنيا واخر بنيتي. ربي يحميكم ان شاء الله وينجيكم ويستركم وبعد البلاء عليكم يا رب.
6: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، وأونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الشاعر عبد الحكيم ربيعي ضيف برنامج صيفك على كيفك. صيفك على كيفك بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الرابعة بعد الظهر، المواد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.

0: الفترة الأخيرة تسببت في تضرر مساحات زراعية واسعة بولاية سيدي بوزيدة بنسب متفاوتة تصل إلى 100%، شملت خاصة القرعيات والفلفل وأشجار العنب، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهولة التنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. المرصد التونسي للاقتصاد يقول إن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسب الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 2026. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المقترضين، وذلك بمنع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة ووضع سقف واضحة وشفاف يخضع لرقابة البنك المركزي التونسي والقضاء. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الفلسطينية تقول إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة سياسة دولة وليس مجرد أفعال فردية، ويمثل ممارسة ممنهجة مدعومة من حكومة الاحتلال والقوات الصهيونية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: هك ماشي بينا على اليسار إخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
2: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
1: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
2: يقولوا
1: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
2: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: من يومين كنا صغيرين.
6: جو جو زهو ترب،
7: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
8: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
7: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

يا آجر توزر، يا سر الحكايات، يا لوحة نسجت بأبهى الزخرفات، من طين أرض الجريد ودفء شمسها ولدت رمزا للعلا والثبات. زينت بك الواجهات فأشرقت كالعقد يلمع في جبين الواحات. تبقى وفيا للتراث وشاهدا أن الجمال يساغ في أبسط الأدوات. سلام على توزر وعلى آجرها وعلى أياد أبدعت عبر السنين روائع البنايات. آجر توزر الإبداع المعماري، يفهم الصحراء ولا يتحداها. عنه نتحدث في المدينة العتيقة اليوم. أهلا بكم.

خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الآجر المحلي المعروف في منطقة الجليد ومدينة نفط أو توزر أساسا هو مكون من مكونات المشهد العمراني في الجهة. تاريخه الحقيقة ضارب في القدم باعتبار هو من مجلوبات الحضارات اللي تعاقبت على المنطقة هذه. ثم شكو يرجع إلى منطقة واد الرافدين اللي هي العراق توا، خاطر موجود صيغة أخرى قريبة في شكلها من الصيغة الموجود بها هنا.

اللي هي صيغة الطابوق عند العراقيين، واستعملوه في المنطقة متاعنا كمكون للزينة وللزخرفة اللي تغلف البنايات المبنية أساسا من المواد المحلية كما الطين كيفما جص كيفما عديد المكونات الأخرى. واليجور هذايا أو القالب كما نسموه في المنطقة هو يعتمد أساسا على المخزون الكبير من الطين العالي الجودة الموجود في الجهة، ويصنع بطريقة تقليدية تتميز بصياغته من طرف حرفيين بقوالب جاهزة من الأخشاب، وكذلك معناها في أفران معدة للغرض تحمى أساسا بمخلفات النخيل اللي في الواحة، وكل شيء معناها عبارة على مكون محلي معناها من ألفه إلى يائه. المرحلة الثانية لاستعمال هالمادة هدية أو هالمكون هذا هو الحرفيين في البناء اللي هما مختصين في الزخرفة بالآجر واختيار الأنماط الزخرفية المتنوعة اللي ترمز في غالبيتها إلى رموز محلية معناها تعتمد أساسا على بعض الأساطير بعض التصورات عند السكان. وبالأساس كان عند الميسورين ميسوري الحال اللي يستطيعوا أنهم يوشوا معناها أديارهم ومنازلهم بهذا المكون المعماري. الحقيقة الآجر في صيغته الحالية المعاصرة خد تطور كبير من حيث الاستعمال، ولا استعماله معناها مكثف في البنايات حتى العمومية معناها تابعة الدولة في الجهة، والمواطنين كذلك معناها ما يخلاش من ديارهم من التزيين بهال المادة هذه.

0: المدينة العتيقة.
1: في كل مدينة حكاية، وفي كل زقاق ذاكرة. أما توزر فهي قصيدة تروى بين ظلال النخيل، وتكتب بحروف من طين ذهبي وشمس لا تغيب عن دفء المكان. مدينة تحتضن الواحات وتعانق الصحراء، فتمنح زائرها رحلة لا تشبه سواها، حيث يلتقي عبق التاريخ بسحر الطبيعة، وتنبض الأزقة العتيقة بحكايات الأجداد. في لقانا اليوم ندعوكم إلى جولة بين ربوع توزر، نستكشف أسرار المدينة العتيقة، ونسير بين بساتين النخيل، ونقف عند معالمها التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب التونسيين وزوارها في مختلف أنحاء العالم. تعالوا نرافقكم في رحلة عنوانها نتجول في توزر، حيث يلتقي سحر الواحة بأصالة المكان. ليس الآجر في توزر مجرد مادة بناء، بل هو لغة معمارية تتعلق بالجمال، وهوية بصرية تحكي تاريخ مدينة أبدعت في تحويل الطين إلى لوحات فنية خالدة. فمن خلال زخارفه الهندسية الدقيقة اكتسبت مدينة توزر طابعاً معمارياً فريداً جعلها متحفاً مفتوحاً للفن والإبداع. آجر توزر هو بصمة أصيلة تزين الجدران والواجهات، وتعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصنعة جيلاً بعد جيل. وبين ألوانه الدافئة ونقوشه المتناغمة تروي قصة مدينة حافظت على تراثها وجعلت من عمارتها عنواناً للأصالة والجمال. في هذا اللقاء نسلط الضوء على هذا الإرث المعماري الفريد، ونكشف أسرار آجر توزر، ذلك الفن الذي منح المدينة شخصيتها المميزة وجعلها إحدى أجمل المدن التونسية من حيث الطراز العمراني.

إذن المكون هذا المعماري هو كما قلت معناها في تاريخيته معناها اعتمد أساسا على مكونات حضارية محلية من البربرية إلى العربية الإسلامية إلى حتى في العهد الروماني كانوا معناها ربما توجد في الفترة هذيك، والاستعمالات كانت متنوعة معناها في الأماكن كما قلت العامة وفي كذلك المساجد والمنارات السمع نتاع الجوامع، كان كذلك يستعمل في بناء الأفران في المخابز في غيره، يستعمل هالمكون هذا في عديد الأماكن وعديد البنايات اللي كانت تعتمد على الآجر المحلي. تاريخيته كذلك ربما يكون من مجلوبات كذلك العمارة العربية الإسلامية اللي كانت الزخرفة تعتمد أساسا على مكونات محلية، فمثلا ما نجدوش مثلا السيراميك مثلا في جهتنا كان هو المكون الأساسي اللي يعتمد أساسا خارج البنايات خارج المنازل، وما نلقوش مثلا الآجر داخل الغرف أو داخل إلا نادرا، وكذلك الأجر المحلي معناها هو معناها محرك اقتصادي للجهة، حيث معناها برشا حرفيين يرتزقوا من هالمادة هذه اللي ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، معناها في شكل تقليدي في شكل معناها محلي بحت، معناها ما تطورش وما خداش صبغة صناعية ومكننة مثلا دخلت فيه الآلات أو غيره، بقى تقليدي بحت معناها سواء كان في إنتاجه وفي أفرانه وفي طريقة صنع أو كذلك في الحرفيين البنائين معناها هما يقوموا ببناء في البناءات المختلفة. رمزية الآجر تعتمد أساسا على المكونات المحلية، مثلا نلقوا جريدة مثلا تصار بالآجر، نلقوا مثلا جبح النحل مثلا أو خلية النحل تصار بشكل معناها في الآجر، كذلك العين والحاجب معناها لجلب الخصوبة ولطرد الأنفس الشريرة نلقوها توجد في صوغها في البنايات بالآجر، بعض الحيوانات كذلك مثل الأفاعي أو الطيور كذلك معناها تصاغ بالآجر، فكلها معناها تجم تقول معناها لإضفاء طابع رمزي على البنايات ولجلب الحظ ولجلب البركة في بعض الأحيان أو لطرد كما قلت معناها الأنفس معناها بهذه الصياغ التي يصوغها البنائين بطريقة حرفية رفيعة جدا. بالنسبة للاحتفاليات معناها عند بناء هذه اللوحات الفنية معماريا، الحقيقة هو يرافق كل الأبنية معناها مشكل الآجر فقط، ما تماش خصوصية اللي هو بالذات باش يحتفلوا به في أغاني أو في صياغ شعرية أو غيره، لا هو فقط أحيانا يقع صياغة التواريخ أو رسم التواريخ متاع بناية البنايات هذه كان معناها فقط في للتأريخ فقط، ولكن لا توجد معناها احتفاليات خاصة بالآجر في نفط على الأقل. الآجر كذلك عنده بعد أو عنده استعمال مناخي أو للتكيف مع حرارة الطقس في الجهة، لأنه الآجر هو ملطف للطقس، هو يكسر شعة الشمس معناها على الجدران ويبرد المحلات في الصيف، وكذلك يضفي نوع من الدفء في الشتاء لأنه معناها يمتص حرارة الشمس ويحولها إلى طاقة معناها تنجم تدفي بين المنازل في الشتاء وفي الصيف تبردها كما قلنا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: إنها يمتص حرارة الشمس ويحولها إلى طاقة، معناها تنجم تدفي بين المنازل في الشتاء وفي الصيف تبردها كما قلنا. اللون ألوان الآجر الحقيقي كذلك ألهمت عديد الفنانين باش استلهموا منها عديد اللوحات، وأصبحت معناها المدرسة، يمكن إذا كان صحت العبارة، الجريدية في الرسم معناها وفي تحويل حتى المخلفات النخيل إلى ما يشبه الآجر في صياغة الأثاث، في معناها في عديد المكونات معناها الزخرفية الأخرى. معناها الآجر يكون حاضر معناها في أشكاله وفي لونه أساسا، معناها وهذا اللي يمكن أن إن شاء الله نحافظوا على، لأن صراحة قاعدة تتناقص سواء أعداد الحرفيين المهتمين بالمادة هذه، إن شاء الله معناها الجيل الجديد والشباب يقبلوا على الصناعة هذه ومعناها يعطوها حقها، وكذلك ربما دعوة من هذا المنبر إلى وزارة التكوين المهني أنها تبعث شعب في الجهة في مؤسسات التكوين لمعناها تكوين حرفيين كنت ولا معناها يهتموا بالموروث التقليدي هذايا ويحافظوا عليه وينقذوه من الاندثار إن شاء الله.

0: وهو إبداع معماري يفهم الصحراء لا يتحداها في الجنوب الغربي التونسي في توزر. آجر توزر، الفن المعماري الفريد بألوان رمال الصحراء. تمتاز مدينة توزر بجدرانها الصفراء المزينة بالآجر، وهذا ما جعلها تتميز بطابع معماري خاص يجلب إليها آلاف السياح سنوياً.
1: رجاء نصيب كاتبة وقصاصة أصيلة نقطة ولاية توزر، مهتمة بالشأن التراث المادي والمادي بنقطة. عندي رواية تحت عنوان حديث السقيف، وهي غنية عن التعريف، تحكي في تقاليد وعادات أهل الجريد وخاصة النقطة. اليوم إن شاء الله باش نحكي لكم على الطابع المعماري لمدينة نقطة، واللي هو مختص في نقطة تحديدا وفي جريد عموما، اللي هو البني بالقالب بالآجر المحلي، نطلق عنه تسمية القالب الطين بنقطة. القالب ضايا تلقيه في جل الديار في نقطة، حكم المناخ نتاعنا قاسي برشا خاصة في فصل الصيف. القالب معناها يخول لنا باش المناخ باش الديار والمساحات معناها الداخلية في البيوت تخول لنا باش تكون باردة في فصل الصيف، خاصة في فصل الشتاء تكون دافية. القالب بضايا يتصنع محليا في البلاد، يتصنع من الطين ومن تربة معينة موجودة في نقطة، يتصنع بقوالب ويتصنع في الكوش، يطيب في الكوش وعنده خدمة معينة وناس مختصين. اليومنا هذا مازال يتخدم القالب، ومازال معناها يعتبر يتخدم بشكل ديكور خارجي وداخلي. وكي تقولي نقطة تقولي القالب، تقولي الياجور المحلي، تقولي السقايف، تقولي البراطيل، تقولي الأقواس مخدومة بالقالب. حتى الأرضية، حتى الأرضية نتاع الأرض عندنا قالب خاص في شكل مربعات وفي أشكال معينة هندسية نبلطوا به الأرضية بحكم البرود نتاعها بارد وشد الماء، وحتى جماليا منظرها روعة.
0: يحمل آجر توزر قيمة كبيرة لدى أهالي الجهة، فهو ليس مجرد مادة للبناء بل رمزا للهوية والانتماء، وشاهد على تاريخ مدينة عريقة، فقد توارث الحرفيون صناعته جيلا بعد جيل وأصبح جزءا من الذاكرة الجماعية لسكان الجريد، يعكس مهارتهم وارتباطهم ببيئتهم وتراثهم. أما على المستوى العالمي فقد أصبح آجر توزر محط اهتمام الباحثين والمهندسين المعماريين والسياح لما يتميز به من جمال زخارفه الهندسية الفريدة وانسجامه مع المناخ.

0: القالب تلقيه في السقايف، وهي السقايف وهي معناها المكان المخصص للجلوس وللحكايات وللسمر في أهل نفطة. السقيفة نقعدوا فيها في الشتاء ونقعدوا فيها في الصيف، هذيك معناها ثم حتى دار في نفطة نتلقيش فيها سقيفة، تتقص فيها برشا حكايات، تتحكى فيها برشا أمور تخص العائلة، تخص الأطفال، تخص البنات، تخص العادات التقاليد. المنسج ديما تلقيه في السقيفة، الياجور يعود القالب المحلي، يعود معناها مزين المكان، مزين المساحة. ارتباط الجريدي والنفطي عموما بالقالب رو ارتباط وثيق، ما نجمش يتخلى عنه طول. حكايات كبيرة، حكايات، قصص، مواعظ، قعدات في البرود، تاي كما قلت لك أنا، ألعاب شعبية كما السيق، كما هكا برشا ألعاب شعبية تلعب زادة فكر المساحات هذيك في نفطة. كي تقولي نفطة احنا ما نجموش نستغنوا على القالب، مستحيل، حتى توك دخلت معناها طورت البني ودخل البني العصري وكل، ديما الجريد يضيف لمسة خاصة بالقالب، يضيفها للدار باش يبقى ديما الرونق جريدي حر، وتبقى ديما اللمسة دي كانت على الجدود ديما مرافقتنا إلى يومنا هذا.
1: تربية أهالي توزر بالآجر علاقة تتجاوز كونه مادة للبناء، فهو جزء من الهوية والذاكرة. فمنذ أجيال اعتمد السكان على تشييد المنازل والمساجد والمحلات التجارية بهذا الآجر الذي أصبح رمزاً للمدينة وعنواناً لأصالتها. ويفتخر الأهالي بواجهات المنازل المزينة بالآجر المزخرف لأنها تعكس ذوقهم الفني واعتزازهم بتراث أجدادهم، كما توارثت عائلات عديدة حرفة صناعة الآجر وتركيبه، فانتقلت أسرارها من الآباء إلى الأبناء لتبقى حية إلى اليوم. ولذلك فإن آجر توزر بالنسبة إلى أهلها ليس مجرد طين محروق، بل هو ذاكرة تنبض بالحياة وهوية تحفظ تاريخ المدينة، وجسراً يربط الماضي بالحاضر ويجسد عشق الإنسان التوزري لأرضه وتراثه.

0: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة
1: يعد آجرتوزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات واليوم يظل آجرتوزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.

0: القالب يتصنع المواد الأولية نتاعه طين وتربة، معناها فيه هو يتخدم بعيد شوي، نقول احنا في الصحراء بعيد شوي على العمران، ويتعمل له كوش يتخدم عنده قالب خاص نتاع شكل خاص مربع في هيك شكل خاص من خشبي، يتخلط بالماء ويخمره كله، وتكون معناها عجينة رطبة بارشة، رطبة ياسر، معناها رطبة ياسر وصافية، ما فيهاش التراب، ما فيهاش حجر، ما فيهاش حكة حوايج شوايب، ويتحط في القالب هذاك ويتخدم معناها في شكل مربع هيك بشكل مستطيل صغيرات كيكة، ويتسمش، يتحط في السمش، يحطه في سرفات واسعة في السمش، يسمشوه وبعدين يدخلوه للكوشة، يقعد تقريب ليلة كاملة في الكوشة تحت شكل النار، ويطيب ويخرجوا وزيدوا معناها ينحوا منها هكا الحواج الزايدة، نظفوه بالموس ونظفوه ذا النور يبلوه كل، يتحط كيكة طوالب قوالب بالألفات، يتخدم الكوشة ترفع بالألفات كعب بالكعبة بالكعبة، تصور هي تتطلب شوي صبر وتتطلب شوي دقة الخدمة نتاعها. وهو ما شاء الله رو يقعد ما شاء الله عندنا ديارته في الجريد 300 سنة، والقلب نتاعه مازال موجود لحد الآن.
1: تتميز مدينة توزر بتنوع أشكال الآجر المزخرف الذي يستخدم في تزيين الواجهات، وليس باختلافات كبيرة في مادة الصنع. ومن أشهر أنواعه أو أشكاله الآجر المستطيل، وهو الأكثر استعمالاً في بناء الجدران والواجهات، الآجر المربع ويستخدم لإضفاء التنوع في الزخارف والتكونات الهندسية، الآجر المثلث أو المائل ويستعمل في رسم الأشكال الزخرفية وإبراز التفاصيل المعمارية، والآجر البارز ويركب بطريقة تجعله يبرز على مستوى الجدران فيمنح الواجهة ظلالاً جميلة ولمسة فنية مميزة. الآجر الزخرفي يرتب وفق تصاميم هندسية متنوعة مثل النجوم والمربعات وغيرها والخطوط المتقاطعة، وهو من أبرز سمات عمارة توزر. ولا تكمن خصوصية آجر توزر في اختلاف أنواعه بقدر ما تكمن في طريقة توظيفه وتركيبه، إذ يبدع البناؤون في تشكيل عشرات الزخارف الهندسية التي جعلت واجهات المدينة تحفة معمارية فريدة اشتهرت بها توزر داخل تونس وخارجها.
0: حديث السقيف عادة كان يتلم عن طريق الجدات مثل الكبار، هم اللي حلوا السقيفة، تعود المرأة العزوزة الكبيرة قاعدة، عود عذاها كنينات، عذاها بنياتها ولداتها، تعود تحكي وتعود تعطي في المواعظ وتعطي في، يعطوا حتى في الأشعار وفي الألغاز، يطوال الحديث والسمر كما قلت لك في الشتاء، نقعد وتعود عافية قاعدة كيكة وكويستي يدور بين العائلة، وكل العزوزة تعود شادة يا مغزل، تعود نسا شادين قرديش يخدموا في الصوف، والسمر ويدور والحديث، لكن لا تلزل بارابول كي تولى، معناها نقول احنا يا وسائل انترنت، وكل كانت قاعدة طبيعية، كانت قاعدة طبيعية كلها حديث وكلها مواعظ وكلها اتصال بالعائلة بين أفراد العائلة كل مع بعضها. العشاء زادة يتحط في السقيفة، يتعشوا في السقيفة العائلة كل عدو قاعدين محلاها، يدخل زادة الجيران الباب مشرع بدن فاط عمره ما يتسكر باب محلول، يسكر كان في الليل أخر الراجل يدخل باش يرقد يسكر باب الحوش، ساعة ساعة ينسوا وخلوه كاك ويردوا عليهم كان أمان الله.
1: يعد آجر توزر بأنه مكيف طبيعي بفضل خصائصه التي تتلائم مع مناخ الواحات والصحراء، فهو مصنوع من الطين الطبيعي، وهي مادة تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، مما يجعل المنازل أكثر اعتدالاً في فصل الصيف، كما يحتفظ بجزء من الدفء خلال فصل الشتاء. وتساهم طريقة ترصيفه في تكوين ظلال ومساحات هوائية صغيرة تقلل من تأثير أشعة الشمس المباشرة على الجدران فتخفف من ارتفاعها، لذلك كانت بيوت توزر التقليدية مريحة قبل ظهور أجهزة التكييف الحديثة. ولهذا يعد آجر توزر مثالاً رائعاً عن العمارة البيئية المستدامة، حيث استطاع الأجداد بمواد محلية بسيطة وخبرة متوارثة تشييد مباني جميلة ومتأقلمة مع المناخ، تجمع بين الأصالة والراحة وجودة العيش.
2: مخلص الهاني، عمري 44 عام، عندي ما يقارب 27 سنة 28 سنة في حرفي في القالب يجور توزر.
1: هو شاب تونسي له مهارة عالية في صناعة الآجر، نوع من الطوب الأصفر الذي يعد أحد أبرز مقومات الفن المعماري القديم المتجدد بواحات الجنوب التونسي، وإحدى أبرز العلامات المميزة لمعمار جنوب المتوسط. منذ أكثر من 3 عقود يستيقظ كل صباح يتجه إلى ورشته، حيث يباشر عمله في صناعة الآجر وفق الطرق التقليدية التي تعلمها عن أجداده منذ الصغر. منطقة عين المرزوقي هي التي تعرف أيضاً بمنطقة لافران تهي الآجر، المنجم الأساسي لصنع هذا النوع المميز من الآجر منذ مئات السنين. هو أتقن منذ 16 من عمره صناعة الآجر عن والده، حيث بات اليوم من أبرز الحرفيين المزودين للمنطقة وكامل البلد بالآجر. مهارات يدوية في هذا الاختصاص المعماري التراثي الفريد من نوعه في توزر وفي العالم. هي الأيادي الماهرة التي خيرت استعمال الطين وتطويعه. أكثر من 500 قطعة من الآجر تكون ثلاثية الأبعاد، الطول 25 سنتيمتر والعرض 10 سنتيمتر والارتفاع 3.5 سنتيمتر، وبعد أن تجف تحت أشعة الشمس الحارقة بمنطقة توزر يكون صقلها بسكين حاد يسوى فيها أي عوجاج. وبعد جمع حوالي 10,000 قطعة من الآجر تقريباً مرة كل شهر، يقوم الصناع بإشعال أحد الأفران الكبيرة المجاورة لورشتهم لطهي قطع الآجر في درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، ويستعملون في ذلك جريد النخل وجذوره المنتشرة في واحات توزر. في هذا السياق يقول العمال: كل شيء في توزر مرتبط بالنخلة، مشيدين بأهمية الرابط الوجودي بين سكان المنطقة مع النخلة التي تمثل أحد عناصر بقائهم في هذه المناطق الصحراوية القاحلة. كما يقوم العاملون باستخدام من 5,000 إلى 6,000 جريدة من النخيل لإشعال الفرن الواحد، حوالي 60 فرناً بالمنطقة، من أجل طهي 10,000 قطعة آجر تينية. وبعد الطهي تحتاج قطع الآجر حوالي 5 أيام حتى تبرد وإخراجها من عمق الفرن الذي عادة ما يكون نصفه السفلي تحت الأرض، وترصف القطع بانتظام ويلمح تغيير لونها من الأحمر إلى الأصفر بعد طهيها وتجميدها تحت أشعة الشمس. الإقبال على شراء الآجر كبير. في السنوات الأخيرة باتت هذه المهنة من الحرف النادرة في المنطقة نظراً إلى صعوبتها وتراجع إقبال الشباب عليها. تعيش العشرات من العائلات بصفة مباشرة من هذه المهنة.
2: من توزر حرفي في صناعة القالب على مدى 27 سنة ولا 28 سنة، العمر 43 عام. بالنسبة للخدمة هذه صنعة جدود من اللي خلقنا وإحنا فيها الصنعة هذه، دورتنا نلقى جد يخدم فيها والوالد يخدم فيها، معناها حتى مدة اللي نقرأ معناها نقرأ ونخدم، أنا من صغير نقرأ ونخدم، من صغير نقرأ ونخدم، اللي بطلت من القراية وقعدت شاد فيها هي، واللي حد الآن معناها وأنا فيها الصنعة هذه. لكن مع الصنعة هذه سويتها مع مرور الأيام باش تندثر، ما ثمش شباب تويكا باش تقولي تعمل عليهم في الخدمة هذه، مش موجود. تعلمتها قلت لك معناها جدي هو اللي علمني فيها، علمتها بزيت صغير، جدي اللي علمني فيها. هي ما يسميش البداية نتاعها ما يسميش صعيبة، لكن كي تعمق فيها وتعرف الخدمة نتاعها الأصلية صعيبة برشا وفيها برشا تعب. وبالنسبة نحكو على القالب كيفاش معناها الخدمة نتاعها، أعطيك القالب الخدمة نتاعها كيفاش. يتخدم بالطين، فيه العلكة الطين الأحمر، ثم تربة بيضة نسموها طين الشحناء، حتي فيها العلكة نحطوهم فص حوض بسام ونخلوه يترنخ مدة مثلا مدة 12 ساعة ولا 24 ساعة ولا اللي هي، وهم يترنخ مدة سنة. نجو مغدو الصباح باش نخرجوه نعبوه في برويطة ونخرجوا، كل واحد يخدم في 500 كعب، خرجوه البرة ويبدأ يخدم الواحد. عندنا قالب اللي هو فيه كل واحد يخدم قالب نوع، قالب فيه كعبتين وقالب فيه ستة وقالب فيه ثمانية كل واحد وش يحب. البشر يخدم في 500 كعب، البشر العادي يخدم في 500 كعب، أو هو يخدم أكثر من 500 كعبة تولي صعب برش. 500 كعبة مناسبة ناس بشر واحد. بعد الكيكة طيب على خدمتها 500 كعبة، جي مغضوة الحي نجرها قرقشة الجناب الزايدة ذيك كل قرقشها وتحط تزيد ذيك اللي هي مغضوة الحي تعود تلمها تحطها السوق. وانت ماشي كيكة كل يوم نفس العملية، تخدم وتقرقش الجناب وتحط وتدوكها فس تسوق على الجناب لين تحضر الكمية تاع الفور. كل فور نوع، ثم فور 15 ألف، ثم فور 10 ألف، ثم فور 5 ألف، ثم فور 20 ألف، كل واحد والفور نتاعها نوع يهز. حضرت الكمية انت ترس فس الفور، عندها طريقة معينة ترس فيها فس الفور. كملت صي عبيت الفور وعلى الاخر كا واللي تبدا تدق في الجريد من اللوط، لان الفور مقسوم، هو مقسوم على زوج، الطبقه الفوقانيه نحطوا فيها القالب واللوطانيه ذيك نحمشوا فيها النار. النار اللي هو شيء جريد نتاع النخل، جريد نتاع النخل نجيبه بالفياجه، قال الفياجه فيها 500 جريده. كل فور وش تاكل؟ فور تاكل 8 فياجات، معناها نقولوا 4000 سيقة، فور تاكل 5000 سيقة، كل فور كيفاش على مدة عندك من 15 ساعة حتى 24 ساعة. وحنا نحمشو فيها من لط وش، والبلاصة اللي بالطيب في النهار تبان بيضة نشدوها بالتربة المبلولة لين تكمل الفور كاملة، تسد بفوق بالتربة المبلولة. وكان باش نسدو في الليل أي بلاصة تبان حمراء تعود حمراء كالجمر، واللي سدها بالتربة المبلول لين نفس العملية اللي تكمل. تخليها كاكة لمدة 4 أيام باش تبرد، النهار الرابع للنهار الخامس نجو نحو كالتراب هذاك كله من فوق ونجدو خلوها نهار ونبدو نخرجوا فيها كمية نحطوها البر، يولي أبيض. شوف نقول احنا يا القالب يولي أبيض أشب تراب، نخرج الكمية البرة والحريف ديريكت من يجيش. ما احنا نقول احنا يتو من المنتج الى المستهلك، احنا ما بيناتناش ثم وسيط يشري ويبيع، احنا من المنتج الى المستهلك.
1: مما يصنع آجر توزر؟ يصنع الآجر في توزر أساسا من الطين الطبيعي المتوفر في المنطقة، ويعرف بجودته العالية ولونه الترابي المميز. تمر صناعته التقليدية بعدة مراحل، أولها استخراج الطين من الأراضي المحيطة بتوزر، ثم تنقية الطين وخلطه بالماء حتى يصبح متجانساً، وقد تضاف إليه كميات قليلة من الرمل لتحسين تماسكه. بعد صب الخليط في قوالب مستطيلة وتركه ليجف تحت أشعة الشمس عدة أيام، ثم حرقه في أفران تقليدية بدرجات حرارة مرتفعة، فيكتسب صلابته ولونه الأصفر المائل إلى الذهبي أو الأحمر الفاتح. ويتميز آجر توزر بأنه لا يستخدم للبناء فقط، بل يرتب على واجهات المباني بأشكال هندسية وزخارف فنية رائعة، مما يمنح المدينة طابعها المعماري الفريد، وهذا ما جعلها تعرف بمدينة الآجر المزخرف. ويعد هذا الآجر جزءاً أصيلاً من التراث العمراني لتوزر، إذ يجمع بين متانة البناءات وجمال الزخرفة، ويعكس براعة الحرفيين الذين توارثوا هذه الصناعة عبر الأجيال. هذه بعض العبارات والأقوال التي تليق بآجر توزر. قيل عنه آجر توزر ليس حجراً بل تاريخ يبنى وجمال يروى. وقيل أيضاً في كل قطعة من آجر توزر حكاية حرفي أبدع وذاكرة مدينة لا تشيخ. وقيل إذا كانت المدن تعرف بمعالمها فإن توزر تعرف بآجرها الذهبي الفريد. آجر توزر هو توقيع إنسان على جدران الصحراء ولوحة من الطين والنور، من طين الأرض ودفء الشمس ولد آجر توزر ليصبح رمزاً للأصالة والإبداع. واجهات توزر ليست جدراناً صامتة، بل قصائد هندسية كتبتها أيادي الحرفيين. آجر توزر هو تراث يحفظ الذاكرة ويمنح المكان هوية لا تنسى. في توزر يتحول الطين إلى فن، ويصبح الآجر عنواناً للجمال الخالد. وقد وصفه الباحثون بأنه أهم مكونات الهوية المعمارية لبلاد الجريد، وأن زخارفه الهندسية الفريدة جعلت من المدينة نموذجاً مميزاً من العمارة التقليدية، حتى أصبح رمزاً ثقافياً وسياحياً للجهة.
2: الأقبال موجود والحمد لله، يجور يدوم مئات السنين. بالنسبة تويك عنا احنا في توزر ولا في نقطة ولا كذا، يا أولاد الهادف مئات السنين بنين به وما يجرى لحد شيء. هذا عازل للسخانة وعازل للبرد، الزود يتبين بهم عازل للسخانة وعازل للبرد. نورمال مو بالنسبة للحاجة اللي نعرفها هنا تو موجود كان في توزر، وشوية في نفطة تقريب، ثم كوشة واحدة تقريب في نفطة. أما منين جاء من بكري؟ والله هذه ما سمعت، قالوا من العراق والله أعلم. ثم يقارب 30 كوشة بالنفطة توزر. هو تو في الوقت الحالي ساعات تلقى مثلا الإنتاج أكثر من الخروج تاع السلع، وساعات العكس، ساعات تلقى ديما السلعة موجودة بكثرة غادي وناس الشكة معناها ما عندهاش فلوس وكذا، وساعات تلقى برشا عباد تشري وعباد تستنى في كمية نتاعها كل مرة. كيفاش هو مورد رزق كبير برشا، استقات منها ما يقارب 70-80 عائلة بالنسبة في توزر، هذا أقل شيء 70-80 عائلة استقاتوا منه.
1: آجر توزر المعروف بالقالب من أبرز وسائل البناء المعروفة بأرض الجريد، حيث تتميز الجهة بطابع معماري فريد، وتكاد لا تخلو البنايات من وجود هذا الآجر في أغلب واجهاتها. يتميز بلونه الأصفر الذهبي المستمد من طين المنطقة، يستخدم في زخرفة واجهات المباني التاريخية والحديثة، ويشكل إرثاً معمارياً يمنح المدينة طابعاً فريداً. في توزر صناعة الآجر المحلي منحت المدينة طابعاً معمارياً مميزاً، لكن ذلك لا يمنع عنها خطر الزوال.
2: هو راو كديكور ما تمش كيف، تم برش عباد تستعمل فك الحجر وحوايج غيره، لكن بالنسبة للقالب ديكور نتاعها راك تنجم تعمله فص الدار من داخل وتنجم تعمله من برا، راهو مزيان برش، مزيان شيء غريب، خاصة في عود إنسان يخدم لك إنسان صناعي راهو يجي طيار، راهو مش الناس كل تعرف تخدمه، مش يركبه في الحيط، مش الناس كل تعرف تخدمه، ينجم تشريه يجي واحد ما يعرفش يركبه لك تكره هالقالب، ونجم يجي واحد يركب هولك يودي تغرم به شيء غريب. اللوحة زيتية مبالحك، معناها قلت لك أنت وسنايل بشي يركب لك، هو اللي يحكم، أما هو وراه الديكور شيء غريب. نجم تفصلي كيف ما تحبي، فسيف وساء تعملي كيف ما تحبي أنت، قلت لك نجم تخدم به من داخل، تخدم به من برا، تعمل فور باربكيو شيميني، تخدم لأنواع كل. وأنا نوعين بالنسبة للقالب، عندنا المرنقة لحم أحمر أبيض، أحمر فيه شوي أبيض، هذاك يتخدم به فور ولا شيميني أي حاجة تقبل النار. وبالنسبة للأبيض الترابي هذاك يخدم به فساد نتاع دار من برا، ولا تخدم به حتى في الصالة نتاعك تخدم به أي حاجة. بالنسبة للمعلومات اللي في القالب كلها عطسهم، اللي هو قلت لك الأحمر هذاك هو ناقص تياب، ونقول احنا هذاك كي تزيدها النار حطها في بلاصة فيها مثلا تخدم كما قلت لك شيميني ولا باربكيو ولا حاجة، يقبل لك النار، يقبل ديما من تعطيه النار زيد يقبل. الأبيض هذاك انت عزينة، وإلا الأحمر حاجة أخرى، الأحمر تنجم تعمل به مثلا عندك فساد انت دار تعملها وتعمل موتيتات، حاجة بسيطة، لأن الأحمر مع المطر راه يذوب، ثم أحمر يذوب اللي هو مثلا يكون ناقص طين هذاك يذوب، والأحمر اللي ما يذوبش يعود بزي الطين. وهنا نعملوا فيهم شطر طين وشطر شطر طيناش نقولوا هنا، فهمت؟ أما كي الأحمر تحبه ما يذوبش نقوله شوية طين، مثلا يطلب الحريف يقول لك أنا ماذا بي حاجة كذا كذا أحمر ما يذوبش، ألف ألفين ثلاثة نجم تقوي لها الطين سلعة قوية بالطين وطيبهم لحمر ويخدم به هذاك ما يذوبش، قد ما صب عليه مطر ما يذوبش، ما يحبش الندوة. بالنسبة للأحمر ما يحبش الندوة إلا كي يكون قوي بالطين، والأبيض هذاك الأبيض ما يقلقش صب عليها ماشي الماء بركة أي حاجة ما يقلقش. بالنسبة للأبيض خدمة متعبة، لكن شوفي المعلومة هذه تعودنا بها، احنا نعطيها لك معلومه هذه تعودنا ما نخدموش تحت العباء، فهمت؟ يقول لك الواحد شاقي ولا محتاج، نخدم روحي في ملكي خير ما نخدم عند عباد تعود تعيط عليا. نقول لك ديما نتعب وما نخدمش عند تحت بشر، حتى معناها الحمد لله النسوار فيها لباس والحمد لله نحمد ربي، لكن التعب راه موجود. وفي اي خدمه ما تمش يقول لك انا مش نتعب، اي خدمه متعبه، لكن احنا بزيد شوية احنا يا فهمت بزيد، لكن هو لفنا عليها والحمد لله. احنا وصلنا في رمضان وقت اللي يجي في جويليا وقوت نعود نحرك في الكوش ونعود صايم والحمد لله يا رب.
1: يعد آجر توزر من أبرز رموز الهوية المعمارية في الجنوب التونسي، وتعود أصوله إلى قرون طويلة حيث ازدهرت صناعته مع تطور العمران في الواحات. اعتمد الحرفيون على الطين المحلي المستخرج من محيط المدينة، ثم يشكل في قوالب ويجفف قبل أن يحرق في أفران تقليدية ليكتسب صلابته ولونه الترابي المميز. ومع مرور الزمن لم يعد الآجر مجرد وسيلة للبناء، بل أصبح عنصراً فنياً وزخرفياً، إذ ابتكر البناؤون أشكال هندسية متنوعة تزين واجهات المنازل والمساجد والقصور، حتى صار هذا الطراز المعماري علامة خاصة بمدينة توزر لا تكاد تجد لها مثيلاً في مكان آخر. واليوم يظل آجر توزر شاهداً على مهارة الحرفيين وعلى حضارة عرفت كيف توظف موادها البيئية المحلية لتصنع منها تراثاً معمارياً خالداً يجمع بين الجمال والأصالة.
2: الأقبال خارج توزر موجود باهي عندنا في القروان الجربة هضومة أكثر بلاي، وفي توزر لهنا والحواز نتاع توزر منا ومنا موجود والنقبال موجود.
1: تقول الأسطورة أن أصل تسمية المنطقة بتوزر يعود إلى امرأة كانت تدعى توزر بمنطقة قسنطينة الجزائرية، وكانت متميزة في صناعة الطين والفخار مما أثار حسد زملائها بالمدينة فطردوها، ولم تجد من مستقر سوى واحات الجنوب الغربي التونسي توزر حيث جلبت الحرفة معها. يقال أيضاً أن أصول هذا الفن المعماري جلبها المسلمون والعرب منذ عهد الفتوحات الإسلامية، وللإشارة أن جدران وسور جامع عقبة بن نافع أول المساجد التي بنيت في إفريقيا في القرن الثامن ميلادي بنيت بهذا الآجر. وفي الختام يبقى آجر توزر أكثر من مجرد مادة للبناء، إنه صفحة مشرقة في تاريخ المدينة وعنوان للأصالة والإبداع وشاهد على براعة الإنسان الذي حول الطين إلى فن خالد وبين زخارفه الهندسية وألوانه الدافئة. يروي الآجر قصة حضارة عريقة ما زالت تنبض بالحياة في كل شارع وزقاق من أزقة توزر، فلنحافظ على هذا التراث الثمين ولنعمل على نقله إلى الأجيال القادمة، لأنه ليس إرثاً لأهالي توزر فحسب، بل هو جزء من الذاكرة الوطنية التونسية وكنز ثقافي يستحق أن يبقى شامخاً، يروي للعالم حكاية مدينة عتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.

0: المدينة العتيقة.
1: وادي البي شريان الحياة في المدينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعامبي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجليدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية.
2: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
3: ما يضحكنيش.
4: اكتشفوا العلماء انه عنده ميكانيزم بالديفونس ياسر غريبه. الحيوان هذا كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم روح توفى. كيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء. طلع يدوخ من الفجر.
3: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
5: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
3: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
6: إذا قفصة مرايا تتكلم.
7: الخامسة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: تشهد مدن الحوض المنجي من خلال هذه الصائفة تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية على غرار مهرجان أميرة المناجم بالمضيل انطلاقا من 27 من أوت الجارية وإلى غاية 2 من سبتمبر القادم، ومهرجان الفوسفات بردايف من 7 من أوت وإلى غاية 14 من نفس الشهر، إلى جانب مهرجان المنجم الصيفي بوم العرايس من 13 من أوت إلى غاية 22 من أوت، ومهرجان المناجم بالمتلوي والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 6 من أوت الحالية.

0: فرع تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو في تصريح إعلامي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. أخيراً وفي أخبار العالم، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يطالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بضرورة الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندنا والتي تتضمن وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، الموعد الأخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: ما سمعش السارة؟
2: لا ما سمعتش.
1: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب وهز النوم وكان الحادث.
2: يا أخويا السياقة والتعب ما يجيوش مع بعض.
1: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء إلا ويلقى روحه في المستشفى ولا
2: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة واللي يخلي غيره يسوق.
3: وطول يسمعه ومازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم: عضت أو جرح من كلب أو قط حتى ولو يعيش معنا. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتورة سندس سماري، طب عام. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة، مرحبا بكم الكل.
1: ساعات حاجات تجينا كأنها يومية كأنها عادية، ولكنها تتطلب تدخل طبي. كيف عضت الكلب أو جرح من قط حتى ولو هو يعيش معنا في نفس المنزل؟
2: أكيد جدا، إذا تعرضنا إلى عضة أو خدش حتى بسيط من كلب أو قط، حتى ولو كان الحيوان منزلي يعيش معنا ونعرفوه ونعتنوا به ونشوفوا فيه كل نهار، دونك فما ثلاثة حاجات مهمة باش نعملوهم. أول حاجة باش نغسلوا الجرح بالماء والصابون المدة ما بين 5 إلى 10 دقائق، وذلك لتقليل احتمال العدوى. ثاني حاجة نستخدم مطهر إذا توفر لدينا. وثالث حاجة وأهم حاجة هي التوجه إلى أقرب مركز صحي، وذلك لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وكيما نعاود ونقول، راهي الحكايه هذه تنسحب على قطك وعلى كلبك، سواء ملقح مش ملقح، مريض مش مريض، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: ربي يحفظ الجميع. شكرا دكتوره، مع اجمل تحيات ريم حمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري ودنيا زينة.
0: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
0: معايا سافر مع الموسيقى.
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في الثنية وفي كل دار.
4: العائلة، الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
0: معاكم.

0: ولا مراية. سيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابة كما يقولوها
0: جس
5: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
9: الاثنين 3 اوت 2026 مستمعي مستمعاتي بعد قصة مرحبا بكم في المنوعة اليومية من الاثنين حتى الخميس. صيفك على كيفك من الخمسة حتى الثمانية بين الإيقاعات الموسيقى الاستضافات المسابقات والجوائز. ندخل مباشرة في نص المسابقة اليوم 100 دينار كاش الأسبوع هذية. سؤال حسب رأيكم وقت اللي تخدم الكليماتيزور لمدة ساعة واحدة أي ما يعدل قديش من فرجدار؟ إذا كان خدموا الكليماتيزور مدة ساعة واحدة حسب رأيكم قديش المدة اللي تخص وتعادل قديش من فرجدار بالنسبة لاستهلاك الضوء؟ نحكو على ساعة كليماتيزور كي تخدمها الظاهي الاستهلاك نتاع زوز فرجدارات وإلا أربعة وإلا ستة وإلا تسعة وإلا 15 فرجدار حسب رأيكم مدة ساعة كاملة وانت تستعمل في الكليماتيزور قديش تعادل استهلاك كهرباء بالنسبة للفريجيدارات زوز وإلا أربعة ولا ستة ولا تسعة وإلا 15 هذا حسب الوكالة الوطنية للاستهلاك الطاقة. ونمشي معكم للمسابقة الثانية مسابقة المهرجان. مهرجان قفصة الدولي ليلة فما عرض عشرة متعليل بفضاء البرج الأثري بقفصة. نسألوا على العرض المسرحي هو عرض كوميدي. شكون الفنان المسرحي اللي الليلة باش يكون حاضر في مهرجان قفصة الدولي؟ إذا كان طلعتوا الإجابة صحيحة عندكم صفحة رسمية لإذاعة قفصة تجاوبونا بكومنتير الاسم واللقب متاعكم والإجابة. وإذا كان تحبوا تشاركوا معنا عن طريق التليفون 31 376 730 نستقبل مكالماتكم تقريبا 6 غير 4 غير درجين نستقبل مكالماتكم. خليني نسلم على الفريق معايا اليوم الكل. راضية العياري في الخرج التقني، في الخرج الرقمي عماد الغرز، في استقبال مكالماتكم الهاتفية سامي حرافي، سمية رجب في الأعداد، ورياض دبوبي معاكم قدام الميكرو. ذوق النغمة هذه المجموعة الغنائية الأولى اللي كانت حابة تصوتوا لها.

الأذواق الغنائية في زوج مجموعات كان عجبتكم واحدة منهم مزوا تليفون وإلا كومنتير وصوتوا الواحدة منهم في آخر الحصة تسمعوا الأنغام الفايزة. نمشي معكم الفقرة الشموسة الذكية بطريقة الإي آي الذكاء الاصطناعي. غنية نزاد النبي واحدة من أحلى الأغاني الصوفية الأناشيد الصوفية بطريقة الذكاء الاصطناعي والإي آي كيفاش تخرج نسمعوا معكم.

0: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك
1: صيفك على كيفك في متابعة لكل المستجدات إيقاع الصيف. شمشو معكم مباشرة للمكتبة العمومية للأطفال بنفطة ومصيف للكتاب. حاضر معنا أمينة المكتبة العمومية للأطفال بنفطة السيدة أمل الصالحي. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا أخويا، مرحبا بيك.
1: مرحبا، شحوالكم؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: تحية ليك ولكل عامين بتاع بقفة، ونشكركم برشا على الاهتمام وتشجيع كل ما هو ثقافي في الجهة. تحية ليكم.
1: عايشك مدام أمال. البرنامج اللي يخص تظاهرة مصيف الكتاب ونصيب صغيرات نفطة في المهرجان هذه.
2: كان حبيت أن نوضح مصيف الكتاب، نعرف به في الأول. مهرجان مصيف الكتاب هو تظاهرة ثقافية تحتفل بها كل المكتبات العمومية والجهوية، تمتد من 15 جويلية إلى 15 أوت. بالنسبة لمكتبة الأطفال بنفطة، حضرنا برنامج متنوع الفقرات، فيه يجمع بين الإمتاع والإفادة والترفيه. كانت الانطلاقة الرسمية لهذا المهرجان هي اليوم بدينا. عندنا برشا فقرات ومحطات متنوعة هادفة، بالإضافة إلى الترغيب في المطالعة. عندنا فقرات تحسيسية، عندنا نحكوا حول البيئة، فقرات تحسيسية حول البيئة، حول السلامة المرورية، حول أهمية العمل التطوعي، ورشات حول الاستعمال الآمن للإنترنت. يعني حابين يكون النشاط يكون فيه حصص توعوية هادفة ويمزج بين المطالعة وبين الترفيه وبين الألعاب الفكرية. وزاد غدوة بالمناسبة عنا عرض تنشيطي في فضاء الفردوس، باش يكون يلم الفئات الكل، الأطفال والأولياء، باش يكون فيه ألعاب ومسابقات وجوائز وتنشيط. نعرفوا هنا عطلة وما عندناش برشا فضاءات معناها وبرشا فرص للترفيه، هاني يكون مصيف الكتاب منها يكون فايدة للصغيرات، باش يشجعوا على المطالعة وعلى ارتياد المكتبات، وفي نفس الوقت تحصلهم الإفادة والإمتاع والترفيه.
1: البرنامج باش يكون في فضاء المكتبة ولا باش تخرجوا خارج الفضاء
2: والله
1: في أماكن الموجودين الصغيرات في نفطة؟
2: عندنا البرامج موجودة في المكتبة، في فضاء المكتبة، وعندنا عرض تنشيطي باش يكون في فضاء مفتوح اللي هو فضاء الفردوس. يعني نحاولوا نخرجوا من إطار المكتبة، وحتى الاختتام زادة باش نعملوا نشاط خارجي إن شاء الله في فضاء مفتوح.
1: إن شاء الله
2: نحاولوا نغيروا الأماكن شوية باش نستقبلوا الأطفال صغار أكثر، ومعناها يتفرهدوا شوية وتتغير عليهم، يخرجوا من فضاء المكتبة، مرات في المكتبة مرات نخرجوا بهم شوية معناها للفضاءات عمومية.
1: اليوم كانت الانطلاقة سيدة أمال، مدى إقبال، مدى وصول المعلومة للصغيرات الأولياء متاعهم بيشاركوا في مختلف الفقرات والتظاهرات لمصيف الكتاب؟
2: طبيعة الحال هو هنا الحمد لله ديما معناها عندنا صغار موجودين ديما، حتى عطلة ومعناها وحتى السخانة هذه، لكن الحضور متاع الأطفال يومي معناها موجود، خاطر مازلنا هنا نخدموا على البطولة الوطنية للمطالعة هذيك، والصغار اللي هنا معناها عطلة وواحد معناها عندهم وقت برشا معناها باش يجوا. والأولياء وهنا نشجعهم ديما، نشجعهم على المطالعة ونشجعهم باش يرتادوا المكتبة، ونحاولوا حتى معناها أثار مصيف الكتاب ديما معناها نحاولوا هنا ننوعوا لهم في الأنشطة، مطالعة، مسرحة قصة، ألعاب فكرية، مسابقات ثقافية، مباريات، معناها نحاولوا ننوعوا لهم في الأنشطة باش كيف يجوا ديما يلقوا حاجة جديدة، يلقوا حاجة معناها يتشجعهم باش معناها يرتادوا ديما المكتبة ما يقلقوش، معناها أنها صايراتنا نحاولوا نحافظوا عليهم ديما يلقوا في المكتبة متنفس، بما أنه ما فماش مدارس ما فماش حاجات أخرى، هاني في المكتبة يلقوا معناها متنفس، يجوا هانم يتفرهدوا يقروا يطالعوا، ينموا مهاراتهم، رسم، معناها برشا حاجات يلقوها في المكتبة اللي هي معناها المتنفس معناها في العطلة.
1: سيدة أمال صالحي أمينة المكتبة العمومية للأطفال بنفط. يعطيك الصحة على المشاركة معنا، ونخلي لك كلمة الختام خاصة دعوة للصغيرات للعائلات، التحقوا بالفضاء المكتبة وشاركوا واستمتعوا بمصيف الكتاب.
2: شكرا خويا. تحية هنا لكم بطبيعة الحال خاطر وفقتوني في الدعوة. ونوجهوا النداء معناها والاستضافة للأطفال الكل باش يرتدوا المكتبة ويواكبوا فعاليات المهرجان ويحضروا معنا يكونوا في الفقرات الكل على خاطر فيها مداخلات قيمة باش يستفيدوا منها.
1: موفقين ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده امال صالحي، شكرا شكرا ليك. واحنا زاد عندنا مسابقه اليوم في اذاعه قفصه، مسابقه ال 100 دينار. نسالوا في ساعه واحده وقت اللي تخدم المكيف الكليماتيزور ينجم يستهلك كهرباء تعادل استهلاك حوالي 2 ثلاجات 4 ثلاجات 6 ثلاجات 9 ثلاجات والا 15 ثلاجه. نمشي معاكم السؤال الخاص بمهرجان قفصة الدولي. عندنا مجموعة من الدعوات اليوم باش نربحوا بها مستمعينا. الليلة فما عرض مسرحي كوميدي، شكون هو الممثل؟ الليلة إن شاء الله باش يكون 10 متاع الليل في فضاء البرج الأثري بقفصة في إطار الدورة رقم 46 لمهرجان قفصة الدولي. كان عرفتوا الإجابة صحيحة تدخلوا صفحة إذاعة قفصة، تلقوا المعلقة الخاصة برنامج صيفك على كيفك، تجاوبوا تكتبوا في كومنتير الاسم واللقب والإجابة متاعكم، وإلا بالتليفون على 31 300 و76 730. المكالمات ان شاء الله باش ناخذوها ان شاء الله 6 غير دارجين.

0: الدين. جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: إذا قفصة معاكم في التوب والفلاش وآخر أخبار الرياضة. روف العياري في الموعد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك رياض، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين.
1: مرحبا، قاعد نشوف من بكري هكا في التصنيفات والكل، أنا نحكي على تصنيف أفضل 20 نادي مشارك في دوري أبطال أفريقيا للموسم هذايا. نلقوا من بين الفرق التونسية، نلقوا الترجي الرياضي التونسي المرتبة الثانية، والنادي الأفريقي المرتبة 19، سان داونز المرتبة الأولى ب 73 نقطة. ما معنى هذا التصنيف رؤوف؟
2: والله هو تبقى للنتائج معناها الحاصلة في المسابقات الإفريقية بطبيعة الحال. كما نعرف الترجي التونسي سان داونز في الشامبيونز ليغ الإفريقية، كيف كيف زاد النتائج النوادي في كأس الكاف في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ياخذوا بعين الاعتبار. قص على ذلك كيف كيف زاد بالنسبة للمنتخبات الوطنية. كما نعرف منتخبنا الوطني بعد خيبة المونديال الأخير تراجع برشا معناها في الترتيب، والله ما نستحضرش برشا المرتبة اللي يحتلها تو المنتخب التونسي. النتائج اللي تحكم كيما لي ستاتيك في بالنسبة للملاعبية، هذه كلها ولت أرقام ماهيش هوامش، أرقام يرتكزوا عليها في التقييم، خاصة في التقييم والمشاهدة متاع المباريات. يقول لك الملاعب هذا قداش من أسيست، قداش معناها تمريرة صايبة، تسديدة خارج الإطار، تسديدة في الإطار، معناها كلها هذه الأرقام هي اللي تحدد المستوى متاع الملاعبية كيف كيف زادة.
1: شوفوا زادة نوادينا احنا الرياضية، وفما تصنيف آخر تصنيف الاتحاد الأفريقي للأندية، من 11 النادي نلقوش تراه، نشوفه تراه نلقوش منتخب تونسي، مش منتخب، نادي تونسي، نادي صفاقسي، فما موجود النادي الصفاقسي المرتبة 11، المرتبة الأولى الأهلي المصري بعد اتحاد الجزائر، بعد نلقوا النادي التونسي الوحيد النادي الصفاقسي المرتبة 11.
2: صحيح بالضبط، معناها هذه النتائج إلى حد ما معناها مخيبة للأمال، باعتبار أن كل أمال التونسيين وكذلك أحباء ترجي أراضي تونسي كانت معناها معلقة نحو حصد اللقب، لكن للأسف بعد إزاحة الأهلي المصري في السيمي فاينل في الفينال تشوف معناها خيبة الأمل، معناها كانت الكلمة الأخيرة للفريق سان داونز على هذاك. معناها تحدد هذه الأرقام وهذه النتائج الترتيب متاع مختلف الفرق والنوادي الإفريقية والعالمية كذلك.
1: هذه لافونغو آخر أخبار رياضة معاك روف العياري في فلاش سبور.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الأحباء الرياضة في كل مكان على موجات إذاعة قفصة. البداية في فلاش سبور مع أخبار نوادي الجهة وتحديدا نجم المتلوي، حيث وقع اليوم الحارس محمد عزيز البجاوي عقد للانضمام بموجبه إلى نجم المتلوي لمدة 2 مواسم، والحارس يبلغ من العمر 25 عام قادما من الشبيبة القيروانية، بالإضافة إلى لاعب الوسط الدفاعي محمد عامر بالغيب القادم من مستقبل جابس لمدة موسم واحد والبال من العمر 25 عام، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين اللي تم انتدابهم في الميركاتو الصيفي إلى 10 لاعبين في صفوف نجم المتلوي. نبقى دائما مع أخبار نوادي الجهة، حيث قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير الموافقة على مطلب الاتحاد الرياضي ببرج العكارمة بإحداث صنف الأكابر بداية من الموسم الرياضي 2026-27 في خطوة تعد محطة تاريخية في مسيرة الجمعية. أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي صباح اليوم على اجتماع بمقر الوزارة ضم وفد من الجامعة التونسية لكرة القدم، ضم العضو الجامعي والمسؤول الأول عن المنتخب الوطني الأكابر معز المستيري والمدير الفني رضا الجدي ومدرب المنتخب الوطني معين الشعباني. الاجتماع شهد الاستماع إلى مطالب الإطار الفني للمنتخب الوطني ومشاغله، حيث أكد الوزير أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتوفير كل مقومات النجاح وتذليل الصعوبات بما يضمن أفضل الظروف الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. تستضيف إيطاليا في الفترة ما بين 21 أوت إلى 3 سبتمبر مسابقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها رقم 20 باش تدور مسابقة كرة القدم في 6 ملاعب ومدن إيطاليا. هذا برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي نهار 22 أوت الجولة الأولى في 9 متاع الليل تونس مقدونيا، نهار 24 أوت الجولة الثانية في 10:30 صباحا المنتخب التونسي يواجه منتخب المغرب، نهار 24 أوت في 10:30 كذلك صباحا تونس تواجه تركيا. نشير إلى أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت المشاركة بمنتخب أقل من 21 و 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. دائما مع أخبار المنتخبات والجامعات التونسية في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي الأكابر يواصل برنامج التحضير استعدادا للدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى غاية 3 سبتمبر 26 من خلال برنامج مكثف يتضمن سلسلة من المباريات الودية المحلية وتربصا إعداديا بإيطاليا. نقطة النهاية لفلاش سبور، أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.
3: Flash Sport. Flash Sport.

0: خليك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: فرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. مصايف مصايف.
8: أنا عايزة بحر.
9: ميكرو مصايف لليوم باش يهزنا معاكم مباشرة للمهدية. مهدية سنتر باش نتعرفوا معاكم على أجواء المخيم الكشفي الصيفي لفوج المظيل صهيب. معنا القائد محسن بن عمارة. قائد أهلا وسهلا بك.
10: مرحبا عسام. أهلا بك وكافة مستمعي لعبقفة الكرام.
9: مرحبا. اخترتوا المهدية صيف سناء باش نمشوا تصيفوا فيه. حطنا في الإطار متاع المصيف، عدد الكشفيين وقتاش انطلق المصيف. تفضل.
10: هو تقريبا معناها بين قادة وأفراد 60 فرد معناها.
9: أي.
10: انطلق مخيمنا نهار 28 جويلية وينتهي إن شاء الله تنتهي الرحلة نهار 6 أوت.
9: أي.
10: هو الإطار أنت حكيت باش نحطك في الإطار الرمزي معناها متاع المخيم.
9: أي.
10: فتر مختارين له إطار رمزي اللي هو البحث عن الكنز. عليش المهدية بالذات.
9: أه.
10: بحكم التاريخ وعبق التاريخ معناها والفاطميين والآثار وزبيت الكحلة إتسيتيغا. اخترنا انه عنوان مخيمنا يكون رحلة البحث عن الكنز. جينا المهدية معناها نلوجوا على الكنز هذا وباش نكتشفوا ان شاء الله مع بعضنا شنو الكنز بالضبط. وباش يكون معناها في اخر نهار من المفروض معناها في اخر نهار نعطوا الفيديو معناها اللي باش نحكوا فيه على الكنز اللي لقيناه في مدينة الفاطميين على صفحة الفوج ان شاء الله. الصفحة الرسمية على فيسبوك.
9: وقتاش انطلق الرحلة البحث عن الكنز؟ واش انطلقت؟
10: رحلة البحث على الكنز انطلقت من قبل المخيم معناها. المخيم انطلق نهار 28.
9: أي.
10: لكن الرحلة بدا التحضير معناها للرحلة وبدا معناها تحضير الكشافين والصغار وحثهم على البحث على الكنز هذايا من قبل معناها انطلاق المخيم نهار 28 من التحضيرات معناها بين حضروا عنا كيف نتعرف معنا تحضيرات المخيم تاخذ برشا وقت
9: ولا
10: مرات توصل معنا وانطلقنا باتجاه المدينة 28 جويلية.
9: الحمد لله. طمنا الشباب الكل لباس الكشفيين امور كل واضحة
10: لباس لحسن الحظ معناها لباس الى حد الان. الامور كلها لباس من جميع النواحي معناها إشكالات صغيرة متعلقة بالماء صغيرة إشكالات عامة ماهيش معنا ماهيش خاصة بينا نحن ولا بالفوزين ولا بالصغيرة نتفر هذه جملة من الأنشطة خاطر محاضرين معناها كسوة ترفيهية ولا تربوية قاعدين نطبقوا في برنامجنا الفني يوما بيوم.
9: يومياتكم كيفاش تعدوها سي محسن؟
10: يومياتنا في صباح نهوض ارتسام فطور الصباح نحيي العالم حملة نظافة ننطلقوا نحو معنا النشاط اليومي هذا كالسباحة نشاط قار خاطر الصغار فينا الماء زين باش يفرهدوا. غدا قيلولة والعشية ورشات فنية يعني برعات وإلا حاجة وإلا معنا عنا خرجات نخرجوا خرجنا المهدية فونتزيل. تعرفوا الأولاد معنا على المهدية والبلاد العربي معنا ولا وزيف الكحلة معناها اللي يعرف المهدي يعرف قيمة الآثار برج الراس المدينة العربية بصفة عامة يخرجوا يحاولوا يتفرهدوا عن خرجوا للمناهج. نعملوا زادة خرجات حرة كل فرقة مثلا المرشدات يخرجوا واحد من الكشافين يخرج واحد الأشبال والزهرات مع قادسهم طبيعي جدا ومش واحد معنا مفيدين لا لا كل فرقة القادة متاعها ياخذوا أفرادهم ويخرجوا يحاولوا يعملوا قهوة ولا يتفرهدوا ولا هذا هو معنا عنا برنامج نطبقه فيه يوما بيوم إلى آخر نهار معناها في المخيمة ذيك باش تكون ختامها مسك معناها أكيد أكيد فمن الكشافين شكون باش يعثر على الكنز ونخدموها بدار المخيم الطقس الكسري هذاك اللي باش نمارسوه ليله الكين باش نروحوا كين الغدوه معنا تعرف النار.
9: تحياتي لكم الكل الكشفين الكل ان شاء الله فسحه طيبه ومصيف يتعدى كل امورك كل لباس. شكرا لك القائد محسن بن عماره كنت معنا مباشره من المخيم الكشفي الصيفي بالمهديه لفوج المضيله اصيب. شكرا لك واحنا نذكركم بالمسابقه توا تنجموا تطلبونا على 31 376 730 والا 76 229 600. سؤالنا فيما يخص ال 100 دينار كاش نسألوا اذا كنت تستعمل الكليماتيزور مده ساعه واحده يعني تستهلك ويستهلك كهرباء يعادل استهلاك حوالي قديش من فرجدار؟ زوز ثلاجات وإلا 4 ثلاجات وإلا 6 ثلاجات وإلا 9 ثلاجات وإلا 15 ثلاجة وإلا كيف كيف المسابقة المهرجان نسأله الليلة عرض مسرحي في فضاء البرج شكون هو الممثل الليلة اللي بيش يعتلي المهرجان قفصة الدولي سينو تشاركوا معنا في مسابقة نذوق النغمة هذه المجموعة الأولى

0: يلا نبدأ معكم أول متبري معانا لليوم، أهلا وسهلا.
1: سلام عليكم.
0: سلام، مرحبا بك. مرحبا سي علي العلوي.
1: نعم، تحية كبيرة بعمق بقبي.
0: عايشك. أي سي علي، نبدأ مسابقة المية دينار. في ساعة واحدة المكيف كنت تستعمله ينجم يستهلك كهرباء تعادل استهلاك حوالي زوز فرجدارات ولا أربعة ولا ستة ولا تسعة ولا 15 فرجدار؟
1: أيوك برشا في الدريات، على الأقل أربعة يكون خمسة.
0: تقول أربعة به. ومسابقة المهرجان الليلة شكون الممثل؟
1: خي هي ما عرفش ناس بلاد حنين، ما عرفش ناس
0: به. هي المجموعة تصوت لها
1: المجموعة الثانية.
0: شكرا سي علي، نمشي المكالمة الثانية. أهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا. شكون معانا؟
2: ألو،
0: مرحبا. شكون معانا؟
2: عسلامة، معك أماني ميسي من قفصة.
0: مرحبا أماني. يلا يلا أماني، أي مسابقة لمية دينار؟ أي
2: عادي سؤال.
0: أي في ساعة واحدة المكيف ينجم يستهلك كهرباء تعادل استهلاك حوالي زوز ولا أربعة ولا ستة ولا تسعة ولا 15 ثلاجة؟
2: نرمال ما تسعة ثلاجات.
0: تسعة ثلاجات به. مسابقة المهرجان الليلة شكون في البرج؟
2: والله ما عندي فكرة، هكا ما استبعت البرنامج بالكده. ما اقتراحات؟
0: لا، هو مسرحية الليلة. لا، هو عمل مسرحي كوميدي كوميدي معروف خاصة على السوشيال ميديا بشكل كبير، جاز المهرجان قفصة قبل، وهذه العرض الثاني متاع
2: جعفر القاسمي.
0: نقولوا جعفر القاسمي به. بالنسبة للأغاني، يعني المجموعة تصوت لها
2: مجموعة الأولى.
0: شكرا إيمان، نمشوا للمكالمة الثالثة. ألو،
3: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: معك فاطمه علوي، تحيه لي.
0: مرحبا فاطمه.
3: بيتي
0: يلا فاطمه، مسابقه ال 100 دينار.
3: تسعه فرجيدارات.
0: تسعه فرجيدارات. مسابقه المهرجان
3: والله ما نكتفي بهذا القدر.
0: باهي، المجموعه انا اللي تصوت لها.
3: المجموعه تاع عبد الحليم.
0: باهي، المجموعه الاولى. شكرا لك يا فاطمه. يولا. المكلمه الرابعه. يولا. الله يخليك، اهلا وسهلا.
4: عسلامة خير.
0: عسلامة، مرحبا بك سي مبروك.
4: تحية ليك وخويا كمان على وسع بال وكيف الفريق والمستمعين.
0: الله يخليك. اي سي مبروك. اي يلا. قداش من فرجيدار؟ ساعة واحدة استعمال مكيف قداش يعادل استهلاك حوالي قداش من فرجيدار؟
4: تسعة.
0: تسعة. باهي، مسابقة المهرجان.
4: عندي
0: الإجابة، ما نبنش مش نشارك. مازالش، أعطينا الإجابة متاعك. أعطينا.
5: ميساجري أفايا إي بي أوفيس.
0: سي مبروك.
5: نيميرو 3 2 0.
0: ياسين الصالحي. باهي، وبالنسبة للمجموعة الغنائية أنا اللي صوت لها؟
4: الأولى.
0: الأولى، شكرا سي مبروك. نمشي المكالمة اللي بعدها. مرحبا بكم. 31 376 730 وإلى 76 229 600. اللي خلط يشارك معنا بالتليفون وإلا كيف كيف عندكم صفحة إذاعة قفصة على www.facebook.com/radioqafsa. الو الو
6: الو، عسلامه.
0: اهلا عسلامه، مرحبا بك. رؤى.
6: عايشك خير يا، تحياتي ليك ولكامل الفريق اللي عامل معك.
0: الله يخليك، مرحبا رؤى.
6: يا عايشك، حبيت نصوت القائمه الاولى فيها عبد الحليم.
0: باهي، سجلنا الاقتراح نتاعك، يعطيك الصحه يا رؤى، شكرا ليك. نمشي للمكالمه اللي بعدها. رؤى، الخاطر ما تحبش تشارك في المسابقات، تحب تشارك فقط في الانغام، هذيك علاش. يلا نمشي للمكالمه اللي بعدها. الو
7: الو، عسلامه.
0: عسلامه، شكون معانا؟
7: عسلامه،
0: مرحبا.
7: محمد برجب من قصر قفص.
0: مرحبا سي محمد. هاي سي محمد. اي
7: اربع فريجيدارات، مع العلم الكليماتيزور فريو 24 والفريجيدار فريو 12، الغاز نتاعهم مش كيف كيف.
0: باه، بالنسبه لمسابقه المهرجان الليله شكون في البرج؟
7: المهرجان لا، المجموعة الأولى إن شاء الله.
0: مجموعة الأولى، شكرا ليك، يعطيك الصحة يا سي محمد. مكالمة اللي بعدها، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 31 376 730. الليلة عنا مجموعة من الدعوات لحضور السهرة الليلة في فضاء البرج الأثري بقفصة. الليلة فما ممثل كوميدي باش يكون حاضر إن شاء الله في البرج في إطار مهرجان قفصة الدولي. مكالمة أخرى. ألو
8: ألو، عسلامة خويا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
8: معك فدوى من قصر خوي. فدوى سعد.
0: فدوى سعد.
8: هاي
0: فدوى. هاي
8: خوي رياض.
0: تسعة. بي، وبالنسبة للمهرجان؟
8: لا، ما حبش نشارك. الأغاني القائمة فيها عاصي الحلال.
0: عاصي. بي، القائمة الأولى. بي، شكرا لك يا فدوى، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو يلا نواصل معكم على موجة إذاعة قوصة في منوعة صيفك على كيفك.

0: تمام السادسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في هذه النشرة، بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل مجهوداتها الرامية لتحسين الخدمات البلدية ودعم مجهودات النظافة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تشرع في تنفيذ سلسلة من التدخلات للحد من انتشار آفة عنكبوت الغبار في عدد من واحات الجهة. في أخبار العالم، إيران تنفي وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء حالة التوتر في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين أفادت المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن الجاسمية بأن البلدية تبذل مجهودات لتلافي النقص الكبير في الإطار البشري العاملة سواء في الجانب الإداري أو على مستوى عمال النظافة.
2: عدد الأعوان القارين كانت منحصرة في شخص واحد فقط، كانوا ثم ثلاثة متعاقدي. بالنسبة للعملة النظافة اللي هما يرجعوا بالنظر للبلدية فكانوا على برنامج الحظيرة. كيف دخلنا عملنا انتدابات أعوان للبلدية، بطبيعة أنه أجور يعني يتم استخلاصها من قبل ميزانية البلدية، يعني يلزم فما خدمة تخدم على مستوى الميزانية باش نجم أنت تعمل انتدابات متاعك. وعملنا مناظرة

0: الاضعاف، انه بالنسبه لنا الوزاره هي اللي دخلتها وبشوي اللي معناتها مناظره على مستوى وطني باش تعمل للبلديات المحدثه واللي طالبه يعني انتدابات جديده. كيف كيف ربطنا الصيله مع الوزاره، واحنا توا تبعثنا لهم بالتعهد نتاعنا في انه توفير هالاعتمادات هذه للخلاصات نتاعها. انا نجم ننتدب في حدود 8 عمال اختصاصات مطلوبه تاع عمله النظافه هذيا معناها من المؤكد، قدره ربي هنا قبل موفى ان شاء الله سنه 2026.
1: بولاية توزر تتواصل فعاليات الأيام الثقافية بحزوة إلى غاية الرابع من أوت الجارية، حيث تتضمن تظاهرة عرض فرجوي إلى جانب عرضين للفن الشعبي والحكواتي، بحسب عفاف بن جابر المشرفة عن هذه التظاهرة.
2: الأيام الثقافية الصيفية بحزوة هي عروض تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر، كان الافتتاح يوم السبت 1 أوت 2026 بحزوة بعرض لفرقة شاهين دريدي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية، ثم احتضنت المكتبة العمومية بحزوة عرض للأطفال بعنوان صاحب الحكاية والعجيبة والغريبة للحكواتي الفنان المسرحي نزار بن بلقاسم في أجواء ممتعة وإقبال وتفاعل كبير. ثم إن شاء الله سيكون الاختتام في سهرة الثلاثاء 4 أوت 2026 مع عرض موسيقي للفنانة فايزة النوري. كانت هذه العروض بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية خلال هذه الصائفة لتنشيط المدينة وللترفيه حسب الإمكانيات والمجهود المتوفر.
1: بولاية قبلي تم مؤخرا تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار في عدد من مناطق إنتاج تمورة، وقد تم التنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجلس الجهوي من أجل دعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية بتوفير كميات من المبيدات. رئيس دائرة الإنتاج النباتية محمد بن عبد اللطيف يقدم مزيد من التفاصيل.
3: فيما يتعلق بموضوع آفة عنكبوت الغبار، حاليا تم تسجيل إصابات بنسب قليلة جدا، نجم نقوله بداية إصابات في كافة مناطق الإنتاج، وهذا نتيجة الظروف المناخية اللي مرت بها الجهة، سواء من موجة الحر اللي امتدت لعدة أيام وسجلت أرقام قياسية، هذه الموجة الحر ساهمت في تكاثر لآفة عنكبوت الغبار، وكذلك الأيام التي تلتها خاصة اليوم بعد موجة الحر اللي كان فيه هبوب رياح ساهم بشكل كبير في انتشار الآفة. نمص فلاحتنا لمزيد اليقظة والحذر قيام بعملية المدوات العلاجية في وقتها منذ تسجيل الإصابة، طبعا إما في الصباح الباكر أو في المساء، وطبقا للمبيدات المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للصحة النباتية. كذلك على المستوى الجهوي تم التنسيق مع مركز الولاية في دعم صغار الفلاحين، حيث قامت على ميزانية المجلس الجهوي بتوفير كميات من مبيدات عنكبوت الغبار جعلت خصيصا لدعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية. الصدد هذا نسق حاليا بين رئيس خلية الإرشاد الفلاحي مع السادة المعتمدين والسادة رؤساء المجامع، قوموا بزيارات ميدانية تحديد الإصابات بالمجامع، نأخذ المساحات المصابة ونصادق عليها مع السادة المعتمدين والسادة المجامع في المجال هذا، نقوموا بتقييم الإصابات ومد رؤساء المجامع بكميات من المبيدات ودعمهم. كذلك إن استوجب الأمر أيضا حتى في عملية المدوات العملية، سواء ندخلوا معهم سواء بتوفير آلة رش أو بجرار على حسب الوضعية والحسب الإمكانيات المتاحة للمندوبية.
1: أفاد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعباني بتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تثمين هذا المنتوج عبر اعتماد تسمية فستق مجلب العباس كعلامة مميزة.
4: أما هدف كبير تخدم عليه هيئة المهرجان هو أنه حد تسمية هذه المادة المهمة جدا اللي هي الفستق، فما مكتب دراسات باش يشتغل على الموضوع. النقطة الثانية المهمة، لقينا نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتوجات المحلية بمجلب العباس في مكان سوق المواشي القديم، وهذه في الحقيقة تأتي كذلك في إطار السعي إلى مزيد تثمين الفستق. تعرفوا الترتيب في مجلب العباس سنة تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الإنتاج المحلي بمجلب العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرفوا الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث تطوير هذا الإنتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها يعني مجلب العباس، كذلك نحب على التسويق والترويج. نذكر أنه المهرجان الوطني للفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر، 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقا من 18

0: أوت إن شاء الله يكون الافتتاح. قبلها ثم نهار 11 أوت اللي هو الندوة الصحفية، صار اتفاق انطلاقا من السبت القادم 8 أوت حتى ينتهي موسم الفضة تقريبا أواسط شهر سبتمبر إن شاء الله، تبقى تركيز نقطة البيع في سوق الدوائر القديم وسط مدينة مجب العباس.
1: وطنيا الآن، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. كما قامت هذه الوحدات في مجال الأمن العام ب 94 عملية حجز إضافة إلى تحرير 43 محضرا عدليا أو 43 محضرا عدليا وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية. وتولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب 243 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 19 آلة وزن و40 دراجة نارية وشاحنة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. في موضوع آخر، قال مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشادي العبدلية أن مبادرة الوسط الجامعي الأخضر تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين في الوسط الجامعي. وأبرزنا الهدف من المبادرة هو أن تكون الجامعات أن يكون لها دور فعال في مسار الانتقال الإيكولوجي وأن تكون فاعلا أساسيا في خدمة التنمية المستدامة.
2: مفهوم الوسط الجامعي الأخضر، شنو هي الإجراءات اللي يجب تتنفذ باش يكون عندها علامة الجودة وسط جامعي أخضر؟ ثم العديد من المؤشرات الواجب تحقيقها. أولا، يجب الجامعات هذيك تكون خلية حوكمة لوضع استراتيجية للانتقال البيئي وسط الجامعة. العنصر الثاني هو كيفاش الوسط الجامعي تعمل باش تكون معناها استعمال مرشد اقتصادي للطاقة، كيفاش تعتمد معناها مقاربات جديدة للطاقات البديلة مثلا، ويزمها تضع برامج ذكية لمتابعة استعمالك الطاقة ذيك وترشيدها. أيضا استعمال المرشد للماء وخصوصا تثمين المياه المعالجة، تثمينها مثلا في ري حدائق وفضاءات خضراء وسط الجامعة. حاجة أخرى هامة هي جمع مياه الأمطار وتثمينها أيضا وسط الجامعة. حاجة أخرى هامة برشا هي النفايات، كيفاش يعمل الانتقال كالنفايات هذيك، كيفاش ممكن نحولها إلى أسمدة عضوية ونستعملها. إلى جانب ذلك يلزم الجامعات تعمل تكوين في برامج التدريس فيها دي موديول موجهين للبيئة والتنمية المستدامة. ثم عنصر أيضا البحث العلمي، أنت عندك مخابر، المخابر هذيك تتجه في اتجاه الابتكارات البيئية، لأن الابتكارات البيئية مش تحلك مشاكل وسط الجامعة، لكن هي الهدف متاحها مش نطبقوها على مستوى أكبر محيط الاقتصادي والاجتماعي بصفة كبيرة. وأيضا إحداث شبكات لهالأوساط الجامعية الخضراء، شبكات معناها وطنية لتبادل التجارب، عندك حتى إمكانية في التعاون الدولي وفي الحصول على تمويلات لدعم هالمسار، هذا مسار الانتقال البيئي.
1: في أخبار العالم الآن، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا يكفي لإعادة فتحها. وأكد أيضا أنه لا تغيير في وضع المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري على إيران. ويأتي هذا النفي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوما عسكري مشترك مع الكيان الصهيوني وصفه بأنه الأضخم والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، زاعما أن التأجيل جاء استجابة لوساطة الحلفاء وطلب طهران التوصل لصفقة سريعة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن تعليق الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بصفة سريعة. في ختام لنشر مستمعينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية سيدي عيشة من ولاية قفصة تواصل مجهوداتها الرامية لتحسين الخدمات البلدية ودعم مجهودات النظافة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدبلي تشرع في تنفيذ سلسلة من التدخلات للحد من انتشار آفة عنكبوت الغبار في عدد من واحات الجهة. وفي العالم، إيران تنفي وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء حالة التوتر في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: استقبل يومك،
6: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
5: ديماري وبنية زينة،
6: معاكم تضوى المراية.
5: تبعني تربح
6: معايا، سافر مع الموسيقى.
5: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
6: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
7: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
6: النغمة اللي ترد الروح.
5: مبروك اللي فرحك يفرحني،
6: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
5: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
7: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
6: معاكم تضوى المراية.
8: ما يضحكنيش،
9: اكتشفوا العلماء أنه عنده ميكانيزم بديفونس ياسر غريبة. الحيوان هذا كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يوم راح توفى، وكيف ركزوا عليه وكثر عليه التجارب وكثر عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء، طلع يدوخ من الفجر.
7: وان مان شو ياسين الصالحي، الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
10: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها. المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
7: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026. سيفك على كيفك،
11: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
12: لاباس لاباس.
7: مسيناكم،
13: شكون البرنس نتاع السيف؟
7: تراندي
13: الدلاعة
7: تفرشيكا
12: انا خيرني ما نصبرش عليه.
7: مصايف
14: وسخانه كيما يقولوها،
7: جس
14: الصيف ضيف اي مات ويوفى كل شيء.
7: عاشق مغروم
15: وفهم عبيد مقايله متبطعه بالبرود.
7: انوف تك
16: تشربوا حاجه ساعه
17: ساعه، انا عايز اسوق.
7: العيشة فن،
18: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
7: سيفك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
1: سيفك على كيفك متواصل معاكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحقتوا بنا تو في الاستماع، تابعونا على الفريكونس نتاعنا والا على www.radiogafsa.in والا على الباج فيسبوك لذا جافسا www.facebook.com/radiogafsa. في الفن الفن سعداء جدا اليوم يكون حاضر معنا الشاعر التونسي عبد الحكيم الربيعي. اهلا وسهلا ومرحبا بك عبد الحكيم.
2: اهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه جافسا.
1: مرحبا بك. مرحبا سي عبد الحكيم في هالعطلة الصيفية، كيف تقضي الأجواء الفصل هذا؟
2: هو كما الجميع منها نحاول أن ننفس عن أنفسنا ببعض البرودة التي نصدرها أيضا بتجنب المكيفات. كما الجميع نحاول أن نكون خفاف الظل خفاف النفس ونتواصل مع العائلة والأصدقاء من قريب ومن بعيد.
1: أستاذ عبد الحكيم، الصيف تشهد زخم كبير للمهرجانات، كيف تشوف موقع الكلمة والقصيدة وسطها الطغيان الموسيقى والعروض الاستعراضية؟
2: هذه إشكالية كبيرة كبيرة جدا صراحة ومسكوت عنها بشكل مريب. يبدو أن سلطة الإشراف اختارت أن تكون وزارة الثقافة وزارة الفرجة والترفيه، وتجاوزت الكلمة وتجاوزت الحرف، بمعنى قل ما لا أقول منها العاشة الأدبية منها مفقودة، لكنها أصبحت عزيزة ونادرة في خاصة في الصيف. استثناء مؤخرا نهار السبت حضرت أم تشعرية نجمتها المكتبة الجهوية بالجبسة في إطار رصيف الكتاب، لكن صراحة وضع الكاتب والكتاب منها على مدى العام وخاصة بالصيف وضع محسن. الصيف هو صيف مهرجانات، مهرجانات صيفية درجة أولى، هي مهرجانات عروض، أغلبها عروض فرجة معناها شبابية، حتى العروض المرتبطة بالكلمة والحرف والتي تتغنى معناها بالكلمة الجليلة الموزونة والمحترمة معناها قليلة جدا. أنا دليل أن قبل ما نجد عروض عربية.
1: أستاذ عبد الحكيم، هل يمتلك الشاعر اليوم القدرة على استقطاب الجماهير وتعبئة المدرجات في المهرجانات الصيفية كما كان يفعل سابقا وحتى في المهرجانات الصيفية، وكان الشاعر يعتلي الركح والجمهور يستقطب الجماهير العريضة للعروض وللأمسيات والسهرات الشعرية في المهرجانات الصيفية؟
2: أنا قبل الحديث عن دور الكلمة سأحدثك بعض الشيء عن التظاهرات الأدبية. التظاهرات الأدبية لاحظ أنه من وزارة التطوين ومن السيد القصرين التظاهرات الأدبية مفتوحة على كل الأشكال الإبداعية.
1: نعم.
2: أنا مع الأماكن الشعرية مع الأماكن الأدبية نجي أغلب الأحيان بعض العروض المسرحية، نجد الرسم، نجد الفن. للأسف في المهرجانات الصيفية يغيب تماما الشعر والأدب، وهذا يعود إلى فكرة مناها غالبة على كل على جل المسؤولين عن المهرجانات، هو أن الكلمة عايزة عن استقطاب الجمهور.
1: سي عبد الحكيم،
2: إلى حد ما هذه الكلمة معقولة.
1: نعم.
2: لكنها مشروطة مع
1: اي أستاذ عبد الحكيم، لو تغير المكان متاعك حتى نجم نسمعوك 5 على 5، وإحنا نتحدث مع الشاعر عبد الحكيم الربيعي حول حضور الكلمة والقصيدة والشعر في المهرجانات الصيفية. أستاذ عبد الحكيم.
2: تحسن الوضع
1: نعم
2: الصوت أم لا؟
1: نعم به به هكا، ما الذي تحتاجه الأمسية الشعرية الصيفية حتى تتحول من مجرد نشاط نخبوي إلى عرض جماهيري يزاحم الحفلات الموسيقية؟ أستاذ عبد الحكيم.
2: اسمعي، هي الدرجة الأولى يجب أن تكون الكلمة جزء من مشهد فرجوي.
1: أي
2: يعتقد أنه الكلمة تحتاج إلى حضور رقصي متميز للشعر تلتزج فيه الكلمة مع الحركة، مع النوع من العرض المسرحي الذي يواكب الذي يواكب الكلمة في إطار إلقاء متميز، مع طبعا مع مواكبة إعلامية للتظاهرات الأدبية، فيعود للأدبي وهجه وريجه دون شك. لكن حين تكون الكلمة، حين تكون الأماكن الأدبية سواء كانت شعرية أو سردية، هي في إطار أنشطة ملزمة للمؤسسة الثقافية، أعتقد أنها يمكن أن تكون ذات أثر كبير في المشهد العام في إطار الفرجة والترتيب.
1: نعم أستاذ عبد الحكيم، آخر قصائد وآخر كتاباتك ولا بصدد كتابتها حاليا ما هي؟
2: والله نحن نراوح مكاننا بين الكتابة الشعرية والكتابة القصصية.
1: أي
2: أنا لي ديوانان اجتاحني قلب، الديوان الأول،
1: نعم،
2: ومزامير من سفر الأنام من الديوان الثاني. ولن أزيد عن قول مبتدئ تأخر جذعا وخبري يشرب أمس، الزمن يمضي قدما ووجهي ينظر خلفي. على كل حال، هذا هي ومضة سريعة تحدثنا فيها عن الذات وعن الواقع الذي نعيشه وعن حالة الغربة التي يعيشها الكاتب بدرجة أولى سواء كان شعر أو قصات أو رواية.
1: نعم، شكرا لك الشاعر القدير عبد الحكيم الربيعي، نورتنا اليوم في منوع سيفك على كيفك. شكرا وإلى اللقاء.
0: ما يضحكنيش،
3: اكتشفوا العلماء أنه عنده ميكانيزم ديفونس ياسر غريب، الحيوان فيه كل ما يهجم عليه حيوان مفترس يقوم راح يتوفى، وكيف ركزوا عليه وكثروا عليه التجارب وكثروا عليه الدراسات طلعت ميكانيزم ديفونس لا شيء، طلع يدوخ من الفجر.
0: وان مان شو ياسين الصالحي الليلة في سهرة مهرجان قفصة الدولي بداية من 10.
4: حاجة مغروم بها، حاجة نحب نعملها، المشاهد إن شاء الله يجي يحضر يلقى مسرحية، نجم يجيب عائلته، نجم يجيب صغاره، يحضر يستمتع.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.

0: صيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها.
0: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيبي تفرشيكا تفرشيكا.
9: فرشيكتنا اليوم كيما كل نهار اثنين عشية معنا الأستاذ الرياضة والتربية البدنية كوتش مختص في السباحة محمد معمري. أهلا وسهلا بك.
10: عسلامة سي رياض ونجد وتحيتنا المسامعي ذات قفصة كيما كل ثلاث.
9: مرحبا. اليوم اثنين
10: اثنين
9: هما اسمع مع العطلة الصيفية وإحنا نحكوا توا حتى في الكواليس على العطلة ظري لي مثل كل كبعض اثنين كثلاث
10: حد
9: الحق
10: اثنين
9: خاصة اللي يهزوا كونجي معناها لي مثل كل تولي كبعض. اليوم كوتش حابين نحكوا على موضوع مهم برشا يهم خاصة الأباء والأمهات، التربية المائية المبكرة. سؤال ولاني اللي ديما يتعاود في أي عمر بالضبط ينجم الرضيع يهبط للمسبح، وهل ثم فارق ما بين البحر والمسبح؟ برشا عائلات يخافوا يقول لك مازال صغير ومناعته ضعيفة، شنو السن الآمنة طبيا ونفسيا باش تبدأ التجربة هذه؟ نحكوا شوي على المنافع، كيفاش العوم وإلا التواجد في الماء في عمر مبكر ينجم يعزز النمو الحركي متاع الرضيع.
10: أي موضوع سمح ياسر رياض خويا، وذاك علاش أنا نحب نلمح على رياضة السباحة اللي هي ما عندهاش عمر سيدي، جا تبدأ من أعمار معناها فئة صغار في العمر حتى الكبار السن. احنا لهنا اليوم باش نحكوا على العمر بالنسبة للبيبي لنوفوني. علميا رياض خويا وصحيا انه هو باش يبدأ ابارتير من 4-6 شهور، ونحبذوا اكثر 6 شهور. علاش؟ على خاطر مازالت المناعة تحت 4 شهور مازالت معناها ما تكونتش عند صغير. زيد حتى في مستوى الحركي متاعه باش ينجم يتحكم شوي في راسه، معناه على مستوى الرقبة باش يهز راسه، باش معناه اللي بوستير متاعه باش تكون مهيئة. كذلك علاش ابارتير من 6 شهور من 4 فما فوق ولا 6 شهور أنا نحبذ أنه يبدأ يقدر يمارس مش هو هي رياضة، أما نجمه نهزوه للمسبح باش نتعامله معاه بطريقة تو نشوفوها تو مع بعضنا كيفاش.
9: كوتش هل صحيح أنه الرضيع اللي اكتشف الماء على بكري ينجم يتعلم ينسق حركاته ولا يوقف على الماء ويمشي أسرع من غيره في العمر هذه متاع احنا 5 شهور 6 شهور 7 شهور؟
10: اي رياض خطر هي الفوبي، معنا معروفه فوبي الماء عند العباد كل كبار صغار بليتو مش عند العباد، اما اللي مازال يخاف من الماء ومش متعلم ومتكون في الاساسيات بتاع السباحه هذاك علاش كي نبدو في اللاج مازال صغير باش ما نخليش شكل فوبي متاع الماء تتطور، خاصه كيما الناس كل تعرف انه هو صغير كانت سيدي جا في مليو معناها الماء في بطن الام كي يخرج جوس فما ادابتاسيون معناها كيما حكينا على السيستم مينيتير نتاع المناعه وباش لي بوستور نتاعو تزيد تكون، اما من بعد على اساس كي نرجعوه باش ما نخلوش الفوبي هذاك يكبر ونقطع معاه باش يولي معناها عندها مليوع حاجه عاديه كيما في البر كيما في الماء. هذاك علاش معناتها مهمه ياسر انا باش نبدو مع الصغار في اللاج هذاك وتعاون ياسر بعد باش يتعلم العومان.
9: كيفاش التجربة هذه تخليه يكسر حاجز الخوف من الماء على بكري وتخليه يحس بالأمان وما يفجعوش البحر ولا المسبح كيف يكبر؟
10: هي رياض طبيعي، انا في بديت في العمر الصغير هذايا ندخل في الصغير في اللي بيبين وفوني الماء، وراي على فكره ما هيش في البحر ولا في الماء خاطر نعطي عليها لمحه رياض ما هيش كيف كيف خاطر الصغير ولو كما قلنا احنا من 4 شهور ولا 6 شهور باش يبدا ندخلوه في البيسين، اما فما كليما معينه. اهم حاجه بالنسبه
9: شروط معينه للفضاء اللي باش يسبح فيه، كان مسبح ولا بحر
10: صحيت، اللي هي خاصه درجه الحراره. راهو صغير في العمر هذايا ومعروفه عند حتى الاختصاص من الطب ولا اللي يعرفوا المجال هذا، انه صغير راهو في 4 شهور ولا 6 شهور اللي هو معناها مازال ما عندوش تكيف في درجه الحراره نتاع الجسم، يتحكمش فيها. تو احنا وكبار رياض بدنك باش يعمل ادابتاسيون كل سوا مع ارتفاع درجه الحراره ولا الانخفاض، معناها عندنا ان سيستم اللي هو سينكرونيزي درجه الحراره باش يادبت يروحوا معها.
9: بالنسبه للنظافه معناها
10: الا حتى نجوها اهم حاجه، علاش قلت لك رياض خويا درجه الحراره، انه هو مطالب انه البيسين كي نجي باش نعلم فيه لي بيبي ما اقلش من 30 درجه وما يفوتش 34، معناها درجة الحرارة أقل حاجة. أقل حاجة هي المحبذ يقول لك من 32 ل 34 درجة اللي هي باش نعاون فيها الصغير. كيف كيف
9: باش ما يمرضش ولا يستبرد معناها
10: صحيت على مرضهم، فهمت؟ خاطر ما بدنا مش باش يتأقلم، راهو كلك سوا في الشوك ترميك نتاع طالعة ولا طايحة حرارة الجسم، معناها ما هو ما عندوش الأدابتاسيون. هذاك علاش لازم تكون درجة الحرارة بين 32 و 34 درجة. نجي زيد على النظافة ولا اللي هي كيف كيف، حتى نسبة إذا كانت نحكو على الكلور ولا على البحر، معناها في البيسين بلوتو ولا على البحر، لازمها هي يحبذ البحر خاطر ماء طبيعي وعندها فوائد حتى على جسم البيبي. أما بالنسبة للبيسين فما بورسنتاج معينة متاع الكلور ومتاع البيهاش اللي هي باش ما توليش عندها حساسية جلدية، والعين متاع البيبي ما توليش تصيبها زيد حساسية. هذاك علاش لازم يكون عنده شروط معينه باش يسمح المجال ان نرانو ولا نهزو نعملو ادابتاسيون لبيبي في المسبح.
9: خلينا نكونوا عمليين، احنا تو قدامنا كاميرا على اساس عندنا بيبي عمره 6 شهور، فهمتني؟ باش توصف لنا كوتش شنو الحركات ولا التمرينات اللي ركزوها على البيبي، كيفاش ندخلوه للماء نخرجوه، هو حتى كيبدا كيحرك في يديه. خلينا نكونوا اكثر عمليين ونقرب الصوره اكثر للمستمع.
10: هو ساعه باش نبدو رياض خويا باش نحكي،
9: حاب نجيب لك بيبي نجرب عليه، نجيب هكا بوبي هكا
10: حقلك هذه حقنا رانا قرينا حسابنا باش نجيبوه،
9: نجيب حتى بانو هكا صغير
10: ونجيبو بوبي نحاول نخدم على باهي. رياض هي تنبدو اولا راهو مش نشاط رياضي، نحب معنا نشير انها العمليه من 10 دقائق الماكس 30 دقيقه. راهو معناه البيبي راهو مش جاي يمارس في رياض، هي فما ادابتاسيون باش نطور في الجانب الحركي والجانب العضلي والعصبي للبيبي. معناها هذه هي العمليه، راهي من 10 دقائق ل 30 دقيقه، ماهيش ساعه وساعه ونص ولا ساعه وربع في الماء نخدم معاه المده هذه ويخرج. العمليه اللي باش تكون على اساس ديما البيبي نهزها موجه ليا باش تكون معناها نستعمل الحركات الافقيه عموديه في الاول، كيفاش باش ندخل باش نخرج، نحاول نسيبه خاطر هو طبيعي
9: عموديا يهبط على سقي،
10: على سقي هو في الاول ندخل فيه بشوي بشوي لين تصير لادابتاسيون للتمبيراتور تاع الماء مع بدوه. معناها نبدا من الاطراف السفليه مش بشطول، نبدا ندخل معنقه معناها شادها لي بارون الباب ولا الام يكون ولا لي كوتش اللي هو الاختصاص في صدره يهبط بيه بشوي بشوي. من بعد على اساس رياض باش نبدا نخدم على الفلوتاسيون كيما الكبار رجعنا لها في التكنيك، باش يخدم كلك سوا على بطنه والا على ظهره، وباش تكون راهي في لمده زمنيه قصيره خاصه اذا كان حطيته على بطنه، خاطر هو راهو ما عندوش سينكرونيزاسيون تاع ريسبيراسيون. اما ميليو معناتها جوست فيسع باش يلقى روحه باش يتحرك باش صحيح صغير زيد راهو حتى طريقة التنفس متاعه ما هيش منتظمة، معناها مش أول ما تنقلبه على بطنه راهو باش يشرب الماء ولا يدخل الماء من خشمه، خاطر سينكرونيزاسيون ما زالت ما عندوش. أما نخدم على دوري معناها سيكوندوات أنا باش نعملها فلوتاسيون على ظهره على بطنه، هذا بزلت ديما نحكي على 6 شهور و7 شهور لين في الأخر راهي الغريزة اللي هي كما حكينا وكان في بطن أمه رياض والبيبي ما عندوش التشنج في العضلات معناها باش باللغه الفرنسيه تصير كونتراكسيون يكبس ميسكل ما نزلت ما عندوش الادابتاسيون هذه هذاك علاش حتى كي تسيبه باش يطفو معناها واحد واحد وراه باش يطفو ما هواش باش يطيح في الماء باش يغرق خاطر احنا علاش نبدو نعلمو في الكبار الفلوتاسيون يطفو على ظهر ولا بطنه ويظلك عندها فيها صعوبه والا يغرق على خاطر بدنه معناها بتصير كونتراكسيون الميوسكول بارتي لومبير ولا في رجله والا في كتافه كذا هذاك علاش تولي احنا نقولوا ولا ان بوا في الماء هذاك علاش يغرق اما بالنسبه للصغير مازلت ما عندوش الحاجه هذه انه هو باش الميوسكول نتاعو الدوا كونتراكتيه معناها بطريقه انها تولي تمثل وزن في الماء واللي يغرق لا معناها راه حتى كي تسيبه باك الميسكو تاعو كيفاش مازال مرخوف راه باش يطفو فوق الماء بطريقه معناها سلسه
9: به برشا يعطيك صحة كوتش ربي يحفظكم صغيراتكم الكل ومبروك للي نزد لهم هكا نوفوني ان شاء الله فرحانين بيه
10: ان شاء الله وهي راهي يا خويا ان شاء الله تولي عندنا ثقافه هذه نتاع يهزوا صغيراتهم للنوفوني للبيسين وان شاء الله احنا في قفصه احنا نقولوا في تولي عندنا زيد المويا هذه وعندنا لي ميليو اللي هو يسمح باش تزلي صغيرك من البدايه
9: محلاها من الأشهر الأولى يتعلم السباحة جيش روحوا شوفوا احنا توا معناها الحقيقة في عمرك متقدم معناها والكل وتلقيه عنده الفوبي من البحر ولا من البيسين كيفاش ويخمم كيف في كيفاش باش يغرق وكذا على كل حال ان شاء الله ربي يحفظك
10: ان شاء الله ان
9: شاء الله يا رب شكرا لك يلا مواصلين معاكم المشوار لحظات ونبدا نستقبل مكالماتكم الهاتفيه 31 376 730 والا 76 29 600 نسالوا شكون الليله باش يكون حاضر على لقح مهرجان قفصه الدولي فضاء البرج هذا بالنسبه لجوائز الدعوات وكذلك بالنسبه لمسابقه 100 دينار نسالوا اذا كنت تستعمل ساعة واحدة المكيف الكليماتيزور ينجم يستهلك كهرباء تعادل استهلاك حوالي قديش إذا كان ساعة تاع كليماتيزور تستهلك زوز ثلاجات أربعة ولا ستة ولا تسعة ثلاجات ولا 15 ثلاجة مرحبا بكم

0: كزدورة أهلا وصلنا معكم في توقيت 50 دقيقة بعد الستة. عنا دعوات ماذا بينا نخرجوهم اليوم، تمشوا تتفرهدوا وتفرجوا في العرض الليلة في فضاء البرج الأثري. هاي هذاك هو معاش كنت تحكي أنت.
1: ألو
0: ألو، مرحبا بيك.
1: ألو أهلا بيك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عزيزة فجرة متلو.
0: مرحبا يا عزيزة،
1: وينك لاباس؟
0: عايشك الحمد لله. أي عزيزة، زي نبدو بالمسابقة متاع 100 دينار. يلا
1: سؤال. شنو
0: سؤال 100 دينار؟ قديش من ثلاجة تعادل استعمال واستهلاك ساعة مكيف؟ نمشي مكالمة بعدها. ألو
2: ألو
3: ألو عسلام.
0: أهلا مرحبا بيك،
3: تحية ليك في رياض.
0: عايشك مرحبا بيك، شكون معانا؟
3: سعيدة مطلح.
0: سعيدة عمارة، مرحبا يا سعيدة.
3: وبيك عايشك خالص.
0: هاي سعيدة، يلا الإجابة متاعك.
3: نقول تسعة.
0: تسعة باهي. وين المجموعة تصوتي لها؟
3: المجموعة الأولى.
0: مجموعة الأولى. تحب تشارك في مسابقة المهرجان؟
3: والله لا عنديش فكرة يا سريع.
0: باهي، شكرا لك يا سعيدة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
4: عافية مريم.
0: أهلا مرحبا بيك،
4: تحية
0: ليك في فرق العالم. مرحبا. عايشة عايشة عيساوي من أم العريس. هاي عايشة
4: المجموعة الثانية.
0: باهي.
4: تسعة ثلاجات وسفيان صالحي اللي قبل من اليوم العربي.
0: سفيان الصالحي
4: يسمعنا
0: الإشعار. باهي، شكرا لك يا عائشة، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
5: ألو.
0: أهلا
5: أهلا، رجعت لك رياض. عزيزة
0: هاي مرحبا عزيزة،
5: وينك لاباس؟ هاي شكرا
0: عايش كربي فضلك. هاي باهي، كي نستعملوا مدة ساعة الكليماتيزور قديش يعادل استهلاك كهرباء من ثلاجة؟ قديش من ثلاجة؟
5: قديش هما معناتها؟
0: اثنين ولا أربعة ولا ستة ولا تسعة ولا 15؟
5: أربعة.
0: باهي، مسابقة المهرجان.
5: مسابقة المهرجان والله تقريب كريم الغربي.
0: كريم الغربي. باهي، بالنسبة للمجموعة الغنائية
5: الثانية.
0: مجموعة الثانية، شكرا لك يا عزيزة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
6: سيريال.
0: أهلا مرحبا بك سي حفناوي.
6: تحياتي لك وفريق الكل وكمال أحمد.
0: هاي سي حفناوي، يلا.
6: تسعة.
0: تسعة باهي.
6: والأغنية الثانية.
0: الأغنية الثانية، شكرا لك يا سي حفناوي. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
7: أهلا رياض خوي.
0: أهلا مرحبا بيك.
7: لاباس؟
0: عايشك ربي فضلك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
7: بشير. معك بشير.
0: هاي سي بشير. اي عبد
7: بشير. عبد البشير بحري.
0: هاي سي بشير، اي مرحبا بيك يا بابا.
7: هاي يا اخوي. مرحبا بيك. بارك الله فيك.
0: هاي الاجابه متاعك؟
7: الاجابه خي قالوا المفيد. انا في خط تسعه ثلاجات.
0: باهي، ولا مسابقه المهرجان؟
7: لا المهرجان ما نجمش نمشي.
0: باهي، ولا
7: حتى الفندق تخيل ما نقدرش نمشي رياض خوي.
0: باهي،
7: وبالنسبه لل شو اسمها هذه نتاع
0: المجموعه الغنائيه.
7: المجموعه
0: الاول. مجموعه الاول، شكرا لك يا سي بشير، شكرا لك. نمشي الاتصال موالي. اهلا وسهلا،
8: تحياتي سي رياض.
0: اهلا مرحبا بيك،
8: معك محمد البحر من متلوي.
0: مرحبا سي محمد،
8: تحية ليك وفريق العمل، معك كل مستمعي إذاعة قصة بالأخص سي محمد بشير البحر.
0: الله يخليك، مرحبا بيك، تفضل.
8: سيدي تسعة ثلاجات.
0: تسعة ثلاجات. باهي، والمسابقة بتاع المهرجان
8: من 8 إلى 9، لكن بما أنه سما نعتمد بالتسعة.
0: باهي، مسابقة المهرجان.
8: اختاني منها يا رجل.
0: باهي، المجموعة الغنائية.
8: احنا في المتلوي تنشينو.
0: مسالش علاش لا؟ مش بعيدة المتلوي. يلا. أنا المجموعة اللي تصوت لها؟
8: المجموعة الأولى.
0: شكرا لك يا سي محمد، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
9: عسلامة ريال.
0: مرحبا بيك، شكون معانا؟
2: معك سميرة طباب مردي.
0: هاي سميرة، مرحبا بك أختي.
2: تحية لك، تحية لك وتحية كامل محمد على الأخلاق والسمحة، وربي يعاونكم إن شاء الله يا رياض المنصور العشية.
0: الله ينورك. هاي سميرة،
2: تسعة، أنا نقول تسعة ثلاجات في مكيف محاولة، وباش نعطيك القائمة الأولى اللي عبد الحليم أول مرة تحبي قلبي وأول مرة تهني.
0: أول مرة تحبي قلبي
2: أول مرة تهنى. هاي تصحى عبد الحليم، أعطيك الصحة والقيمات يا رياض، وربي إن شاء الله يعطيك بالنجاح أنت ووداع تقص الكل.
0: الله ينورك، شكرا شكرا لك يا سميرة، شكرا لك. يلا فمو كلمة أخرى. ألو
9: ألو، عسلامة.
0: أهلا عسلامة،
9: مرحبا يا سي رياض.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
9: أشرف حمزة من قفص.
0: مرحبا بيك سي أشرف،
9: بس عليك خويا،
0: عايشك الحمد لله. أي سي أشرف، أي
9: تسعة ثلاجات.
0: أي
9: ليلى محمد رسول الله. بالنسبة للمسابقة نتاع
0: المهرجان،
9: مهرجان ياسين الصالحي،
0: باهي، والمجموعة الغنائية ناهل صوت لها الأولى ولا الثانية؟
9: المجموعة الأولى.
0: باهي يا أشرف، شكرا ليك، يعطيك الصحة. تعرف ياسين الصالحي؟ تفرجت عليه قبل؟
9: أي نعرف، حضرت له قبل عامل أول دجاجة وهو في الوردة.
0: شنو رأيك في الخدمة اللي يقدم فيها على السوشيال ميديا؟
9: والله فكرة باهية. إنسان طموح قاعد يتحسن، بدأ يزاب على السوشيال ميديا بالفيديوهات ودخل ولا يشارك في المهرجانات وعنده عروض في تونس الكل.
0: باهي أشرف، عندك زوز دعوات، عندك زوز دعوات، جينا توا توا المقر إذاعة قفصة وتتسلم.
9: عايش خويا، ربي
0: باهي. هاي مرحبا بيك أشرف، مرحبا بيك، شكرا لك. على مكالمة أخرى. ألو
10: ألو، عسلام،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك،
10: يعيش خوي،
0: شكون معنا؟
10: تحية ليك وتحية لكامل أحمد، يرحم والديكم على الأخلاق الباهية،
0: الله ينورك،
10: والعشوية اللي فرهدتونا،
0: ربي يخليك. شكون معنا؟
10: معك حنان ملك سرح.
0: حنان قادر.
10: أي
0: أي حنان، أي
10: حبيت أن نصوت المجموعة الأولى.
0: أي
10: أو بالنسبة للمسابقة نتاع الكلمات الزائر،
0: أي
10: هكا أنا نصور هكا تسعة مع العلم أنه كل كلمات زر والقوة متاعها، عرفت كيفاش؟
0: باه. وبالنسبة للمسابقة الخاصة بالمهرجان،
10: والله إذا عندي فكرة ورسخوك.
0: باه، شكرا لك يا حنان، شكرا لك،
10: ربي يبارك لك،
0: بسلامة بسلامة، شكرا لك، يعطيك الصحة.

0: السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في ولاية قفصة يتواصل إنجاز 9 مشاريع في قطاع الرياضة، من بينها إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالمتلوية والتي بلغت نسبة إنجازها 50%، إلى جانب إحداث الملعب البلدي بالقطارة بنسبة إنجاز بلغت 80%. موجة الحرارة التي عاشت على وقعها تونس في الفترة الأخيرة تسببت في تضرر مساحات زراعية واسعة بولاية سيدي بوزيدة بنسب متفاوتة تصل إلى 100%، شملت خاصة القرعيات والفلفل والعنب، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من هذه السنة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المقترضين بمنع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة ووضع سقف واضح وشفاف يخضع لرقابة البنك المركزي التونسي وكذلك القضاء. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي تسفر عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا، إلى جانب 164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي تدعو في تصريح إعلامي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. أخيرا وفي أخبار العالم، المندوب السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف يطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على قطاع غزة والالتزام بالخطوط التي نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. أبرز العروض المبرمجة في المهرجانات الصيفية بولاية تبلي. مواكبة لعروض مسرحية بسام الحمراوي بالمتلوي، مسرحية ياسين الصالحي بمهرجان قفصة الدولي، والسهرة الفنية لمريم الديرية بمهرجان نفطة. من المهرجانات الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
1: صيفك على كيفك، صيفك على كيفك.
2: فرح بالصيف وزانه وكريم الخوذ، ربي يحيي كلمتك.
1: صيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: سيفك على كيفك
2: على كيفك.
1: على كيفك. صيفك على كيفك.
3: صيفك على كيفك. الفايزين معنا لليوم بدعوات لحضور عرض ياسين الصالحي اليوم 10 متاع الليل بفضاء البرج الأثري بقفصة في إطار الدورة رقم 46 لمهرجان قفصة الدولي. ياسين الصالحي بعرضه المسرحي لوان منشو ما يضحكنيش الليلة 10 متاع الليل بفضاء البرج الأثري. اللي كنت حابوا تمشوا تقتنوا التذاكر متاعكم. وإحنا الفايزين معنا أشرف حمزة ومحمد الهادي راجدي. أشرف حمزة ومحمد الهادي راجدي التحقوا توا بمقر إذاعة قفصة وكل واحد فيهم عنده زوز دعوات يتسلمهم من مقر الإذاعة ويمشوا يتمتعوا ليلة بالسهرة الخاصة السهرة الكوميدية لياسين الصالحي. مواصلين معاكم في صيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. جاست جاست
2: في الجست اليوم ضيفة شرف ضيف الصيف اليوم في إذاعة جوسة منوع صيفك على كيفك. هي إعلامية عرفت صوتها في عديد المحطات, صوتها المميز زد, هي ممثلة مسرحية تو نكتشفوا خاصة في هالحوار هذية التتويجات متاحة وآخرها فيلم كأن لم تكن, وتحصلت على جائزة أفضل ممثل أفضل ممثلة. الفنانة والإعلامية زينب المالكي, أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك رياض, أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة قفصة, وأنا فرحانة بارشا لينا بحضيكم في إذاعة قفصة.
2: عايشك, مرحبا بيك. ناس كل نعرفه زينب المالكي صاحبة الصوت المميز الإعلامية, لكن الجانب الآخر الممثلة, احنا شفناك الحقيقة زادة في بعض الأعمال التلفزيونية وغيرها, لكن الجانب المسرحي زينب من وقتاش بدتها الحكاية هذه والغرام بالمسرح؟
3: هو الغرام موجود بهالي من ينا صغيرة, أما يمكن الالتزام فيه ومحاولة أني نبدأ التكوين فيه ما بديش عنده برشا, بديت تقريبا عنده 6 سنين.
2: أيه.
3: وقت اللي قررت أني هالغرام هذي نحوله التكوين, اتجهت للإسباس تياترو مع في توفيق جبيلي والمسرح الهاوي بالطبيعة, لكن المسرح الهاوي والملتزم فرد وقت اللي فما من شرطين ديسيبلين أسيد خارقين العادة بفورماتور ممتازين, وفي نفس الوقت حاولت أني نوع التجارب متاع التكوين مع تبجانب الفضاء هذي التياترو اللي أنا مدينة ليه بالكثير. جددت التجارب مع مكونين كما المخرج وفي الطبوبي نجمة المسرح طبعا غير من نعرفها, مع غازي زغباني طبعا المكون والممثل والمخرج الكبير, مع عاصم بالتهيني, مع شك فوق نلقى فرصة للتكوين المسرحي نمشي ونقول نحب نتعلم ونحب أكثر في إسباس تياترو. زيدا تكونت مع في توفيق بطبيعة كما ناس الكل اللي يتعديوا بالإسباس, ما زاد مع سناف العزارة, مع وليد حيادي, مع هيك الرحالي اللي كلهم تعلمت منهم برشا, واخذيت الأمور بجدية كما ناخو أي حاجة نحب نعملها ونحب نتكون فيها. وهذا هو الحقيقة, ما كنتش أصرخ على كل الجدران اللي نعمل في التكوين المسرحي, لكن أنا كنت نعمل في هذا بجدية كبيرة وسخطوه بغرام كبير وبمحبة كبيرة.
2: أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي على دورك في فيلم كأن لم تكن, كيفاش تقبلت هالتتويج هذايا وأهميته بالنسبة ليك مسيرتك فنانة زينب المالكي؟
3: يعيشك رياض, والله شو أقول لك, أول حاجة سعيدة جدا بهالتتويج هذايا وبهالاعتراف هذا اللي جاي من عند مهرجان كل يوم قاعد يكسب في ثقة العالم العربي الكل, على خاطر هو مهرجان دار البيضاء للفيلم العربي. لجنة التحكيم مميزة جدا, كانوا فيها ممثلين مخرجين وكلهم عندهم معناتها قيمة أدبية كبيرة, وفرحانة بهدية جدا زيادة. التتويج جي الفيلم صورناه وكملنا عنا تقريبا 3.5 سنين, يخرج في القاعات التونسية إن شاء الله يا ربي في الخريف هدية. وجي تتويج هالمسيرة هذه الكل من اللقاء والكاستينج واللقاء السعيد مع المخرجة سارة العبيدي, التحضير الكل اللي صار للفيلم, التحضيرات البروفات, اللقاء مع باقي الممثلين الباقي الستاف, ومن بعد رحلة التصوير على 5 أسابيع. جي هالتتويج هذي يقول عليها اعتراف للفريق الكل لينا بطبيعة, وأني بالك في رحلة الشك متاع الممثل يقول لك هل نعرفش هنا وتكاء نزيد نكمل نكبش نواصل في الحلم ولا ليه, قول عليه جيت تتويج هذي بشي قول لي عندك أكثر مسؤولية, وأكثر مسؤولية تجاه نفسك أنك تزيد تخدم وأنك تزيد توري حاجات, وإن شاء الله وإن شاء الله يا رياض كل ما نتمنى أنه تتاح لي الفرصة أنه نواصل المرسل, على خاطر ما هيش مسألة سهلة في بلاد ما فيش صناعة بالضرورة لكن فيها العديد من الموهوبين, فان شاء الله يكون عندي فرصه اني نواصل هالتجربه هذه في التمثيل
2: ان شاء الله يا رب. خلينا نمشي للشخصيه اللي جات لنا جائزه احسن ممثله, حاطين عليها اكثر, شنو اللي جذبك لتجسيد هالشخصيه وشنو ابرز التحديات اللي واجهتك في التورناج؟
3: أول حاجة اللي يعجبني في عايدة اللي هي تشبه الناس الكل، وتوكي تتفرجوا على الفيلم تفهموني، نساء ورجال. هي إنسانة تعيش في حاجات يعيشوا فيها مغلب ومعظم الناس في العالم، مش كان في تونس، القصة كانت نجم تصير في أستراليا ولا في الأردن ولا في أمريكا الجنوبية، كانت باش تحس بنفس الطريقة. هلا فيلم بغسال هذا عجبني برش، أنه فيلم تونسي لكن متحرر من كل الأفكار المسبقة أو النظرات المستشرقة، معناتها فيلم فيه من الحرية والمنطق الحر للمخرجة، اللي عجبني من أول ما تحصلت على الفكرة الكل وما قريت السيناريو الكل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الشخصية الرئيسية اللي هي عايدة تعاطفت معها بشدة، وإن شاء الله يا ربي كما الناس اللي تفرجوا واكتشفوا الفيلم في مهرجان عدة، في القاهرة، في كازابلانكا، في موسكو، في مكسيكو، في برشلونة، إن شاء الله على قريب الناس اللي تفرجوا الكل تعاطفوا برشا مع الشخصية، وهذا أسعدني جدا. حسيت روحي وصلتها، حسيت روحي خليت الناس تتقبلها. وأصعب حاجة إجابة على سؤالك الثاني أنه الفيلم ما فيهوش برشا كلام، وهذا خيار طبعا من المخرجة اللي استعملت أدوات سينمائية أخرى، لكن لي أنا كممثلة كانت حاجة صعيبة أنه تستعمل أدوات أخرى غير الكلام. فهل فيه هذه اللي فيه بخل كلامي أو فيه اكتظاظ كلامي كان صعيب جدا في التحضير، لكن حضرنا له مليح مع المخرجة اللي كانت تعرف بالضبط شنو تحب وين تحب تمشي.
2: زينب المالكي تتنقل ببراعة ما بين المسرح، السينما، الأعلام،
3: الحمد لله.
2: وين تلقى زينب المساحة الأكثر حرية للتعبير على ذاتها؟
3: نلقى في المساحة اللي فيها محبة واكتشاف وتعلم أيا كانت، معناتها ما عنديش حدود بيناتهم الكل، الكلهم نحبهم، الكلهم نعملهم بشغف، الكلهم نعملهم مسؤولية كيما انت رياض قدام الميكرو، الكلنا تعلمنا المسؤولية نتاع الميكرو، لازم تعرف شنو تقول، شنو تعدي طاقة للناس، كيفاش توصل حتى الأخبار حتى الحزينة منها والمستعيدة منها، كيفاش تترافق الناس في اليوم نتاعهم. بالنسبة لي كلهم يتلقاو في جانب الاتصال وفي جانب التأثير وفي جانب أنك تخلي الناس تتفائل وتلقى إجاباتها وحدها، هي بخطوط رفيعة بالنسبة لي قاعدة كما نقولوا في التمثيل، قلت تلعب دور، هو لعبة ناخذتها برشا مسؤولية برشا حذر، أنه تتعمل بحس نتاع مسؤولية كبير برشا. دونك كلهم نحبهم، ما عندي حتى خيار بيناتهم شو اللي نحب أكثر ولا أقل، ونتمنى أن يكون عندي إمكانية نواصل فيهم الكل.
2: هذا هو. هل تراكم التجربة المسرحية هو اللي يعطي أدائك السينمائي هالقوة والعمق اللي وصل جبت لنا جائزة عربية؟ ماهوش بالساهل.
3: أنا متأكدة أنه التكوين المسرحي
2: أي.
3: حاجة أساسية لكل الناس، مش حتى للي يحبوا الممثلين. تعرف رياض، أنا اكتشفت أول حصة متاع تكوين مسرحي أني أنا كنت نتنفس بالغالط ونمشي بالغالط مثلا. معناتها فما حاجات المسرح فيهم ضرورة. أنا نتمنى الكل، واللي ولي برشا أصدقائي أساتذة في المسرح، أنهم ينوروا المعاهد الكل، أنهم يكونوا موجودين كحصة أساسية للتلام بالمرافقتهم، اللي تلاقنهم كيفاش يستعملوا أصواتهم، كيفاش يستعملوا نظراتهم، كيفاش يستعملوا أنفسهم، كيفاش يخموا، كيفاش يكون عندهم إسبري كريتيك، حاجة مهمة على الأخ. أنا ما نعتقدش أنه التمثيل المسرحي مربع معناتها خياري وقت اللي تحب تولي ممثل، لازم تمشي الغادي باش تكتسب حاجات. بالطبيعة ينجم يكونوا ممثلين خارقين للعادة وعمرهم ما طلعوا على خشبة مسرح، هي مسارات أخرى، لكن أنا نعتقد أنه مسار شوية خلينا نقول إجباري، نقول محبب جدا، كان أنت تحب تكتشف ذاتك باش تنجم توهب ذاتك للشخصيات اللي أنت تحب تمثلها بأدوات متعددة ومتعددة
2: نمشوا ثنائية الأعلام والتمثيل. زينب، كيفاش يخدم
3: جدا.
2: حضورك الأعلامي مهاراتك التمثيلية وإلا العكس؟
3: والله ما نعرف ليه. اللي أنا نعرفه أنه ما نخممش، أنه كل مرة باش نعمل حاجة، باش نقدم برنامج ولا باش نقدم روبريك ولا باش نقدم بودكاست ولا باش نخدم على دور، نكون مركزة، نكون حقيقية، ونكون أنا. مهارات الاتصال يمكن يخليوني ارتاح وانا معاك توا مثلا، انه نجم نعبر اكثر على نفسي، على الشخصيات اللي نقدمها، يمكن في هذا يكون عندي فاسيليتي اكثر. لكن الحقيقه لكل تجربه فما هيبه وطريقه تحضير وطريقه عمل اللي نقدمهم، نحاول في كل مره ب1000% مجهود وبكل صدق.
2: إن شاء الله ديما مبدعة زينب المالكي،
3: عايشك
2: سعدنا
3: يا
2: جدا
3: عايش.
2: بلقائك اليوم معنا في إذاعة قصة.
3: وأنا كنت أسعد، وإن شاء الله يا رب نكون بحضرتك في قفصة ونجي للإذاعة
2: مرحبا.
3: ونكون موجودة إن شاء الله في الخروج نتاع الفيلم، وإن شاء الله نتناقشوا فيه بعد ما أنت تشوفه وبعد الناس الكل ما تتفرج فيه في القاعات إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا لك.

حي على الفلاح. الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا احبائي الرياضه في كل مكان وين ما يوصلكم بثنا على موجات اذاعه قفصه في هذا الموعد الرياضي الاخير مع فلاش سبور، والبدايه مع اخبار فرق ونوادي الجنوب الغربي. البدايه مع اخبار نجم متلاوي، حيث وقع اليوم الحارس محمد عزيز البجاوي عقد للانضمام بموجبه الى نجم متلاوي لمده 2 مواسم، والحارس يبلغ من العمر 25 عام قادما من الشبيبة القيروانية، بالإضافة إلى لاعب الوسط الدفاعي محمد عامر بالغيب القادم من مستقبل جابس لمدة موسم واحد، والبالغ من العمر 25 عام ليرتفع بذلك عدد اللاعبين اللي تم انتدابهم في الميركاتو الصيفي إلى 10 لاعبين. نبقى دائما مع أخبار نوادي الجهة، حيث قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير الموافقة على مطلب الاتحاد الرياضي ببرج دعكيرما بإحداث صنف الأكابر بداية من الموسم الرياضي 2026-27، في خطوة تعد محطة تاريخية في مسيرة الجمعية. قام أحبه ومنخرطو مستقبل جابس اليوم الاثنين وعلى أثر جلسة خاصة بتنقيح القانون الأساسي للفريق فريق جليزة وفق النموذج الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للمصادقة على تنقيح بعض الفصول. وفي هذا الإطار تقرر برمجة جلسة تقييمية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة لموسم 25-26. وأكدت أمينة مال الجمعية حنان بالصادق في تصريح إعلامي أن انطلاق التحضيرات باش يكون في غضون اليومين المقبلين بقيادة المدرب أحمد بوريشة وشكري بوسعادة كمدرب حراس، مع مواصلة علاء بوشاعة مهامه في رئاسة مستقبل جابس. انتقل لاعب باريس سان جيرمان خليل العياري إلى نادي دانكارك في الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. تستضيف إيطاليا في الفترة ما بين 21 أوت إلى 3 سبتمبر مسابقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها رقم 20، وباش تدور مسابقة كرة القدم في 6 ملاعب بين مدن إيطاليا. في هذا الإطار هاو برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي نهار السبت 22 أوت، الجولة الأولى في 9 متاع الليل تونس مقدونيا. يوم الاثنين 24 أوت الجولة الثانية في 10:30 صباحا المنتخب التونسي يواجه منتخب المغرب. نهار الأربعاء 26 أوت في 10:30 زادا كذلك صباحا تونس تواجه تركيا. نشير إلى أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت المشاركة بمنتخب أقل من 21 و 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم أن المنتخب التونسي للأكابر يواصل برنامج التحضير استعدادا للدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى غاية 3 سبتمبر، من خلال برنامج مكثف يتضمن سلسلة من المباريات الودية المحلية وتربص إعدادي بإيطاليا. كون جدول المباريات الودية المقررة بقصر الرياضة بالمنزه من 4 مباريات تحضيرية أمام كل من المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي باء على النحو التالي: نهار 3-4 و5 أوت 26 تونس المغرب في 6 متاع العشية، نهار السبت 8 أو 1 9 أوت 2026 تونس منتخب فرنسا باء في 6 متاع العشية، ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مولق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية، حيث باش يتحول المنتخب الوطني إلى إيطاليا نهار 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات. إلى التنس، حيث تأهل لاعب التنس عزيز دوغاز المصنف 690 عالميا إلى الجدول الرئيسي لبطولة التحدي غروتزيسك البولونية بفوزه على اليوناني ديمتريس ساكيلاريديس المصنف 556 عالميا بنتيجة زوز أشواط دون رد 6-4 و6-4 اليوم الاثنين في إطار الدور التمهيدي الثاني. ختاما، فاز صباح اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد النسائية على نظيره الأوروغواياني بنتيجة 23-19 في مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 إلى 32 ضمن بطولة العالم لكرة اليد للفتيات تحت 18 عام المقامة حاليا برومانيا. نقطة النهاية لفلاسبور، أجمل تحية روف العياري، إلى اللقاء.
2: Flash Sport. Flash Sport.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذا جلسة معكم في سيف على كيف نمشوا القالة الإي آي. كل مرة الإي آي جاوبنا على سؤال، اليوم باش نمشوا نسألوا على الأحساس بالقشعريرة بالنسبة لجسم الإنسان. الأحساس بالقشعريرة شنو يقول العلم في الموضوع هذايا؟ تفضل.
1: القشعريرة هذه البثور المضحكة مألوفة لدى الجميع، غالبا ما تظهر عندما نشعر بالبرد أو عندما نخاف من شيء ما. في بعض الأحيان تحدث القشعريرة في الجسم بسبب العواطف القوية، على سبيل المثال عندما تستمع إلى أغنيتك المفضلة أو تشاهد المشهد الأخير من فيلم رائع. لكن الوظيفة الرئيسية لهذه البثور المضحكة هي الحفاظ على كمية الحرارة التي يتم إطلاقها عبر الجلد، لهذا السبب تسهل القشعريرة تدفئة الجسم في الظروف المناخية غير المواتية. تمارين الإطالة. نعم، تعد تلك أيضا نوعا من الآليات لحماية الجسم، على الرغم من أنه يمكننا القيام بها بمفردنا والتحكم فيها تماما، ومع ذلك فإن هذه العملية البسيطة والمعتادة مهمة جدا لعمل الجسم بشكل طبيعي. بفضل تمارين الإطالة يستعد جسمنا للأنشطة البدنية التي تنتظرنا خلال اليوم.
0: هذا التفسير العلمي للقشعريرة. بالنسبة للإجابة الصحيحة فيما يخص مسابقتنا لليوم، في ساعة واحدة المكيف ينجم يستهلك كهرباء يعادل استهلاك حوالي 9 ثلاجات، يعني 9 فرجدارات يعادلوا استعمالنا الساعة واحدة للمكيف. شوفوا معناها القيمة والكمية متاع استهلاك الطاقة بالنسبة للكليماتيزور. يلا نواصلوا معاكم. المترشح معنا اليوم نهار الاثنين للقرعة، نهار الخميس باش تصير، فدوى سعد. فدوى سعد ترشح معنا المسابقة 100 دينار، القرعة باش تصير نهار الخميس. فدوى سعد هذه القرعة نتاعها بالنسبة نهار اليوم الاثنين، والقرعة بالصين نهار الخميس. القائمة الفائزة هي القائمة الأولى، قائمة ديانا عاصي الحلاني وعبد الحليم حافظ. شكرا لكم الكل، هذه تحياتي. رياض دبوبي، سمية رجب، رضي العياري، عماد الغرز، كمال تومي، كمال عبادي، كمال حميدة، تحية لسامي حرافي. شكرا لكم الكل، خليكم تستمتعوا بالقائمة الذهبية. ليلكم زينة.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وابنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.

0: من يومين كنا صغيرين
1: جو جو زهو ترب
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

وصفها لكل حبيب افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا

0: الثامنة ليلا تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تسببت موجة الحر الفريطة في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% حسب ما أكد رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أن زيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، نافيا ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. وأوضح أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدودا من الأدوية المستوردة وأن الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير والمليمات فقط، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف توريدها وتطور تكلفاتها في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الهدف من تعديل الأسعار هو ضمان مواصلة توفير هذه الأدوية وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق. يتسم الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم بداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 29 و34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. أعلن مجلس السلام في غزة أنه عقد اجتماعا اليوم مع رئيس وزراء الاحتلال وفريق في إطار مباحثات تتعلق بتنفيذ خطة نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد لمرحلة انتقالية نحو الحكم المدني. وأكد المجلس أن أي انسحاب صهيوني لما وراء الخط الأصفر سيظل مشروطا باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، مشددا على أن هذا الشرط يمثل جزءا أساسيا من ترتيب المرحلة المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أبرز العروض المبرمجة في المهرجانات الصيفية بولاية تبلي: مواكبة لعروض مسرحية بسام الحمراوي بالمتلوي، مسرحية ياسين الصالحي بمهرجان قفصة الدولي، والسهرة الفنية لمريم الديرية بمهرجان نفطة. من المهرجانات الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا تسهل التواصل بين الناس وتقربهم رغم اختلاف اللغات. حديثنا اليوم تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية. كيفاش بإمكاننا نتواصل مع أي شخص في العالم رغم اختلاف اللغة؟ شنية الطريقة اللي تخلينا نحكو مع ناس ما نفهموش لغتهم؟ أهم تطبيقات الترجمة الفورية وكيفية استعمالها؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا، تحية طيبة لمستمعي إذاعة قفصة. اليوم العالم صار قرية صغيرة، الناس كلها تستحق تحكي مع بعضها من خلال استعمال الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية مربوطة بالانترنت، كسوسوا للدراسة وإلا للعمل ولا للسفر. دونك اختلاف اللغات ما عادش يمثل عائق كبير بوجود تطبيقات تسهل المحادثات باستعمال أساسا الذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في ترجمة المكالمات الهاتفية فوريا حينيا في الوقت الحقيقي. كيفاش تعمل التطبيقات هذه بصفة عامة؟ أول حاجة تطبيقات تقوم بتحويل الصوت إلى نص، معناه أنا كيف نتكلم الكلام نتاعي يتبدل نص، بعد تصير ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص هذاك إلى صوت آخر ناطق باللغة اللي تم ترجمة إليها، وهكذا زوز أشخاص ينجم يحكم مع بعضهم رغم اختلاف اللغة. حاجة أخرى، فما برشة تطبيقات نجم نستعملوها في المجال هذا كما AI فو Intelligence Artificial Telephone، يعتبر من أشهر التطبيقات، يخدم مع أكثر من 150 لغة، يمكن من التحدث وإلا المحادثات مباشرة عبر الهاتف أو تطبيقات مثل الواتساب، نجم نستعملوه في الواتساب مثلا. ثم تطبيق أخرى اللي هي ZDUBS، هي الميزة نتاعها التطبيق هذه اللي هي تحاول تقلد من خلال الذكاء الاصطناعي، تحاول تقلد صوت المتكلمين، يعني إذا أنا نحكي بالعربي تحاول تبدل لي صوت نتاعي، تعمل ترجمة نتاع العربية للفرنسي بار اكزومبل باستعمال نبرة الصوت نتاعينا، تحافظ على الصوت وتحافظ على العاطفة أثناء الحديث، معناها الطون نتاع الحديث. فما زاد تطبيقات أخرى كما باب الفون، فما تطبيقات أخرى زادة كما تيلي لينجو زادة، هذه تقوم بالترجمة فورية لمكالمات مع دعم عدد كبير من اللغات ودقة في التعرف على الكلام. هذه يتمكن زادة من المحادثات والاتصال الهاتفي باستعمال الذكاء الاصطناعي. وين نجم نستعملوها؟ نستعملوها في السفر، نستعملوها في الأعمال التجارية إلى آخره. تطبيقات هذه قوية برشا، لكن تستحق أول حاجة الانترنت قوية ومستقر، خاطر باش تقوم بترجمة من خلال استعمال موديل تاع الذكاء الاصطناعي. كيف فما حاجة اللي هي يعرفوها لخيان في الاتصالات اللي هي الوقت المسموح به باش نبعث الصوت، دونك باش يصير تأخير صغير في المكالمات على خاطر الوقت هذاك هو باش يكون في ترجمة الكلام اللي باش نتكلمه كله. في الختام، تطبيقات الترجمة الفورية لمكالمات مثل خطوة كبيرة نحو عالم بلا حواجز لغوية، لكنها تحتاج استخدام واعي، خاطر النجم يصير ترجمة من خلال استعمال صوت معين، وهكيك يصير التجاوز أكل سلامة سيبرنية اللي حكينا عليها في حصص فاتت. وشكرا.
0: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبرس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين

0: كي نحكوا على الفترة الذهبية للأغنية التونسية نستحضروا برشا أسامي. هو واحد من صناع مجد الأغنية التونسية، خلينا نحكوا على أواخر الثمانينات والتسعينات، عدي البحور الكل، يوم السواعد سمر، محبوبي، كيف ما دخلت القلب تخرج منه، وكان قلبي طوعني، وبرشا عناوين ما زلت التوا حاضرة في أذهان الجمهور التونسي. نحكوا على النصر صمود، حاضر معنا لموجة إذاعة قفصة فيها المصافحة الظريفة والخفيفة. معك مساء الخير سي ناصر على موجة إذاعة قفصة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين هذه القفصة والقفصة كل.
0: يعطيك الصحة يا سيدي، نورتنا ومرحبا بيك. نحكوا على مجد الأغنية التونسية على الفترة الذهبية، فترة حلوة برشا، فيها برشا ملحنين، برشا شعراء، برشا أصوات حلوة، صنعوا فترة ذهبية للأغنية التونسية. عناوين ما زلت حاضرة التوا عند الجمهور التونسي، أسامي كبيرة وما زلت كبيرة التوا، لكن للأسف غابت وظهر في الساحة الفنية أسامي أخرى ما تنفسش فنيا القيمة متاعها للنجوم هاك الفترة هذيك، سورتو فترة الثمانينات والتسعينات. كنت واحد من نجوم الفترة الذهبية، كيفاش كانت الفترة هذيك؟ علاش كانت فترة ناجحة بامتياز؟ شنو بالضبط السر اللي خلى الفترة هذيك تكون فترة ناجحة؟
1: لا، هو أنا أعتقد أنه السر يكمن في أنه الفترة هذيك خذت وقتها، ما معنى يعني احنا توا نسمعوها أو نرجعوا لها بنوع من الحنين إلى الماضي، معنى نوستالجي. ومعروف هذا دير، وبين قوسين الفترة الذهبية كانت للأغنية في العالم أجمع لزاني 80 أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، الأغنية في العالم أجمع ظهرت كثيرا، كما كذلك كانت هنالك لزاني 60 ولزاني 70. معناه نشوفوا قاعدين في التاريخ متاع الأغاني، كل فترة تجيب نوعيتها وتجيب نجاحاتها. أنا لا أعتقد، معلش فهمني، أنه مثلا اليوم الأغاني اللي قاعدة تعمل اليوم ممكن دون 20 دون 30 يكون عندها نفس القيمة ولا نفس الشيء للفترة ما سميناها بالفترة الذهبية. لأنه ساعات الزمن عنده حكم وراءه، هما الأغاني اللي تبقى وفي أذهان الناس هي التي تخترق الزمن لا أكثر ولا أقل. والحمد لله، لكن ما ننساوش احنا في تونس كان عندنا زادة أوسي السبعينات،
0: صحيح،
1: وكانت فيها برشا أغاني زادة حلوة ونحفظوها حتى لتو، فهمت، وملحنين كبار ومغنين كبار، يعني كل فترة زمنية لها ناسها، فهمت، والتاريخ هو اللي يحكم من بعد، ما يزم نعطيه شوية وقت.

0: كان فما تنافس كبير برشا بين برشا نجوم وبرشا أصوات في الفترة هذيك. خلينا نحكو على صوفيا صادق، نجاة عطية، أمينة فاخت، ذكرى محمد الله يرحمها.
1: صحيح، هذي كل خلقهم ظرف معين، ظرف أنه مثلا كانت موجودة ساعتها شركة الإنتاج أو شركات، ولات
0: شركات
1: منها واحدة واثنين وثلاثة وأربعة. وما ننساوش التدخل التكنولوجي ساعتها اللي كان مهم جدا، اللي هو الكاسيت، هو لما حالة بدأ من 75 وانت طالع. لكن في الثمانينات عرف الأواج بتاعه، معناها صناعة الكاسيت والخروج الأغاني على المحامل هذيك. والإنسان الذي كان يختار أنه يمشي يشري الغناية، مش كما تو أسهل برشا، لو ساعات الغناية تو تفرض عليك روحها، قبل لا أنت تمشي لبياع الكاسيت وتشتري ما تريد سماعه أو ما أعجبك من الإنتاج. الفترة هي بكلها رأي لا ما نجموش نقارنوها باليوم، لا تقارن، لأنه كما قلت لك فما ناحية تقنية جديدة خرجت اللي هي الكاسيت، فما سيركوي كامل اللي هو شركات الإنتاج، فما سونوريتي جديدة زادة، لأنه احنا تعودنا في قبل الزمن هذاك بتسجيل الإذاعة الكل، فكانت فما نوعية معينة من الصوت. كيف جات الاستوديوات الجديدة اللي هي ما يسمى بالمولتي بيست، عملت سونوريتي جديدة، فما حس جديد ولا مع الأغنية التونسية. وكما قلت لك ديما الإنتاج أو شركات الإنتاج هي اللي تعمل الإنتاج في البلاد.
0: كانت ثم ثورة في الألحان، حكيت على فترة السبعينات، ممكن كانت ثم ثورة في الألحان؟
1: طبعا الثورة كانت تابعة شيء معين، احنا كنا من صغار ساعتها في السن وتربينا على جيل كامل من الملحنين ومن المغنين اللي حبينا نجيبوا شيء ممكن ما عملوهش هما حتى نتميز كذلك.
0: انا حكيت على الالحان اللي كانت في فترة السبعينات مثلا، انه كانت حاجة تميزها شوية، رغم انها لقيت بعض النقد عنها من برشا ناس، خاطر مثلا كي نحكوا على الالحان الجويني ولا علي الرياحي كانت فما شوية اضافات نقولوا احنا الفلامينكو وكل حاجات هذيك اللي كانت من الأول مش مستساغة، لكن بعد بالحق ولينا نسموها ثورة في الألحان. بعد الفترة هذيك فما زاد في الثمانينات صارت ثورة صغيرة في بعض الألحان، نشوفوا مثلا الآلات الغربية، الجيتار، حاجات كي ممكن بعض الألحان تعودنا أنه
1: أي
0: تكون فما معناها مقامات شرقية، تعودنا بالمقامات الشرقية، الأغاني الوترية احنا نسموها،
1: لأنه الفترة اللي سبقتنا أساسا هي فترة تميل أكثر إلى الأغنية الشرقية، لكن بأسلوب وبشكل جديد.

0: نحكو زاد على بعض النجوم في الساحة الفنية. خلينا نحكو على فترة الثمانينات، احنا ديما نرجع للثمانينات. أسامي ممكن ظهرت في أواخر الثمانينات بغنية ومن بعد ما عودتش، كيما ثريا عبيد، كيما عوطف مصباحي، كيما سوسن الحمامي اللي غابت، غنت بعض الأغاني وغابت. ثم نجوم بالحق معناها كانوا يستحقوا أنهم يبقوا ديما في الساحة الفنية ويبقوا متواجدين، كانت أغاني ضاربة وناجحة في الفترة ديك، لكن بعد غابوا على الساحة الفنية وبشوية بشوية ولت تغيب حتى الأسامي الكبيرة، ولت تغيب على الساحة الفنية وتظهر أصوات جديدة، لين وصلنا للفترة هذه. نحكي على الفترة هذه في ظهور التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي الجديدة اللي ولت معناها أي واحد نجم يعمل أغنية وحده في الدار ويخرجها وتضرب الأغنية وتعمل نمبر دو في. علاش الأسامي هذيك اللي كانت حاضرة وقتها ما تمش استغلالها بالكيفية اللي تبقى ديما متوجهة على الساحة الفنية؟ ولا هما خيروا الابتعاد كيما عوطف مصباح اللي كنت عملت معاه عادي البحور وكل هكا ولا لا؟
1: لا، هو شوف، قضية الكل مربوطة بوضعية الانتاج. البريود اللي تعرفوا فيها الناس هذوكم كانت فما شركة موجودة انتاع انتاج دا نجم قول اسمها لأن انتاعات اللي هي السكا، وهي اللي عملت أغاني ذيك كلها. لكن بعد الانتاج في تونس ولا معاد حتى حد ينتج، حتى الإذاعة والتلفزة التي كانت تنتج أغاني اللي ما نعرفوهم الكل، العمل هدي جويني وعلي الرياحي نعمة وعليا ما عادش تنتج. إذن شكون باش يبقى ينتج الأغنية؟ قضية دائما وأبدا مربوطة بمن ينتج الأغنية. طيب احنا نعرفوا اللي وزارة الثقافة عاملة مجهود في أنها تنتج الأغنية، مهكا ولا؟
0: نبقوا نستنوا معناها لين يتم دعم الأغنية من وزارة الثقافة؟
1: لا، وهذا غلط، لأنه العملية هذه ما جابت شيء. معناها يلزمك،
0: معناها الحجة تكون أنه ما فماش دعم، هذيك الحجة.
1: لا، الدعم ساعات يكون موجود، لكن تولي دعم ودوسيات وبيروات ودرشوه وانت الفن راهو معاش فن، لأنه مش كيما منتج يهمه أنه الأغاني تنجح حتى يستثمرها هو، لأنه العملية في الأخر تجارية بحتة راهو. من أنا منتج أغاني نحب نعمل أغاني توصل للناس وتتوجد في السوق وتتشرى، سواء عبر العروض أو الكاسيتات أو السيديات أو ما كل شيء. توا أنه مشكلة الإنتاج ما عادش هي مشكلة حتى حد في الدنيا في بلادنا، معنا حتى حد ما عاد يخمم أنه ينتج أغنية إلا المطرب وحده، وهكا قاعدين نشوفوا توا كيفاش نعملوا. كل واحد يمشي يعمل كفر والآخر يمشي يعاود أغنية قديمة، وما خاطر كل واحد يعمل على زي راسه، وفي 100 أغنية ممكن تضرب واحدة ولا اشتر واحدة وكو عاش موجود.
0: خاطر بصراحة احنا نحكوا معناها بالحق بوجيعة كبيرة على برشا أصوات كانت بالحق أصوات نجم تكون معناها حاضرة في الصف الأول للساحة الفنية، كيما سوسن الحمامي. مش الكل لحظة
1: عوطف مصباحي ما عادش في تونس من بكري.
0: أي
1: سوسن الحمامي صبر، هي وقفت ما نعرفش علاش، لأنه ما عادش فما شكون داعمها زاد كذلك. ثريا عبيد هي قررت أن ما عادش تغني.
0: منيا البجاوي، زينة التونسية.
1: منيا هذيك كانت فترة معينة كما قلت لك، كان وراها منتج وراها إنتاج، ومنيا من الناس اللي جابت طريق حمدي وجابت كذا، هذا الكل هي ماكينة الإنتاج متاعها.
0: لكن حتى الأصوات اللي هاجرت ممكن فمش شكون نجحوا بصفة كبيرة كما كانوا ناجحين في تونس الحقيقة.
1: صحيح، لا ما نجحوش. نقول لك ما نجحوش بكل إلا الكبارات معنا اللي نعرفوهم من قديم، مثلا صابر الرباعي من الناس اللي هاجر كذلك.
0: أمينة فاخت معناها في تونس الديفا، فنانة كبيرة ومعناها الجمهور يحبها برشا، حتى كي عملت ألبوم معناها مع شركة أخرى البرة، صحيح معناها الألبوم نجح شوية لكن النجاحها في تونس كان أكبر. فما فنانين ممكن يخير الهجرة يقول لك باش نلقى أفاق أكبر البرة، ولكن النجاح ما يكونش حليفهم كما في تونس.
1: شوف، هو لا حد ينكر أنه الخروج البرة يعود بالنفع المعنوي والمادي ألف مرة أكثر من تونس بكل صراحة. احنا نشوف ممثلات متاعنا والممثلين اللي خرجوا ومشاوا لمصر ومشاوا لسوريا ومشاوا كذا، يعني ولات شخصيات أخرى. هذا كذلك يرجع لأن البلاد ما فيهاش حتى مكينة متاع انتاج. ولا صابر الرباعي لو كان ما خرج ومشى لبنان ومن بعد مشى لمصر ومشى، ما كانش يولي صابر الرباعي. عندنا إشكال كبير اسمه الانتاج في تونس ومكينة الانتاج، وكذلك الفنان حقه مهضوم في تونس.

0: أنا ديما نحكي ديما نقول فما أغاني وفما إنتاجات تونسية حتى إبداع من وزارة الثقافة، لكن ما تلقاش نجاح كيما نجحت الأغاني بتاع الثمانينات والتسعينات.
1: طبعا، لأنه كيما قلت لك الدعم الذي يمر عبر البيروات الهدف نتاعو ماهوش الإنتاج، الهدف نتاعو الفلوس. باش نصورك لأربع صور دي، لأنه الفنان في تونس معدم. فهمني شخص
0: هو الحديث بالحق، معني خاطر كان باش نحكوا على فتره سابقه ممكن الانتاجات التونسيه تقريبا الكل اللي تخدمت في الفتره هذيك كانت 90% اغاني ناجحه ومازلت التو تسمع وتتحب. الفتره هذه الحقيقه حتى راهو كي نحكوا حتى على الانتاجات الخاصه، معني مش باللي بدعم من وزاره الثقافه، ممكن فتره ما وبعد الاغنيه تتنسى وحتى حد ما عاد يتفكرها. سر، فما سر في الحكايه، فما برغم انه الاصوات موجوده الشعراء موجودين اي
1: كيف تبدا تخدم مع منتج اللي فاهم السوق ويعرف السوق ويعرف الناس ويعرف ايش باش يعمل لهم. كذلك لانه المطرب او الملحن او الشاعر ماهوش قادر على كل شيء. تفري انا شخصيا احيانا كنت نسمع المنتج نتاعي الاغاني قبل نفهموا عليهم، ساعات يقول لي لا ناصر هذه مش لازم. ما عندناش في تونس إطار تشتغل فيه. شو الإطار اللي تشتغل فيه؟ لأنه لا ننسى أنه الإبداع الفني بجميع أنواعه، سينما ومسرح وموسيقى كان ما عندوش ماكينة كيفاش تبو يخدم، ما ثم حتى حد يأطره، ما ثم حتى حد مهتم به، لأنه المنتج هو اللي مهتم راهو. وني قلت لك لأنه العملية تولي تمثله هو كذلك، يلوج معاك على الفكرة، يولي يسمع معاك، يولي يحاول معاك، تقول له هذه مثلا نحب نعطيها نجاح تعطيه، يقول لك لا مثلا كانت غناها صوفيا خير. معناها هذا غياب كل هذا، ولا المطرب غير يهزه بصراحة في تونس.
0: رغم أنه كان فما
1: حتى شيء ما عادش فاهم، حتى نوعية الموسيقى ما عادش فاهمها.
0: رغم انه كان فما تنافس كبير بين نجمات بالحق معني في الفتره ديكا ونجوم كبار، لكن تنافس ما كانش فيه معناها انه باش توصل تعطل خدمه حد ولا باش توصل، معناها كانت حتى ساعات بعض الكلمات كما كنت تحكي ولا الالحان تتخدم خلينا نحكم مثلا نجات عطيه، لكن بعد الملحن والشاعر يشوفوا انها تمشي مع صوفيا ولا مع نوال غشام اكثر، وكانت الاغنيه عادي معناها تاخذها.
1: طبيعي تو ما تفهم حد شيء، ونوعية الموسيقى انت مك شايف انه ولو يحس ولا بعضهم ما تجيش نعمل غنية كفلان راهو. وذلك علاش كلهم تقريبا مشاو النهج واحد، لو كان تسمع غنية تونسية تلقاها كلها فزاني ما عاد حتى حد يعمل غنية اخرى. علاش؟ لانه مثلا المطرب الفلاني مشيت معاه الغنية ذيك في الايقاع هذاك وفي الجو هذاك. معناها احنا يلزم كل فنان له طابعه وعنده موسيقته واللي تختلف على الاخرين حتى يتميز. ما انا احنا كما قلت لك تو دخلنا الى عالم اخر وسي، وعالم السرعه وعالم الرقمنه وعالم السهله، تو تمد في دارك تعمل غنيه فهمت هذاك اورديناتور وتعمل شويه كلافيي ودرا شنيه وهاك تشوف وبعد هبط انت وظهرك. انا صدقني فما ناس يحكيوا لي ساعات يقول لي هذا في اليوتيوب عامل 700 مليون فيو، يقولوا بالحرام العام اللي سمعته ما نعرفش. معناها حتى الجمهور بيدو تغير
0: يسمع صحيح الأغاني ذيك والمشاهدات تطلع معناها بطريقة كبيرة برشا ومهولة، لكن كي يسمع أغنية من أغنيات الثمانينات ولا السبعينات ولا الخمسينات ولا يتفاعل معها ممكن أكثر، هذيك ممكن يسمعها مرة مرتين وبعد.
1: مثلا أنا غني نقول لك مثلا البنية إيمان المحرز اللي عاودت محبوبي.
0: محبوبي ها؟
1: معناها في الأخر بكل عملته كل ما ظهرش ظهرت كان محبوبي. صبري مصباح في الأخر بالكل تذكر له أم سعد سمر أغنية أخرى ولا اثنين اللي هما غنايات عملوا عام 80 اللي تقول فيه صحيح، لانهم هذوكم كما قلت لك جاوا بتاتر من حقيقه معينه من فن ما انا حبينا نعملوا فن بالمجد ساعتها فهمت. توا اللعبه تغيرت، توا انستغرام وفيسبوك وتصور ومشي وجاي ودي ستوري ولا شنو فهمني، من الفنان اللي تشوف وجهه اكثر من تسمع اغنياته. هذا ممكن هذا العالم نتاعنا توا ما نعرفش.
0: حاجه مميزه اخرى في نصر صمود انه مش سهل انه معناه نشوفه ديما ملحن يكون صوته حلو وجميل ويغني، ويكون ساعات صوته يغني الغنية خير من الفنان اللي باش يغني الغنية، مع خاطر مش سهل انه نشوفه ملحن معناه يغني وصوته حلو. تقريبا عودت برشا اعمال كانت من معناها من الحانك، كيما كيف ما دخلت القلب، كيما عادي البحور، الكل غنية تعودتهم بصوتك معناها غنيتهم بصوتك غنيتهم بصوتك، وكان معناها طريقة الأداء متاعك خاصة ومميزة، خطر الملحن يمكن يعرف الأغنية أكثر من اللي
1: أكيد.
0: مش كما تعطيها الفنان معناها وتحفظوا اللحن وتحفظوا نوتات كما تغنيها أنت كيف تشوفها.
1: أكيد تشوف حتى الملحن اللي ما يغنيش مليح ما أنا معطاهش ربي صوت جميل كيف يقول غنيته منها ما ينجمش المطرب يقولها كما قاله، لانه ريالمون الاحساس هذاك نابع منه هو من ذاته. وهو يعرف علاش مشى للنغمه هذيك وللجو هذيك وللجمله هذيك، هو يعرف المطرب باللي باش يعرف ما يعرفش. يعني مثلا انت توا تسمع، مش انا ما نحكيو عليه، نحن نحكيو على العمالقه نتاع العرب. كي تسمع الصنباط يغني ولو ام كلثوم، وما ادراك ما ام كلثوم. الصنباطي عنده نكهه اخرى، والا تسمع محمد الموجي
0: موجي. اي
1: محمد الموجي له نكهه اخرى على عبد الحليم ولا غيره. لانه كما قلت لك ممكن احنا اقرب للغنايه، لان احنا نجم نقول خلقناها من عدم، والخالق هو الله سبحانه وتعالى.
0: خاطر كي تلحنها وقت تحسها معني عندك.
1: انا خاطر لحنها باحساسي، وممكن بقصتي الحقيقيه واحساسي انا وشو حسيت. احنا ماناش خياطه، سي باغري راهو. انا اغلب الاغاني الناجحه نتاعي قصص نعرفها جيدا. معناه والعلاقه اساسا تتبنى بين الشاعر والملحن راهو، ومن بعد يجي المطرب.
0: هي برشا اغاني ناجحه كانت تخدمت بين الملحن والشاعر، ممكن في ساعات هكا في جلسه خاصه في بين اصحاب، بين مثلا يحكي له حكايه. برشا اغنيات ممكن نتفكروا معناها حتى في الخمسينات ولا في فترات سابقه. توا الاغنيه ما نعرفش كيفاش الاجواء نتاعها بالضبط، كيفاش تتخدم وتقريب من الساحه الفنيه معناها وتعرف.
1: وهذا اللي خلاونا احنا مثلا الناس اللي خدمنا في الوقت هذاك ما عادش نجموا نخدموا معاهم توا، لانه احنا ممكن عنا طريقة معينة، تربينا على طريقة معينة في العمل، على أخلاقيات معينة، على حس معين اللي ما عادش موجود تو بكل صراحة.
0: فمش أغنية غنتها فنانة ولا فنان وبعد ما خرجت الأغنية شفت اللي هي كانت تمشي مع فنان واحد آخر الحقيقة؟
1: لا الحقيقة أنا بس كنا براتيكمون أغلبهم تعاملت معهم في حياتي، أغلب مطربين تونس. أنا أعتقد أن الأغنية الناجحة أكبر من صانعيها، معناها هي تخترق التاريخ. تو برشا كيما قلت لك ديجان بيجيوني حتى لهنا للبير وكحذايا وكذا، ما يعرفش مثلا اللي أنا عملته مسوات سمر ما يحبها برشا. شفت اللي هي كاتني الغناية، معناها فهمت كونت نولي أنا ما عادش نعني حد شيء. ومرور الزمن الكبير تولي ما عادش تعرف حتى شكون غناها، ما تبقى الأغنية. تو أنا كان نقول لك مثلا تعرفش شكون غنى يا يما الأسمر دولي، ما تعرفش، لأنه الزمن خلاها هي ويمسح الاغنيه الكل بعد في الاخر. معناه الاغنيه انا نقول اللي هي اكبر من ملاها.

0: أغاني اللي غنيهم صلاح مصباح أم سواعد سمر مثلا، معناها في العلاقة بين الفنانين، وبرشا فنانين يقول لك أنا تظلمت وما خذيتش حقي، كي غناها ولده ولا تغنت بأصوات أخرى مثلا كما كنا نحكو على محبوبي، تغششت في الفترة هذيك أنه مثلا ياخذها ولده ولا ياخذها فنان آخر ممكن ما يشاوركش ولا تتغنى بأصوات أخرين؟
1: لا غناها في سبوت بوليسيتير وكلمتهم وجينا واتفقنا معناها بياسر.
0: خاطر برشا فنانين شفنا ساعات يقول لك انا ما في باليش فنان عاود لي غنيتي وانا ما في باليش، ومش
1: حقوق التاليف واش كي بيه. القانون واضح، راه معناه القانون واضح وصريح، الاغنيه تبقى ملك الملحن والشاعر بعد مماته 50 سنة، حتى حد ما عنده الحق يتصرف في غنايه بدون اذن الملحن والشاعر. بالمجد هذا برشا ناس ما تعرفوش هكا القانون. راه
0: تجربتك مع المنوعات التلفزيه 5 على 5 مثلا، برشا قبل في الفترة هذيك ممكن تعاملوا مع المرحوم نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة، وكان بالحق معني كانت
1: في البحري
0: كانت المنوعات هذيك تخدم الفنان التونسي، لكن صارت بعض المشاكل انه ساعات يلوموا على نجيب الخطاب انه يسوق للانتاج العربي اكثر، وساعات يقول لك معناها تظلمنا احنا مش موجودين، وسهرة كاملة تعدت فيها مجد الرومي ولا مع فنان عربي يكون فنان التونسي اقل التوقيت معناها وفي اخر السهرة، لا برشا لموا عليه الحقيقة، لكن المنوعات هذيك راهي خدمة برشا فنانين. الفترة هذيك فترة مع نجوم التلفزة وقت الفترة هذيك خدمة النصر صمود هكا ولا لا؟
1: لا أنا ما بكذبش عليك، ما عادتش برشا في التلفزة.
0: معناه كنت من الناس اللي تظلموا ما تعدوش برشا؟
1: لا ما تظلمتش، ما قلتش تظلمت، لأني أنا كنت متواجد عبر أغانية، أنا كنت أساسا نخدم مع الشركة اللي قلت لك عليها.
0: لكن يظهر الفنان وما يظهرش الملحن ولا الشاعر.
1: لا هذا ما معروف، ما فهمت، هذا مش عندنا احنا برك، حتى في فرنسا وفي الانجلتير وفي امريكا تعرف المغني وتعرف الغني وتعرف شكون لحن وشكون كتبه، هذا مش مشكل. تعقل لك علاش مش مشكل؟ خاطر الناس هذوكم في البلدان هذه حقوقهم الماديه خاصه محفوظه جدا، وما تنجمش تلقى انت غنيه ماهاش معانونا شكون كتبها وشكون لحنها، لكن انه ما يوليش نجم مش قضيه.
0: توا في مصر مثلا، احنا مش بنحكوا على فرنسا ولا على دول اخرى، في مصر برشا ملحنين تشهروا ممكن اكثر حتى من الفنانين اللي يقدموا لهم الاغاني، معني برشا اصوات.
1: طبعا خاطر مصر لو سيستيم اللي يخدموا به هو كيكا، لانه يرجع الى المنتج الحقيقي للاغنيه اللي هو الملحن والشاعر، كي تقول رامي، كي تقول صنباتي، كي تقول باري حمدي، كي تقول محمد موجي، كي تقول كلهم تشهروا، لانهم اساسا لو سيستيم اللي خدموا به كبروا الملحنين، ما كبروش المغنين برك، لانه صانع الاغنيه الحقيقي هو الشاعر والملحن. كان انت ما تكبرش الناس هذوما باش تجي يوما ما تولي معاش عندك ملحن وماش عندك شاعر، شكون باش يعمل لك الاغنيه؟ فهمتك علاش قلت لك هي الكلها راي سيدي سيستم، الكلها منظومات كامله، انت واش تحب تعمل؟
0: كانت تقبل المهرجانات ولا حتى البرامج اللي نقولوا احنا اللي يطلعوا فيها نجوم، مثلا خلينا نحكوا على فتره مثلا الثمانينات اللي في نفس الفتره تقريبا كانت نوال غشيم، نجاة عطية، صوفيا، امينه، برشا اسامي وقتها معناها تم اكتشافها من خلال المهرجانات هذيا ولا البرامج اللي تكتشف المواهب. مهرجان الاغنيه توا حاليا معناها يقدم في اصوات بنفس القيمه اللي كانت تقبل في السنوات هذيك، ولا فما بعض العتاب على الاصوات اللي تفوز بالجوائز ولا تفوز بالمراتب الاولى ما تكونش في مستوى جيد انها تصنع نجوم كبار؟
1: لا وما تصنعش نجوم، وبين قوسين مهرجان الاغنية عمره ما صنع نجوم، اما عمره اعطيني انت نجم تعرف غير مهرجان الاغنية، ونقول لك علاش، لانه هذا مهرجان اساسا تعمل فيه الدولة، وهاني قلت لك لو كل شيء يتعب يمر عبر قنوات الدولة المنظمة بنجم فيه يكون كان هذا المنظمة، لانه الدافع الحقيقي والهدف الحقيقي ما هوش الاغنية في حد ذاتها. انا اعتقد انه مهرجان الاغنية في تونس عمره ما كان حاجة معناها هايلة يصل، ولا خرج لنا اغاني تشهرت ولا تعرفت، ما تعرفها قل لي لوحدة كان تعرف.
0: معناها البرامج الفنية ولا المهرجانات ما تصنعش النجوم؟
1: لا يستحيل، هي نورمالمون تحصد النجوم بعد ما تولي انت عندك غناية باهية وكذا، نعيدوا لك انت توا فما ناس تاخذ مهرجانات عمرك تصنع بيهم ما تعرفهمش، ويمشي يغنيوا كمان وما يجي حتى حد المهرجان ويخلص ويخرج التعرض ويروح. صحيح ولا انا نقول دي كلام غلط؟ هذا شوف انا اعتقد انه الدولة يلزمها تهز يدها على الانتاج الفني، تعمل قوانين، تضبط الاشياء، تنظم القطاع، تعمل فيه قانون، تعطي الفنان حقوقه القانونية معناها اللي تلزم، وصيبهم يا اخويا، هاك الشارع قدامك كان حبوك تفضل. اما ماهوش معقول اني انا نجي نعطيك مهرجانات ها وانت ما يعرفك حد وما عندكش في رصيدك حتى زوز غنيات. خاطر لو كان جات الحكايه تتعمل اللي ناجح هو اللي يعمل مهرجانات، ما انا يخدم على الجيجيشين نقول واحد. راهو الموضوع مش هكا، هذوما اغلب اللي تحكيوا عليهم يجيو في عروض مدعومه، راهو مش معناها مدعومه، فلوسها معطيه من وزاره الثقافه. وهكا ولا
0: معناها الكم الكبير من الفنانين اللي خرجوا في السنوات الاخيره وكانوا معناها صعدوا على المهرجانات ولا اللي كانوا فايزين في الجوائز في المهرجانات ما ينجموش يكونوا نجوم.
1: ليه ما قاعد شكون فيهم نجم؟ اعطيني نجم جديد. صعيب ياسر راهو. النجوميه تتبنى على سنوات.
0: هو الصحيح انه خطر
1: في العالم اجمع.
0: اي خطر نسمعوا بيهم.
1: اي نوع من الموسيقى كذلك.
0: نسمعوا بيهم في مهرجان الاغنيه يقول لك فايز بالجائزه الاولى، الجائزه الثانيه والثالثه. نسمعوا من بعد الاسم هذاك يختفي. معناها الجائزة الأولى والثانية والثالثة نسمع ممكن في سنوات فارتة أنه يعطيك اسم يقولك فايز بالجائزة الأولى في المهرجان ولا الفايز بالجائزة الثانية، وبعد ما عادش نسمع الاسم ذاك وحتى الأغنية ما عادش نعاودوا نسمعوه.
1: وهذا اللي صار مع مهرجان الأغنية من اللي بدأ. معناها في الأخر مهرجان الأغنية قلت لك هي تظاهرة تقوم بها الدولة لأسباب أخرى. أنا الهدف الأسمى ما هوش الأغنية في حد ذاتها، هو أكل حراك هذاك أو أكل جو في وسط الموسيقى وكذا، ولا بروف أنه تعزيه الدولة. الدولة ما يلزمش تعمل فن، واش دخلها في الفن؟ ما يلزمش الدولة تعمل فن، الفن يعملوه الفنانين. الدولة تعمل قوانين تحفظ حقوق، نجم تشكي نهار آخر كي حد يتعدى عليك وكذا.
0: كانت قبل شركات الإنتاج ممكن تحكي
1: طبعاً.
0: أي هي اللي تصنع النجوم
1: في أول الحوار. أنه شركة الإنتاج لأنه هو عنده أنتري، الدولة ما عندهاش حتى أنتري إلا أن أنتري سياسي لا أكثر أقل.
0: معناها نحكوا على أشرطة الكاسيت، معناها تكون موجودة في السوق
1: وتتباع
0: ما يحطش الرهان على اسم ما يكون ما يجيبلوش
1: طبعا. الربح الدولة تنجم تحط رهان على ناس ما تجيب شيء.
0: هذاك اللي صاير، هذاك اللي صاير توا نشوفه في شركات انتاج مستشهرين. خلينا نحكوا على المستشهرين اللي خرجوا في نجوم، تشوف فيهم نجوم؟
1: لا ما همش نجوم، وهذاك اخطر لانه المستشهر هو اللي يحكم فيك ويقول لك شعب. والمستشهرين نورمالمون ما يصنعوش هما البرودوي كولتوريل، يلزم يركبوا على برودوي كولتوريل. احنا عم في تونس مقلوبه راهي. معناها يلزم المستشهر يكون الهدف انه الفن هذاك ينجح حتى هو ينجح وراه. توا لا يجيك المستشهر هو يقول لك كيفاش تعمل الفن هذاك اللي تحب تعمله حسب رايه ويقول لك ماكش تدبر عليه انا مش هديك فلوسي. وفي اغلب الاحيان انا مانيش حتى ريسبوت بيسيتير، ممكن كانوا عام 80 خير.
0: ممكن شركات الانتاج توا ما عادش تحب تدخل في غمار الانتاج الفني لانه مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نحكوا على اليوتيوب مثلا، اذا كان شركه انتاج باش تخرج لك البوم الفنان وسي دي في الاسواق وما يشريه حتى حد، خاطر اللي يحب يسمع اغنيه سهل برشا يدخل على اليوتيوب يتفرج فيها.
1: لا هو توا ما عادش عندك طريقه اخرى للعالم، العالم تحل لبعضه. توا اغنيه توا تتعمل في امريكا انت اون دو سكوند عندك في الدار تمشي تشريها في دي. لكن هنا فما ماكينات اخرين خدموا لبرا باش الانتاج يقعد متواصل، وهو راه ما تنجم تواصل الانتاج الا ما تحفظ حق المنتجين. انت انا عندي علاقه بيوتيوب وساعات نكتب لهم ونبعث لهم ونقول له راي الاغنيه هذه نتاعي والسيده هذيا متعدي عليها يسكرها راه تطفي. خاطر الناس هذوك ما يفهموا في حقوق التاليف والتلحين ويحترموا الناس. احنا مالهوريزمون كيما قلت لك في تونس ما عندنا حتى ماكينه، والماكينات هذوكم يوتيوب وغيره وانستغرام مش ماكيناتنا احنا، مش احنا عملناهم راهو. ودايور كيس كون ريبريزونت بالنسبه لي حكايه ثانيه.
0: لكن هاو في المهرجانات الصيفيه مثلا ماناش باش نحكوا على العام اللي فات ولا اللي قبله بحكم معناها الجائحه ما فهمش، لكن السنوات اللي الفارته ما عادش نشوفوا في اسامي كبيره على المهرجانات الكبيره، ولينا نشوفوا في دي رابور مثلا.
1: ايه لا لي رابور الناجح ما هو إلا شخصية نجحت ومن حق الناس أنها تشوفها. أنا قلت لك المشكلة في الإنتاج المدعوم من الدولة، هذا المشكلة دي أنا. يعني خليه يضرب على الجيشي يجي أقول له يجي صور 100 مليون صح عليك، كان جاتك الناس تفضل. أما نجيش نعطيه أنا 3 و4 و5 عروض وزوز عروض وخمسة عروض مدعومين من الدولة خالصين الأجر قبل يطلع على البوديوم. قال شنو؟ قال نعم في الثقافة. لا ما تعمليش عندي ثقافة، اخرج منها اخويا الثقافة شو عندك فيها. أنا هذه مشكلتي الحقيقية، وأعتقد أنه الدولة مساهمة بقسط كبير ياسر في أنه الإنتاج أنه ولا أي شيء اللي يجي هو في الاخر يعرف عنده علاقات وباش ياخذ 3 و4 عروض.
0: لكن في المقابل مثلا كي نسمعوا بحفله الامينه فاخت، رغم انه امينه فاخت عندها برشا ما عندهاش انتاجات فنيه، تطلع على الركح وتجيب جمهور كبير.
1: صحيح.
0: صوفيا صادق كيف كيف. لطفي بوشناق كيف كيف. عدنان الشواشي كي يعمل حفله معناها الناس كلها تجي تسمع عدنان الشواشي. مع انه
1: صابر الرباعي كيف كيف.
0: صابر ممكن خاطر عنده انتاجات جديده وحاضر ديما على الساحه الفنيه.
1: انتاجات جديده برك. لانه نجم بالمجد، انا اسمع روحه بالمجد. خاطر هو ثم نجوم من ورق الوزير. فما ناس تصفق لك ماشي في بالك انك باهي، والا عندك سور يوتيوب 5 ملايين في معناها انت باهي. لا مش صحيح. خاطر 5 ملايين غدوه بالضبط الصباح ينساوك. معناها اسكو تسمي روحك حققت نجوميه حقيقيه؟ لا مش صحيح.
0: رغم هذا لكن كي اغنيه يغنيها فنان حتى في منوعه واحده من اغاني، خلينا نحكوا على اغنياتك مثلا يا مس وعد سمر ولا محبوبي، الجمهور يعودها وراه حفظها كلمه بكلمه.
1: أي.
0: في المقابل اغاني ممكن عندها 10 سنين وخمسة سنين تشهرت في فتره معينه ومن بعد ما عادش يحفظها الجمهور.
1: لا مو هذاك عاد الفرق بين الاغنيه كما قلت لك اللي تختار
0: السر. السر السر
1: فهمني، احنا عندنا اشياء نحفظوها من القرن الخامس عشر في المالوف التونسي، ولتو كانت غناها في بلايص يغنيوها معاك العباد من عمرها 5 قرون نحكي لك. ما معنى هذا؟ هذا معناتها هذاك انتاج اخترق التاريخ. لكن اللي نسمعوا فيه هذا سي لي بتي ساندويتش هذوما دو ريان دو تو، اللي لا فيه لا تركيبه لا عمق لا احساس لا تقنيه، لا لانه الموسيقى استمر ما تتعملش هكاك. الموسيقى هي نعملوا دورتين فزاني ونحطوا فوق مية وفوق منهم كلمتين هاكا يعجبوا العباد شويه وفات الحكايه. اي ما تقعدش ما تقعدش حتى نهارين هذيك كيف. معناتها علاش قلت لك ساعات يلزمك الزمن، خاطر الزمن هو اللي يصفي. في الثمانينات ما تعملوش كان الاغاني اللي قعدت، تعملوا برشا اغنيات خريطه وتنساو زاد.
0: خممتش تعمل اغنيه اخرى ترجع بها الفتره هذيك والمجد هذيك نتاع الثمانينات؟
1: لا هو صعيب باش ما
0: مع واحد من النجوم اللي تعاملت معاهم في السنوات هذيك مثلا.
1: لا لا لا صعيب ياسر. نقول لك حاجه باش ترجع الزمن مشى. والتاقلم انا بالنسبه لي انا مع الجو الجديد هذا صعيب عليا، ما عادش فاهمه ولا نكذبش عليك. ما فسرتهولك هذا. اما يقول لي مثلا تو ناخو انا حد تعاملت انا وياه سابقا ونعاود ونعمل، صعيب ياسر لانه كل شيء يتغير. والفن راهو يلزم يخرج في وقته، لانه كان تعدى وقته ما عادش يخرج راهو. ما انا شفت انا الاغاني اللي عملتها في الثمانينات كل من العزام ما صعبت بي عليك تمنيت كذا، ممكن ما عادش نجم نعملهم اليوم خاطر الامبيونس سونور اللي حواليها الكل ما عادش فيها شيء من هذاك. انا هذا كل زمن ليه عنده ذوقه وعنده احساسه وعنده كذا. لكن كما قلت لك احنا لو كان نفركسوا شويه مشاكلنا هوني قلت لك اساسا تكمنوا في ماكينات الانتاج لا اكثر ولا اقل، وتدخل الدوله اللي انا هاو من عندك انت نطق لهم بربي يهزوا ديكم على الفن، وخلي مالي الفن تعمل الفن انت.
0: هاو فما فنانين يلوموا على الدوله يقول لك انا ما تدعمش انتاجاتي وتدعم في انتاجات اخرى. برشا فنانين ممكن اي برشا فنانين تدخلوا معانا يقول لك انا مثلا ما عنديش دعم، ما الفنان الفلاني عنده دعم ولا لا.
1: مش باش يولي عبقري. مش صحيح.
0: معناها مش حل الدعم.
1: لا ماهوش حل. وافسد حل عندي كان معتبرينه حل.
0: نصر صموت، خليني نسألك على الأغاني اللي خدمتها الفترة هذيك. فمش أغنية خدمتها وبعد خفت إنها تكون ما تنجحش بالصفة اللي نجحت بها الأغنية اللي قبلها، وبعد تضرب الأغنية هذيك وتنجح أكثر من مش تنجح أكثر لكن تنجح زادة ويستسيغها الجمهور ويحبها الجمهور، فمش أغنية كخفت.
1: ما أنا ما فكرش هكا لأني أنا ما عنديش لروسات متاع الأغنية الناجحة. خلص فمش روسات هي تقول أنا تو باش نعمل أغنية تكسر الدنيا تشبطها. ما تعرفش. ما انا احيانا احنا قبل كنا نعملوا 6 اغنيات مع بعضهم كاسات كامله. وتقول مثلا باش تنجح لي هذه، تنجح لك واحده اللي ما جاتش البرك. والا تقول باش تنجح الكل، ينجحوا 3 برك. هو بين قوسين على 6 اغاني كي تنجح 3 معناها حاجه كبيره ياسر. معناها ما نعرفش انا نعمل اغنيات نكون
2: ابرز العروض المبرمجه في المهرجانات الصيفيه بولايه تبلي. مواكبة لعروض مسرحية بسام الحمراوي بالمتلوي، مسرحية ياسين الصالحي بمهرجان قفصة الدولي، والسهرة الفنية لمريم الديرية بمهرجان نفطة. من المهرجانات الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: التاسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تشهد مدن الحوض المنجمي بولاية قفصة خلال هذه الصيفة تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية المتنوعة على غرار مهرجان أميرة المناجم بالمضيلة انطلاقا من 27 من أوتي لغاية 2 من سبتمبر، ومهرجان الفوسفات برديف من 7 من أوتي لغاية 14 من أوت، ومهرجان المنجم الصيفي بأم العريس من 13 من أوتي لغاية 22 من ذات الشهر، ومهرجان المناجم بالمتلوي الذي تتواصل فعاليته لغاية يوم 6 من أوت الحالي. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية معادلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشتة للسداسية الثانية من السنة الحالية. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المقترضين بمنع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة ووضع سقف واضح وشفاف يخضع لرقابة البنك المركزي والقضاء. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية بكامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي للارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة للمجتمع التونسي سيما إلى صورة المرأة التونسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، وصفا إياه بأن الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

Thank you.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العشيرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
4: الأخبار.
3: مندوبية الفلاحة بولاية قبيلي تضع برنامج تدخل لضمان استمرارية الريف الواحات في ظل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. توصل الاستعدادات لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بالقسلنة الرامي لتثمين المنتوج واعتماد فستق مجر بالعباس كعلامة مميزة. مجلس السلام في غزة يؤكد أن أي انسحاب للاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر سيظل مشروطا باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع. أفادت المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيسى وسن القاسمي في تصريح للإذاعة بأن البلدية تعاني من نقص كبير في الإطار البشري العامل سواء في الجانب الإداري أو على مستوى عمل النظافة، وأشارت إلى أنه تم انتداب عدد من الإطارات في الفترة السابقة لتلافي هذا النقص، في انتظار فتح مناظرة قبل نهاية السنة الجارية لانتداب أعوان النظافة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
5: عدد الأعوان القارين كانت منحصرة في شخص واحد فقط، كانوا ثم ثلاثة متعاقدين. بالنسبة للعملة النظافة اللي هما يرجعوا بالنظر للبلدية فكانوا على برنامج الحظيرة. كيف دخلنا عملنا انتدابات أعوان للبلدية، بطبيعة أنه الأجور يعني يتم استخلاصها من قبل ميزانية البلدية، يعني يلزم فما خدمة تخدم على مستوى الميزانية باش نجم أنت تعمل انتدابات متاعك. وعملنا مناظرة لانتداب كاتب تصرف وزوز مستكتب إدارة سي باشر العمل متاعك، وكان وجودهم معناتها في البلدية له أثر إيجابي في تحسين الخدمة داخل البلدية، يعني كانوا عنا قبل مصالح شاغرة، فالحمد لله توا نجموا يعاونونا على مثلا باريكزومبل استخلاص متاع الموارد البلدية اللي منذ إحداث البلدية بلدية سيدي عيش لم تتمكن من استخلاص الموارد نتاعها، كراءات متاع المحلات، تنشكون من الأسواق، تنشكون من استغلال الأجزاء الملك العمومي للطرقات، برشا هما. لكن راهو يلزمها برمجة، يلزمها تخطيط. في الأثناء طالبين زاد إطارات أخرى مختصة، مهندس مدني، طالبين مهندس آخر معماري، طالبين تقني متصرف في المالية. هذوما على مستوى الوزارة تم حصر يعني النقائص في انتظار الإعلان عن المناظرة بقدرة رب إن شاء الله في القريب العاجل. احنا هذه مناظرة وطنية، احنا مشينا لو خطوات باهية فيه الهذية، كانت باش تعمل المناظرة يعني هنا محلية بمتابعة من سلطة الإشراف، انه بالنسبة لنا الوزارة هي اللي دخلت توا باش تولي معناتها مناظرة على مستوى وطني باش تعمل البلديات المحدثة واللي طالبة يعني انتدابات جديدة. كيف كيف ربطنا الصيلة مع الوزارة، وإحنا توا معناتها تبعثنا لهم بالتعهد متاعنا في أنه توفير هالاعتمادات هذه للخلاصات متاعهم. مبدئيا أنا نجم ننتدب في حدود 8 عمال، اختصاصات مطلوبة عملة النظافة هذه معناها من المؤكد قدرة ربي هنا قبل موفى إن شاء الله سنة 2026.
3: بولاية توزر تتواصل فعاليات الأيام الثقافية بحزو إلى

0: سهرة الثلاثاء 4 أوت 2026 مع عرض موسيقي للفنانة فايزة النوري. كانت هذه العروض بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية خلال هذه الطائفة لتنشيط المدينة وللترفيه حسب الإمكانيات والمجهود المتوفر.
1: في إطار المحافظة على استمرارية عملية تزويد الواحات بولاية قبيلي بمياه الريخ خلال موجة الحر والانقطاعات المتكررة، فالتيار الكهربائي قام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي بالتدخل عبر وضع برنامج يحدد وينظم أوقات الري بالنسبة للجمعيات المائية، إلى جانب التدخل عن طريق مقاولات خاصة، وذلك بعدد من المناطق بكل من معتمديتي قبيلي الشمالية وقبيلي الجنوبية. أكثر تفاصيل مع رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية إلى التنمية الفلاحية بقبيلي محمد بن مبروك في متابعة لسعاد الكيلاني.
2: وقع الالتزام بالبرنامج عن طريق جميع المجامع التنمية لتلافي الانقطاعات والحماية التجهيزات، وأي نقطة وقعت فيها إشكاليات دخلنا فيها عن طريق المقاولة خاصة نحكي على مدندية قبيلي الشمالية في منطقة مزرع ناجي، منطقة المنصورة، هم كلهم دخلنا فيهم، في منطقة قبيلي الجنوبية سوق البياز أو بازما أو النقاط اللي دخلنا فيها في الفترة هذه. وبالنسبة لقبيلي الجنوبية أنا في مستوى البلدات تقريبا مختلف النقاط كل اللي فيهم معنا إشكاليات، معنا تزود حاليا طبيعي بعد استمرار تيار كهربائي تقريبا مشكلة كل حالنا، ثم قد نقطع هذه القطعية حاليا إن شاء الله في طور حل الإشكال متاعها عن طريق صيانة المحول من طرف الجمعية وتوفير نظرها إن شاء الله من طرف المندوبية الفلاحة، والحمد لله معنا جوزنا الفترة ذيك بأقل أضرار. يمكن الإشكالية الوحيدة هي في عدد ساعات الري نقصت في الفترة اللي فاتت نظرا من الانقطاعات هذوما متكررة، وجوزناها بالتفاهم مع الناس كله مع المجامع مع الفلاحين، وان شاء الله معناها المعيش تعود علينا الوضعيه هذه باش على الاقل يكون موسم فلاحي في المستوى.
1: أفاد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعباني في تصريح لفدوى القرمازي بتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 10 المهرجان الوطني للفستق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسمية فستق مجل بالعباس كعلامة مميزة، وذلك من خلال انطلاق دراسة يشرف عليها مكتب مختص.
3: أما هدف كبير تخدم عليه هيئة المهرجان هو أنه حبوا يعني تسمية هذه المادة المهمة جدا اللي هي الفستق، ثم مكتب دراسات باش يشتغل على الموضوع. النقطة الثانية المهمة لقينا معناها نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتجات والمنتوجات المحلية بمجب العباس في مكان يعني سوق المواش القديم، وهذه في الحقيقة تأتي كذلك في إطار السعي إلى مزيد يعني تثمين الفستق. تعرفوا الترتيب في مجب العباس يعني سنة تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الانتاج المحلي بمجلب العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرفوا الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق يعني بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث تطوير هذا الانتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها يعني مجلب العباس، كذلك يعني نحب على التسويق والترويج. نذكر وأن المهرجان الوطني للفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر، 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقا من 18 أوت إن شاء الله يكون الافتتاح، قبلها ثم نهار 11 أوت اللي هو الندوة الصحفية، صار اتفاق انطلاقا من السبت القادم 8 أوت حتى يعني ينتهي موسم الفستق يعني تقريبا أواسط شهر سبتمبر إن شاء الله، تبقى تركيز سوق هذه من نقطة البيع في سوق الدوائر القديم وسط مدينة مجب العباس.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على انطلاق موسم جني الحلفاء يوم غرة أوت، ويتواصل إلى غاية 31 من جان في 27 والفين على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع عمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الصادر عن وزارة الفلاحة بالرائد الرسمي الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفاء الموجودة بتلك المناطق حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. قال مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شذي العبدلي أن مبادرة الوسط الجامعي الأخضر تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين في الوسط الجامعي.
4: مفهوم الوسط الجامعي الأخضر، شنية الإجراءات اللي يجب تتنفذ باش يكون عندها علامة الجودة وسط جامعي أخضر؟ ثم العديد من المؤشرات الواجب

0: تحقيقها، أولا يلزم الجامعات هذيك تكون خلية حوكمة لوضع استراتيجية للانتقال البيئي وسط الجامعة. العنصر الثاني هو كيفاش الوسط الجامعي تعمل باش تكون معناها استعمال مرشد واقتصادي للطاقة، كيفاش تعتمد معناها مقاربات جديدة للطاقات البديلة مثلا، ويزمها تضع برامج ذكية لمتابعة استعمالك الطاقة ذيك وترشيدها. أيضا استعمال المرشد للماء وخصوصا تثمين المياه المعالجة، تثمينها مثلا في ري حدائق وفضاءات خضراء وسط الجامعة. حاجة أخرى هامة هي جمع مياه الأمطار وتثمينها أيضا وسط الجامعة. حاجة أخرى هامة برشا هي النفايات، كيفاش يعمل انتقال كالنفايات هذيك، كيفاش ممكن نحولها إلى أسمدة عضوية ونستعملها. إلى جانب ذلك يلزم الجامعات تعمل تكوين في برامج التدريس فيها دي موديول موجهين للبيئة والتنمية المستدامة. ثم عنصر أيضا البحث العلمي، أنت عندك مخابر، المخابر هذيك تتجه في اتجاه الابتكارات البيئية، لأن الابتكارات البيئية مش تحلك مشاكل وسط الجامعة، لكن هي الهدف متاعها مش نطبقوها على مستوى أكبر محيط الاقتصادي والاجتماعي بصفة كبيرة. وأيضا إحداث شبكات لهالأوساط الجامعية الخضراء، شبكات معناها وطنية لتبادل التجارب، عندك حتى إمكانية في التعاون الدولي وفي الحصول على تمويلات لدعم هالمسار، هذا مسار الانتقال البيئي.
1: قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء لدولة الاحتلال إن أي انسحاب للمحتل إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. أوضح المجلس في بيان له مساء اليوم أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسية من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية عملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. وكان مصدر في رئاسة الوزراء الاحتلال أكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الخط الأصفر داخل القطاع وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقد نشر المجلس خريطة طريق تحدد آليات تنفيذ المراحل النهائية من الخطة بما يشمل ترتيبات تتعلق نزع السلاح والانسحاب للاحتلال التدريجي من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إنشاء آلية رقابة وتحقق تضم ممثلين عن الوسطاء ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. توصل الاستعدادات لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بالقصرين الرامي لتثمين المنتوج واعتماد فستق مجل بلعباس كعلامة مميزة. مجلس السلام في غزة يؤكد أن انسحاب للاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر سيظل مشروطا باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8 من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمنى الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة على الحقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني
3: صوت إحساس شيخة الحقيقة.

15 دقيقة بعد العشرة. مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت رواد بالفيب وراديو قفصة فونتين. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات كالعادة، مع أحلى السهرات والمتابعات في مهرجاناتنا وتظاهراتنا الثقافية ومهرجاناتنا الصيفية في مختلف جهاتنا. نحكوا على المستوى الجهوي والوطني، نحاولوا نكونوا همزة تواصل بينكم وبينهم حتى نمتعوكم بأغلب وأبرز المهرجانات والعروض وحضور الفنانين بطبيعة من خلال التسجيلات والمواكبات والمتابعات. مرحبا بالجميع حتى نصل لي الباقين معاكم كل الفريق. السلام عليكم، وسيلة من أمام الميكروفون لزهر على جهاز الكونسوليت، وكمال عبادي في المراقبة الفنية والإخراج الرقمية.

يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، انتم اللي موجودين في الطريق سيسر وايحكم ان شاء الله تنيسكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج اذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار وين ما كنتم موجودين. نسلم عليكم برشا ومتابعة رايقة لهذا الفضاء المباشر من المهرجانات. بعد شوية باش تكون لنا استضافة لممثل عن المندوبية الجهوية للثقافة في قبلي باش نتعرفوا على جملة المهرجانات الصيفية وابرز العروض المبرمجة بالجهة. ايضا باش تكون لنا مواكبة للسهرة المسرحية للممثل ياسين الصالحي اللي انطلقت منذ قليل ضمن مهرجان قفصة الدولي مع زميلنا رياض دبوبي، وأيضا باش تكون لنا مواكبة للسهرة الفنية للفنانة مريم الزيرية في مهرجان نفط الدولي مع زميلنا عبد المجيد البدوي. من التسجيلات اللي حاضر معنا الليلة في من المهرجانات ندوة صحفية، مقتطفات من الندوة الصحفية للفنان رؤوف مهر والفنان وائل جسار من الندوة الصحفية لمهرجان بن زرت الدولي، وأيضا تسجيل مع جمهور الفنانة يسرى محنوش في سهرة مهرجان قرطاج الدولي، وأيضا تصريح لها في مهرجان المتلوية. أيضا عندنا مقتطفات باش نسمعوكم أيضا معناها مقتطفات من سهرة نوردو في مهرجان نفطة. من السهرات والذكريات طبعا في مهرجاناتنا الصيفية حفل أمينة فاخت، هذا في الجزء الثاني من مشوارنا مهرجان قرطاج الدولي عام 2004. باش نرجعوكم ل 2004 ونسمو مقتطفات من سهرة أمينة فاخت، وأيضا باش نرجعوكم ل 2017 تحديدا في مهرجان سيدي منصور بصفاقس وين ما احتضن حفل ساهر للفنان زياد غرسة. ابقوا معنا في الاستماع حتى نص الليلة.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: واحدة وثلاثين دقيقة بعد العشرة مباشرة باش نمشوا لقبلي. نسلم برشا على مستمعينا في قبلي، إن شاء الله راكم قاعدين تسمعوا فينا وراكم مستمتعين بمختلف الإيقاعات والمتابعات في برنامج من المهرجان. أهلا وسهلا بالجميع. علاش قلت باش نمشي لقبلي؟ لأني باش نتعرفوا على العروض أو المهرجانات المبرمجة في صائفة أسنا، وأبرز العروض أيضا الموجودة في هذه المهرجان والمهرجانات بطبيعة في مختلف المعتمديات والجهات. هذاك علاش حضر معنا السيد فتحي بالعربي، هو ممثل عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي. مساء الأنوار سي فتحي، أهلا وسهلا.
2: مساء النور أختي، تحياتي لكل مستمعي ذات قفصة وكل الأسرة الإعلامية والإدارية والتقنية العاملة بالإذاعة.
0: شكرا.
2: مع شكر الخالص والامتنان على اهتمامكم الدائم بتغطية الأنشطة الثقافية بالولاية.
0: شكرا ليك. وسي فتحي راهو عندك كل البرامج الثقافية، معناها أي حاجة تهم الثقافة والمهرجانات والعروض والأيام الثقافية كلها في مكتب سي فتحي. عاونكم بالقدا بالقدا. هذايا طبعا مساج للإعلاميين خاصة، معناها تتصل مباشرة بسي فتحي. نورتنا سي فتحي في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات. نحكو على المهرجانات، نحكو على التظاهرات الصيفية اللي انطلقت في العديد من الجهات، نحكو على ولاية قبلي. هات ننطلقوا بأبرز المهرجانات اللي تم برمجتها واللي انطلقت. فما مهرجان قبلي انطلق تقريبا،
2: اي فما مهرجان قبلي انطلق يوم 30 جويليه.
0: اي
2: مهرجانات قبلي السنه هم تركزوا اغلبيتهم في شهر اوت. الولايه تعيش خلال شهر اوت على وقع موسم ثقافي صيفي ثري المره هذه، في سلسله من المهرجانات والتظاهرات متوزعه على كامل على مختلف معتمديات الولايه. باش نكونوا على امتداد 32 يوما، ولايه قبلي على موعد مع 40 عرضا فنيا وثقافيا. 10 مهرجانات كما حكيت.
0: سي فتحي قبل ما ندخل في المهرجانات، قلت لي معناها تقريبا المهرجانات كلها معناها بدات في اوت باش تكمل شهر اوت كامل، شهر اوت حافل في قبلي. هذايا على غير العاده سي فتحي؟
2: على غير العاده، هو في الحقيقه على غير العاده
0: لاسباب اسباب نعرفها واسباب نجهلها.
2: والله هو بالنسبة للعام 26 سنة والعام نخدمه بالمنصة، مش متعودين على المنصة معناها. أي يمكن الإجراءات متاعها وكذا يمكن خلت إن معناها
0: الجمعيات
2: أي الجمعيات اللي هم مش الكلهم حاضرين الحقيقة، باش مش متعودين كلهم تكون حاضرين كامل الجاهزية باش يعملوا التظاهرات. أنا نتصور العام الجاي نرجع بعدد يمكن أكبر يمكن. أما في كل الحالات ترى بالنسبة للصيف هذا صيف باش تعدى حافل فيه تنوع كبير على مستوى
0: معناها التأخير هذايا المليح يبطى كما نقولوا.
2: مليح يبطى، مليح يبطى، ماشيين بالعكس، ماشيين في التنظيم وفي فإن معنا نركزوا على الجودة أكثر من على العدد.
0: نعم.
2: إن شاء الله توفق المساعي هذه.
0: إن شاء الله. يلا أعطينا الفكرة على العروض.
2: كما تعرفوا وقع الموسم هذا الافتتاح متاع بمهرجان قبلي الدولي في الدورة 18 الدولي، والذي قدم برنامج يجمع بين معناها في طياته ثلة من الفنانين البارزين. الليله هم على فكره فما عرض كبير ياسر، في هو عرض الزياره للمخرج سامي اللجمي. الافتتاح كان مع الفنان حمود الفلاح، عرض الشاب بشير، الفنان احمد الرباعي، وما زالت العروض، ما زال عرض بامبينو لبسام الحمراوي. جمهور الراب عندهم موعد مع الفنان يونغر زاد، ومحباة الفنون الشعبية عندهم موعد مع عرض كبير الربوخ لحاتم اللجمي.
0: هذا
2: بالنسبة للمهرجان قبلي، ولكن البرمجة ما تقتصرش على مدينة قبلي بل شملت مناطق الولاية الكل من خلال عدة مهرجانات، نذكر من بينها نسمات الواحة بجمنة، مهرجان صيفي بدوز نوارة، المهرجان الصيفي بنوي، المهرجان الثقافي والتراثي بفطناصر، المهرجان الثقافي الوطني بالبليدات، المهرجان الوطني بالجرسين، إلى جانب أيام ثقافية صيفية بسوق الحد تنظيم دار الثقافة، والأيام الثقافية برجيم معتوك.
0: أبرز العروض اللي موجودة في المهرجانات تعتبر عروض كبيرة معناه.
2: أبرز العروض هي عرض الزيارة، كما حكيت لكم عرض الزيارة لسامي اللجمي، عرض فنان رؤوف ماهر.
0: عرض مثال رؤوف ماهر وين باش يكون بخلافك؟
2: رؤوف ماهر باش يكون في افتتاح مهرجان نسمات الواحة بجمنة يوم 10 أوت الساعة 10 في جمنة، نجم الجمهور معناها يحضروا الحفلة الفنان رؤوف ماهر.
0: أيوة.
2: الفنان وليد الصالحي، الفنان مرتضى الفتيتي، الفنانة عفاف سالم، الفنان أنس بن سعيد، الحباية الفن الملتزم، فما عرض مجموعة حباية الشيخ إيمان، فما عرض طريف، عرض ميزيكوثيرابي، هو يعني يقدم تجربة موسيقية معاصرة، فما تنوع كبير حصيله في العروض. بالنسبة
0: أي والأطفال عندهم نصيب في العروض؟
2: للأطفال عندهم نصيب في معظم المهرجانات، فما برشا عروض، أنستي فاطمة في مهرجان نوارة، حصيلوا تقريبا ثم 4 أو 5 مهرجانات عندهم، ديما عرض الأطفال راهو
0: ديما
2: موجود.
0: ديما موجود. وبالنسبة للمبدعين الشباب نحكي في الجهة يعني المحليين، عندهم عروض في مهرجانات قبلي؟
2: هي عندهم عروض، هم أشهرهم الفنانة كما حكيت لك تو أنس بن سعيد.
0: أي هذه بنت قبلي.
2: بنت قبلي هو رو المندوبية حرصت على أن المهرجانات كل مهرجان يكون فيها على الأقل عرض جهوي.
0: أي.
2: على الأقل عرض جهوي. أما تو حكيت لك على أبرز العروض، هذوما عروض أغلبيتهم عروض محلية، معناها يمشوا كل جهة، معناها مثلا عرض نويل عندهم ملحمة أطياف لمجموعة طلايع المسرح بنويل.
0: باهي. زيد اعطيني عروض اخرى، اي خلينا نحطوا الساده المستمعين في الاطار وياخذوا فكره هكا على البرمجه.
2: الجرسين عندهم عرض مسرحيه الرسوه، مسرحيه من انتاجهم هم سوق لحد، عندهم عرض الفنانه أنس بن سعيد. هذا هو ما تقريبا ثم عرض في كل مهرجان من محلي يعني.
0: واضح. وبالنسبة للمهرجانات متباعدة على بعضها وإلا فما مهرجانات في نفس الوقت؟
2: لا، هذه في نفس الوقت يحرصنا من الأول السلطة المحلية والجهوية والأمنية ديما يعملوا لقاءات بل ما تبدأ المهرجانات، باش نحاولوا ننظموا ما يكونوش تم تزامن في المهرجانات.
0: أي.
2: أولا لأن الإدارات هذه المعنية تنجم تقوم بواجباتها على أحسن وجه، ثانيا ثم صحفيين وثم جمهور يحب يتبع المهرجانات.
0: هذا هو
2: حتى ذلك ما يكونوش الكل في نفس الوقت.
0: أي.
2: وهم ديجا ما ثماش تزامن الحقيقه معنا ورا بعضهم، المهرجانات محطوطين ورا بعضهم.
0: الفضاءات اللي تقريبا معناها باش تحتضن المهرجانات هذه والعروض والسهرات، ابرز الفضاءات اللي باش تحتضنها؟
2: بالنسبه للفضاءات هي الحقيقه معنا كما كل المناطق تقريبا، عندنا الحقيقه النجم نلاحظوا ان ثم نقص في الفضاءات المتخصصه، ما عندناش مسارح طلق في كل مكان، ولكن في كل جهه يختاروا مكان بالتنسيق مع الأخيات في الحمايه المدنيه وفي الامن، يعطوهم شن هي الحاجات اللي يلزمها معناها نقايص ولا كذا لازم يتفاداها، باش يولي هاك الفضاء هذاك يصلح نوعا ما يصلح للعرض. بالنسبة للفضاءات مثلا مهرجان قبلي معمول في دار شباب في ساحة باهية، الحقيقة هي معنا وقع تهيئة وتدخل كبير ياسر من مختلف السلطات، من مختلف الإدارات عفوا، التجهيز، البلدية، ممكن ننسى لكن الإدارات المؤسستيك
0: المعنية
2: الفلاحة المعنيين كلهم دخلوا تدخل كبير جدا باش خلوها ساحة لايقة تنجم يكون فيها عرض مهرجان دولي.
0: أي فما فضاءات جديدة؟ فما فضاءات جديدة
2: فما نذكر مسرح هواء الطلق هذا أول عام. وبالنسبة للبلدات، البلدات عملوا مسرح هواء الطلق بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، هذا باش يكون فيه أول عروض العام هذايا معنا. حتى هو وقع فيه معناها زيارات ميدانية من طرف المختصين من الحماية المدنية وأمن وكذا كذا، لتأهيل، هو لأن الأشغال ما زالت ما كملتش، ما زال السور الخارجي وكذا، لكن فضائل حقيقة جميل ومتميز، وإن شاء الله ينجموا
0: وباش
2: يتموا
0: يقع استغلاله السنة.
2: باش يقع استغلاله السنة لأول مرة، وهو يعتبر إنجاز ويعتبر تجربة للجمعيات اللي هي جمعية في جهة تنجم يعني توقع بتعاون مع جمعيات أخرى وتمويل وكذا تعمل مسرح وطني صغير، هو أما باهي مزيان.
0: نمشوا سؤال أخير ربما، ومن بعد نخلي كلمة الختام دعوة الجمهور قبلي والولايات المجاورة. بالنسبة لتسعيرة الدخول في المتناول، أعطيني تتراوح من وين لوين؟
2: والله بالنسبة للتسعيرة هو باستثناء مهرجان قبلي ومهرجان جمنة، خاطر مهرجان جمنة هو حقيقة عنده عروض متميزة جدا، روف ماهر، شيرين اللجمي، وليد الصالحي، الحضرة، مرتضى الفتيتي، هذوما كلهم في مهرجان جمنة، وعروض كبيرة زادة في مهرجان قبلي، هذوما الحقيقة معناتها نقولوا معدل 10,000 بجموع معناتها
0: يعني يتراوح بين قديش وقديش، وصل حتى للعشرين؟
2: وصل حتى العشرين بعض العروض، هي فما بعض العروض اللي يقع اقبال كبير، هي الفضائيات صغيره ما تهزش عدد كبير ياسر، وكيد فما زحمه كبيره بالطبيعه من اليات التنظيم انهم يرفعوا التسعيره
0: يرفعوا في التسعير.
2: لجرمو. اما في الولايه الكل ما عندناش تسعيره اكثر من 20 رو. بالنسبه لمعظم المناطق العروض معناتها اسعار رمزيه ما تفوتش 5,000.
0: 5,000. وعروض الاطفال
2: عروض الأطفال العادة مجانية، بالنسبة
0: مجاني.
2: لعروض الأطفال يجوا يجيبوا معهم أوليائهم غير أوليائهم باش معناتها يبقوا مع صغارهم أما عروض الأطفال عادة مجانية معناتها.
0: واضح واضح. كلمة المستمعين في قبلي دعوة ليهم بطبيعة للإقبال والحضور والسهر في هذه المهرجانات وفي هذه الفضاءات، اللي الأكيد كما أكدت سي فتحي الأمن مستتب، التنظيم كامل ومتكامل، إن شاء الله معناها باش يلقوا كل ما يخليهم يستمتعوا بسهريتهم، العائلة ككل، معناها ما نحكوش على شباب فقط ولا صغار فقط، نحكو على العائلة، لأنه احنا تو في الحقيقة كي نتنقلوا عائلة كاملة.
2: عائلة كاملة بالفعل.
0: صح.
2: نشكرك بربي على هذه بالذات الملاحظة، نحب ندعو كل أهالينا في ولاية قبلي إلى الإقبال على المهرجانات، هي راي مجعولة للمهمة وعلى
0: صح.
2: خاطر المهمة من الأول الدولة استثمرت مبالغ كبيرة على خاطر باش توصلها المهمة هالخدمة هذه، وتعتبر خدمة هي وخدمة هامة، إن معناها راهو الناس تمس الحاجة إلى نشاط ثقافي في الفترة هذه، نعرفوا ضغوطات ونعرفوا نهار وصعيب وسخانة وصيف
0: وسخانة خاصة. أما هو أحسن ما عملتوا سي فتحي، أنكم وخرتوا الأوترة مع جويليا سنا، جاء معنا سخون برشا،
2: جاء سخون ياس خاصة في منطقتنا، وتشوفوا كان نذكروا زاد هذه حاجة إن شاء الله ما عادش تتعاود علينا، الانقطاعات المتكررة
0: صح
2: للكهرباء
0: والماء
2: وكذا كانت تكون عائق كبير. أما لحسن الحظ تو راهي المهرجانات كلها تتم في ظروف معناتها ظروف ممتازة جدا،
0: إن شاء الله إن شاء الله،
2: وإن شاء الله جمهورنا يفرح ويستمتع بالعروض هذه، ورانا نقبلوا ملاحظاتهم كلها ونقبلوا نقدهم بالطبيعة، النقد البناء
0: اللي يخدم
2: وهم اللي يخدم إيه، وهم في الحقيقة من منطلق الغيرة راهو على مناطقهم وعلى مهرجاناتهم وكذا، إن شاء الله كل المهرجانات اللي مازالت ما انطلقاش تتوفق في البرمجة نتاعها، وإن شاء الله الجمهور يستمتعوا في معناتها بالمهرجانات هذه، وراهي الإدارة منفتحة على كل الأطراف، صحفيين، منظمين وكذا، باش تتدخل في أي وقت باش تسهل لهم المهمة نتاعها.
0: إن شاء الله. شكرا ليك سي فتحي، إن شاء الله بالتوفيق ليك وليكم الكل، إن شاء الله كل العروض تلقى الإقبال والتفاعل والإعجاب، هذايا اللي نتمنوه، وإن شاء الله العروض اللي في المستقبل تكون أفضل. شكرا ليك على حضورك معنا في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات.
1: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.

0: يلا نواصل معكم المشوار، وفي مواكبتنا بطبيعة للمهرجانات والسهرات الصيفية باش نمشوا للبرج مع سمينة رياض بوبي ونشوفوا شنو فما بالضبط وشنو هي الأجواء. رياض مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك وسهلا كل المستمعين على ضيافه. احنا موجودين حاليا في فضاء البرج الاثري ضيافه في السهره الرابعه من عروض الدوره رقم 45 لمهرجان ضيافه الدولي.
0: اي سهره؟ طبعا سهره مسرحيه، مسرحيه بامتياز، عرض ما يضحكنيش للفنان ياسين السرحي. احكي لي شويه على الاجواء يا رياض.
1: السهرية تنقل تقريبا العاشرة بحضور عدد من الجماهير، تقريبا ألف متفرج الحاضرين للعرض الليلة كما تسمو ثم وسط الساعة جماهيري مع العرض. عرض ما يضحكنيش، واحد من العروض تقريبا 27 عرض في صيف 2026 ياسين الصالحي يجاوب من المسارح والمهرجانات اللمسة الخاصة بياسين بتعرف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمخاطبة العقل للمنطق الضحكة اللي ما فيهاش الإيحاءات الابتذال، أما الضحكة المنزفة في تفاعل مباشر مع الجمهور. الحقيقة حبيت أقدم فكرة على ما قبل انطلاق العرض. ارتأت إدارة مهرجان قصة الدولي أنه تقدم ترحم على أرواح وفاهم الأجل اليومين الفارطين من أبناء
0: أعوان الحماية المدنية
1: رشدي أبو علاج ورضوان حاشي الله يرحمهم ويرحمهم، اللي كانوا مروحين من المهمة الوطنية اللي كانوا يقوموا بها أطفاء الحرائق في الشمال الغربي. كيف هم قريب يوصلوا لمدينة قصة انقلبت بهم شاحنة الأطفاء،
0: ربي يرحمهم
1: ربي يرحمهم ونحسبهم من الشهداء الوطن. كان بحضور عدد من زملائهم طلعوا على الركح وسط هتافات الجماهير، وفي دقيقة صمت كانت حاضرة ترحما على أرواحهم الطاهرة الله يرحمهم من عهم
0: ربي يرحمهم إن شاء الله. غدوة رياض شنو فما غدوة في البرج؟
1: غدوة باش تكون سهرة خاصة بأغاني الأطفال، أغاني الكرتون، برشا يستنوا فيها من العائلات الصغيرات خاصة أغنية سبيستون هكا في التسعينات بداية الألفينات، الأغاني اللي يحبوها الجمهور إن شاء الله غدوة باش تكون حاضرة في فضاء البرج الأثري.
0: شكرا ليك رياض، سهرة ممتعة ليك زادة ولكل السادة الجمهور طبعا اللي موجودين في ركح البرج بقفصة لمواكبة السهرة المسرحية بإمضاء ياسين السرحي ما يضحكنيش. هو في الحقيقة فما أجواء حلوة برشا في هذا العنوان هذية وفي العرض، فإن شاء الله بالتوفيق للجميع. باش نمشوا نسمعوا الندوة الصحفية مقتطفات طبعا من تصريح رؤوف ماهر والفنان وائل جسار بعد حضورهم بطبيعة على ركح مسرح بنزرت في المهرجان، مهرجان بنزرت الدولي في الدورة الحالية. كان عندهم حضور جميل جدا في الحقيقة وطريف جدا مع بعضهم، معناها رؤوف ماهر غنى مع وائل جسار أغانيه، وأيضا وائل جسار غنى مع رؤوف بعض الأغاني التونسية وحتى الرقصات كيفاش كانت متبادلة بين الطرفين. فكان مشهد جميل جدا بطبيعة وصورة جميلة جدا تفاعل معها الجمهور.
2: شكرا إدارة مهرجان بنزرت على
3: حسن الضيافة،
2: على حسن الضيافة وجمهور بنزرت طبعا وجمهور اللي جانا. سعيد برشا اليوم بوجودي مع فنان كبير، فنان صاحب أخلاق عالية برشا، فنان قال في شهادة في بداياتي. فاليوم بعد سنين هذه تقابلنا في عرض مع بعضنا في بنزرت
3: يوم الحق الحلم.
2: شكرا وتشرفت بيك برشا، تشرفت بيكم كل الناس كل مرسي بكو.
3: أول شيء بدي أشكر كل الصحافة الموجودة معنا وكل القيمين على هذا الحفل. طبعا مهرجان بنزرت من المهرجانات العزيزة كتير على قلبي، وجمهور بنزرت كمان الناس الأخلاق العالية والطيبين والمحبين للفن الأصيل. وطبعا انا سعدت انه كان رؤوف اخويا وحبيبي كان معايا بالسهره، والحمد لله عدت سهرايا سهره مزيانه جدا جدا جدا. وانا بدي اسالكم انتم كصحفيين كيفاش لقيتوا
2: جو
3: شخنة.
2: الحمد لله
3: الحمد لله. فهذا اكيد اللي بيرجع لهذا الجمهور الطيب وهذا الجمهور المحب لوائل جسار، ولا مره خذلني هذا الجمهور بمحبته، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن الجميع باذن الله. في اغاني كثير حلوه، بس صراحه انا هيدي الاغنيه شوي اللهجه فيها قريبة شوي منا نحن كلبنانيين، وشو اسمه قريبة يعني بتحسيها لون اللهجة البيضة أكثر ما هي تونسية، فمشان هيك أنا كنت قريبة لقلبي. هلأ أنا بتشرف أني غني التونسي، بس هي شوي صعيبة شوي علي كأغاني وإن شاء الله المستقبل القريب نعمل شيء حلو
4: بإذن الله. نعمل شيء إن شاء الله كنت عم جيبها
3: نتشرف يا حياتي. ليكي شوفي، نحن مثل ما قلت دايما وبقولها وكررها، وحتى لو بدهم يزعلوا مني كتار، الفن له لازم يكون له قيمة. الفن هو رسالة سامية، مظبوط يا رؤوف ولا؟
5: أكيد.
3: يعني ما فينا نجي نعمل أغاني هابطة، ما فينا نعمل أغاني هابطة ونسلمها للجيل القادم. شو بدنا نسلمه يعني؟ كيف منخلي مستوى السمعي وين بيكون؟ منكون نحن بانحطاط يعني. فأنا مش عم بقول لحدا يعمل، كل واحد يعمل بده إياه، بس أنا عم بحكي بشكل عام إنه الفن لازم يكون فن حقيقي، مش فن انه والله بس عملنا اغنية ونزلناها والعالم شطحت على شطحت شاحت شو شطحت شطحت عليها. لا ما ينفعش. يلا حضر لك شيء واحد تونسي وغني.
5: تشرفني
3: اتشرف يا حبيبتي. انا بالعكس بحب هذه اللهجة التونسية من يعني انا مثل ما قلت لكم بقالي 30 سنة بجي تونس، يعني عشقت لهاللهجة، عشقت اللكنة التونسية، وبعرف كذا كلمة تونسية يعني صح شربتكم في رمضان هذه ها؟
5: في رمضان.
3: ونحبكم برشا برشا، توحشكم برشا، توحشتكم شيء؟ توحشكم برشا. في كذا كلمة يعني بحب أنا رددها وأنا في لبنان يعني، أوقات بقول لهم لأولادي مثلا بقول لهم شوفوا اللهجة التونسية شو حلوة شو مهضومة. فإن شاء الله أكيد شيء بيجمعنا نتشرف.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قبيلي تم تسجيل بداية إصابات بآفة عنكبوت الغبار في كافة مناطق إنتاج التمور، وقد تم تنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجلس الجهوي من أجل دعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية بتوفير كميات من مبيدات عنكبوت الغبار. تسببت موجة الحر في تضرر المساحات الزراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، نفيا ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. يتسم طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة بين 29 و34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، ونفت طهران وجود مفاوضات بعدما أعلن ترامب انطلاق المفاوضات بين البلدين، فيما أعلنت إيران أنها تبحث مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جداره.
3: فنان باتمان الكلمه.
4: ما شاء الله عليه صوته روعه على الحقيقه.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوختني
3: صوت احساس شيخه الحقيقه.

مش نسمعكم انتوما راه جاي باش نسمع نفضل ماني جاي باش نسمع روحي الجبل انتوما الطاقة صحابي انتوما الطاقة راه وين نفضل وين نفضل وين نفضل يا عطيهم انت بصراحة

0: هذه سحرة نوردو في مهرجان نفطة الدولي في الدورة الحالية مقتطفات باش نرجعوا نسمعها، ولكن حضر معنا زميلنا عبد المجيد البدوي مباشرة من ركح ومن مسرح نفطة الدولي في مواكبة طبعا للسهرة، سهرة جميلة جدا، سهرة فنية. عبد المجيد مرحبا
1: بك، وسيلة تحية لك وتحية لسمار مهرجانات. بصراحة أجواء رائعة هنا بمدينة نفطة على ركح مصر على وطلق الليلة الختامية.
0: أيه.
1: شيء يعمل كيه بصراحة، سهرات كانت متميزة بتم الكلمة، حضور جماهيري محترم، عدد التنظيم معكم مش نشوفه منها أداء هيك الدورة مع بصراحة قامت بمجهود كبير كبير كبير ياسر لنجاح دورة 38 للمهرجان الصيفي بنفطة، وهي المكلفة بالإعلام صراحة قاعد تقوم ب خلينا نعرف شكون أنت. مرحبا بك.
2: وبيك يعيشك سي عبد المجيد، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة.
1: خلينا
0: أهلا وسهلا.
1: خلينا تقييم الدورة كشكين.
2: الحمد لله التقييم نشوفه فيه في عيون المشاهدين، في عيون الجمهور، الجمهور اللي كل ليلة يهبط معنا بكثافة، كل ليلة نخدمه بشبابيك مغلقة والحمد لله. سهرات كانت ممتازة، اختيارات كانت موفقة جدا بالنسبة لنا كهيئة مديرة، الحمد لله توفقنا وجمهورنا ما خيبناش الحمد لله.
1: شكون العرض اللي تمني فيه باش يكون موجود في مثلنا؟
2: أنا ديما العروض اللي نتمناها عروض من قناة أخرى، تمنيت لطفي بوشناق وتواصلنا معاه، لكن للأسف كيف ما تعرف احنا تمويل من وزارة الثقافة ديما يهبط على راس وقت، دونك ما نلقوش ديدات، تواريخ يبدو متفاضين بالنسبة للفنانين. تواصلنا مع برشا فنانين، مع شيرين لجمي، مع كازو، مع رؤوف ماهر، برشا فنانين كلمناهم، لكن للأسف كانت عندهم التزامات في مهرجانات أخرى ونشوف بهم تبارك الله معناها محفلين تونس الكل الحمد لله. تونس الكل توا في فترة مهرجانات، بلادنا بعيدة دونك ما كانش سهل لوجستيا، اللي احنا كان لاحظتوا احنا معظم الفنانين اللي لا يخدم في بنزر تقعد يخدم في نفطه، اللي لا يخدم في نفطه كيف نورد يخدم نفطه ثم غنوش ومن بعد على مصر ومن بعد رجع للمتلوي، دونك كان صعيب برشا باش نحاولوا نعملوا الموازنه في التواريخ بين احنا شنو نحبوا والفنانين المطلوبين، والحمد لله نتصور كنا
1: جمهور نفطه. اش تقولي له
2: جمهور نفطه؟ نقول لهم ربي يفضلكم، ربي يفضلكم، وتحيا نفطة أكيد بجمهورها، تحيا نفطة بالناس اللي تحبها، بالناس اللي جتنا مش كان من نفطة، راهو شونا من دقاش، شونا من توزر، شونا من الحامة، شونا من قبصة، شونا من المتلوي، شونا من برشا بلايص، الحمد لله يا ربي مهرجان نفطة مهرجان عريق عامل اسم الحمد لله، الناس تتبع فيه وتجيه من كل بلايص.
0: نعم
1: بينا حنين عنصر رجالي مش ناخذوا شوفوا العنصر الرجالي صراحة يتبع في سهرة المهرجان، خلينا نعرفه هو. أنا ديما نحب الضيف يعرفه براحة.
3: السلام عليكم، أهلا كل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بك
0: مرحبا
3: مجيد. أنت زاد بالمواكبين للمهرجان الصيفي في نفطة ديما وفي كل المحطات ديما نلقوك، أيمن الصالحي مدون وناشط في المجتمع المدني، ديما نحبوا ندزوا مع بلادنا ونقدموا في أي حاجة أي فنمو موجودة في مدينة نفطة وولاية توزر.
0: نعم
1: مع الشكر. حنين السهرية الختامية كانت مبرجة فنانة جزائرية، ظهر الليلة ثم فنانة تونسية صراحة قاعدة تبدع، قاعدة تألق لحد الآن حتى الجمهور
2: صحيح. كانت بشتي معنا مريم الجزائرية، للأسف هي تعرضت لحادث مؤلم، إن شاء الله ربي يشفيها. ما كانش ساهل البارح لحداش نتاع الليل معناها نسمعوا بالتغيير وبالحادث اللي صار نبدل

0: والبرنامج 11 تعليل بركة الله فيها جيجي الليلة لبت النداء، جتنا تجري هي المتاحة تبارك الله عليها. وحاجة نحب نقولها، برشا فنانين صعدوا من مهرجان النفطة وهم يعرفوا، برشا فنانين كانت بدايتهم في مهرجان النفطة، سنة نفطة العام اللي بعدها يعمل مهرجانات، بعد عام جاي استنوا في مهرجان كبير زي
1: ونفطة كبيرة بيكم، نفطة كبيرة بيكم، ما قصرتوا شيء، يعطيكم ألف صحة. إذن وسيلة خزينة
2: عبد المجيد،
1: انتباعات
2: عبد المجيد.
1: نعم نسافيك.
2: السهرة شكون يأثثها الليلة؟ بما أنه مريم الدزيرية للأسف معناها تعرضت الحادث، إن شاء الله ربي يشفيها، شكون يأثث سهرة الليلة في نفطة؟
1: يظهر لي يعني خلي حنين، شكون يأثث؟
0: كيفاش؟
1: شكون يأثث سهرة الليلة؟
0: جيجي شو هي فنانة تونسية، فنانة استعراضية، قامت بالمطلوب، مشايخة الجمهور، جمهور عامل جو، ناس كل ترقص، ناس كل عاملين جو.
1: أنا أنتم في ظرف 24 ساعة ما خلتيش الجمهور في دفل؟
0: لا مستحيل، ما نعوقوش احنا في جمهورنا ولله الحمد، الحمد لله، الحمد لله جمهورنا يتبعنا، الحمد لله.
1: الحمد لله باش نواصلوا واحد مع الفنانة جيجي بعد التواصل اللي ما تمش في الرقة، كانت بعض الثواني مع الفنانة جيجي. وطرقة تاحة قاعدين نسمع فيها توهيكا.

0: لم اوصلها اتي.
1: يعطيك الصحة عبد المجيد.
0: الليله من المسرح وانطلق من القصه اجواء ممتازه ان شاء الله فرصتين دائمه.
1: شكرا لك. شكرا ألف شكر لك عبد المشيد، يعطيك صحة على المداخلة وعلى هذه المواكبة. لسر مازلنا باش نرجع النوردو في مهرجان نفطة الدولي، كان حاضر في الحقيقة وعمل أجواء جميلة جدا في نفطة والجمهور رضي عليه، عكس مهرجان قفصة الدولي اللي في الحقيقة كان الجمهور مستاء نوعا ما من سهرة نوردو، لأنه كان فما عطب تقني وفما إشكالية بطبيعة، فما كانتش الأجواء على العال كما حب الجمهور وكما انتظر جمهور قفصة. إذا نواصل ونسمع نوردو، تفضل.

0: وانا وتشوف كمل كمل وما نسيت انا
1: نواصل معكم المشوار 15 دقيقة بعد لحديش. فما برشا منكم خاصة مستمعينا في المتلوي واكبوا سهرة يسرى محنوش في مهرجان المتلوي. كانت أجواء جد رائعة هذه طبعا بشهادة الجمهور وبشهادة الإعلاميين وكل من كان حاضر في السهرة. أيضا في مهرجان قرطاج الدولي أيضا كانت أجواء جميلة جدا مع يسرى محنوش وما هوش غريب عليها في الحقيقة، عندها جمهورها، عندها العائلات اللي تتنقل لها خصيصا باش تسمع طربيات بصوت يسرى محنوشة. احنا باش نسمع يسرى محنوش وهي في مهرجان قرطاج، باش نسمع ردود طبعا ردود آراء معناها رأي الجمهور في قرطاج، جمهور قرطاج بطبيعة في سهرة يسرى محنوش. وباش نسمع تصريح زادة كان مع زميلنا رياض دبوبي، كان حاضر في مهرجان المتلوي واخذنا التصريح هذا مع يسرى محنوش وأيضا مقتطفات من سهرة المتلوي. يلا الكل مع بعض.
2: رائع جدا، انا اليوم استمتعت ويعني وعشت والله سلطنت برشا وعشت لانه الجمهور يعني من اروع ما يكون، ومحليكم الكلكم محليكم وانا نحبكم برشا، فما تجاوب كبير برشا وقعدنا ما شاء الله غنينا ساعتين راهو مع تبارك الله مصلي على النبي وما كنا نجمو نقعدوا حتى 3 سوايع راهو ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
3: الجمهور ما حبش يخرج،
2: ما حبش الجمهور يخرج. الحمد لله الحمد لله.
4: سلام محنوش مرحبا بك معنا،
2: منورين انتوما منورين اليوم. عايش
4: من سوبر ستار ذا فويس، خممت فيه النهار هذايا انك تدخلي لاعماق تونس، المتلوي وما ادراك ما المتلوي، مدينه منجميه حتى في اذواق جمهورها، مش اي فنان ينجم يجي يطلع على الركح هذايا ويغني، خممت فيه النهار هذايا؟
2: طبعا يعني احنا كل بلاصه نمشي لها في بلادي نبدا فخوره بها، واليوم اكتشفت ان جمهور المتلوي جمهور عظيم برشا ومزيان ورائع وفنان وصاحب جو متربي ومتخلقين برشا برشا برشا برشا. وانتم الكلكم دايما يعطيكم الف صحه ما احلاكم، وان شاء الله يا ربي تكون السهره تعديت كما تعديت علي انا عسل، ان شاء الله تكون حتى انتم زيد امبيكابل ما شاء الله ودي مع تحسن الظن.
4: المسرح كلمه على المسرح، جمهور المتلوي يستحق مسرح مخير،
2: جمهور المتلوي يستحق كل خير الدنيا، كل خير الدنيا ان شاء الله ديما كل عام على عام نزيدوا هكا نتطوروا ونوليوا اجمل واجمل.
3: عندنا مسرح في البروشينمون
2: ان شاء الله،
3: مسرح اكبر من هكا
2: وعدني
3: ان شاء الله باش يكون في المسؤوليه المجتمعيه تاع شيخ سعود قفص
2: ان
3: شاء الله، وتعملت الدراسه
2: باش يكون مسرح. ملي انا باش نجي
3: بيانتو ان شاء الله، ان شاء الله
2: بحول ان شاء الله نقلبوا الدنيا ان شاء الله.

0: تقتل سارية تقتل يا عم بوسينا يسرى تهبل تهبل تهبل.
1: سارية حلوة يسر ويسرى ما شاء الله عليها وخمسة وخميس وقل هو لا وحد صوتها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله والله والله تسمى ذيك الصوت عالمية. لا تقولوا لي إليسا ولا تقولوا لي نجمة كرم ولا تقولوا لي غير وغير وتبارك الله خدمة على روحها ملي هي صغيرة ما شاء الله وصلت وصلت وصلت خدمت خدمت ما أنت تعبت
2: ما شاء الله عليها أبدعت أبدعت شيختنا شيختنا ما شاء الله شرقية تونسية تربي ندورها الدور ما شاء الله
3: ممتعة وحضور رائع وكل شيء تحفون أورغانيزاسيون طيار
4: سهرية تعمل كيف حضور ما شاء الله عليها صوت أبدعت ما شاء الله الحقيقة
5: روعة ومنظمة ما شاء الله
6: صوت روعة ما شاء الله على الأصوات التوينسة زيد والله
7: حفلة تهبل
8: أول مرة تحضر اليسرى محنوش ولا جيتها
7: أول مرة وتمتعنا برشا جو أول مرة وجعتها صحة الحفلة ما أهم كحاجة كبيرة معناها
9: بعربي أنا أول مرة نجاء ما شاء الله على صوتها ومش أنا باش نقيمها خاطر فريمون الناس كل حبها وما دام جاوها بالنسبه ليا بالنسبه ليا انا الناس كل تحب
10: تستحق
1: يعطيها صحه يسرى فريمون روعه روعه تهبل والله
11: تستحق كرتاج عن جد
1: تستحق كرتاج طول طون
12: احسن حفل في قرطاج ام سوري تو سي ات حتى سوري سوري سوري ما نعملش مقارنه هو راجل وهي امراه بس شي از ان ذا سيم توب اوف صبر رباعي ما شاء الله ولا حد تحرك من الكرسي لحد ما خلصت كل ما شاء الله ما شاء الله
13: يسرى محنوش انا شفتها قبل في المسرح البلدي واليوم ثاني مره في كرتاج يعطيها الصحه تستحق سيده الطرب اليوم تستحق سيده الطرب اقنعت وابدعت اليوم غنيت انماط الكل
1: سهريه تقتل تهبل تهبل تهبل صوتها وادائها وكل شيء ما شاء الله
14: سهرية تحفونا ويسرى ديما تحفونا وجمهور تحفون وكل شيء كل عام عمناه وما جاتش تغششنا عليها راه يلزم ديما تجي ديما تجي ديما تجي يعطيها الصحة
1: لي اكسلونت حضور أول مرة نحضرها جو سي ألجيريان ونحبها وصوتها روعة روعة روعة روعة مش كيما نخرج في البلاي باك ويعاود لي اكسلونت حضور وصوت وركح ما شاء الله ربي يحفظها

0: حلوة برشا فرحتها، جميلة جدا، وأنا بالحق من أحبائها يسرى بأحنوش ومن أحباء أغانيهم. إذا نواصل معكم المشوار، باش نعطيكم بعض المواعيد طبعا لأبرز العروض في مهرجاناتنا الصيفية في جهاتنا. باش ننطلقوا من هات ننطلقوا منين؟ من مهرجان الفوسفات برديف. المهرجان هذا باش ينطلق نهار 7 أوت، يتواصل حتى ال 13 أوت. سهرة الافتتاح باش تكون مع تليلي القفصي، وسهرة الاختتام مع 14 أوت مع سامفرا. أبرز العروض، وجيه الجندوبي باش تكون حاضرة ببيك بوسع، رؤوف ماهر باش يكون حاضر نهار 11 أوت، المحفل الجربي 10 أوت، بلانك غوس هذايا 12 أوت. بالنسبة لهذايا مهرجان الفوسفات، نعطيكم فكرة أيضا على مهرجان إرديف. هذه مهرجان الرديف حكينا عليه صحيح، مهرجان الفستق، مهرجان الفستق للأصالة والتراث والترفيه بالزعبتية، 3 أيام من الأصالة والترفيه والفرح، باش ينطلق نهار 14 أوت، 14 15 16 أوت. فما برشا عروض، مجموعة عروض تنشيطية فنية، فما معرض الخيمة وعروض الفروسية. عندي برشا عروض، هذاك علاش قاعدة نشوف لكم هكا الأقرب منها. بالنسبة لمهرجان المتلوي، شنو مازال فيه مهرجان المتلوي؟ غدوة شنو عندهم؟ غدوة عندهم عرض، عرض الفنان اللبناني روني فتوش. وشنو مازال عندهم أيضا؟ عندهم أيضا عرض للأطفال، وعرض أيضا الوليد الصالحي. هذا بالنسبة للمتلوي شنو مازال عندهم. بالنسبة لي إقبلي، أي إقبلي نعود نذكركم به، مازال عرض، عرض الليلة ما الزيارة، مازال عرض نهار 6 مع يونغ إر إز إر زيد، إن شاء الله التسمية صحيحة خاطر ما عنديش أنا في الألوان هذية. والربوخة لحاتم اللجمي باش يكون حاضر هذايا في سهرة الاختتام. شنو مازال عندنا آخر؟ هذه سهرة المتلوي. تعرفوا بالنسبة لمهرجان قفصة الليلة ياسين الصالحي، مازالت برشا عروض في قفصة. نحكو على سهرة 4 أوت، أجواء الكرتون مع الأطفال، الجو القفصي مع سماح جلول، لمجد القفصي وتليلي القفصي نهار 6 أوت، 7 أوت بسمة الحمراوي، 8 أوت عرض دولي، وكازو باش يكون حاضر نهار 11 أوت، يسرى محنوش باش تكون 13 أوت، 12 أوت عرض فوزي بن قمرة، شيرين باش تكون حاضرة نهار 15 أوت، 18 أوت مسرحية جيك راندا، ونور شيبة زيدة باش يكون حاضر نهار 19 أوت، و20 أوت باش يكون عرض صوفية. به شو مازال عندنا آخر؟ به هذي أوفاء تقريبا، هذه أبرز العروض، أبرز العروض. إذا فما جديد أي بالنسبة لسيدي بوزيد، نرجع لكم لسيدي بوزيد، نذكركم بالنسبة للمهرجان الصيفي بسيدي بوزيد انطلق أمس بعرض الغازي العيادي، مازال عندهم عرض غدوة رؤوف ماهر، عرض للأطفال نهار 6 أوت حلم كوكو، ربوخ وفرجة نهار 6 أوت، عندهم عرض الراب 8 أوت، مسرحي، عرض مسرحي بعنوان تونسي ونص 10 أوت، ونوردو باش يكون حاضر معهم في سهرة الاختتام 11 أوت. هذه أبرز العروض، إن شاء الله موفقين الكل، وإن شاء الله تلاقي الإعجاب والإقبال. باش نخليكم، باش نرجع بيكم، السنة 2004، واحدة من السهرات اللي ما زالت راسخة في ذاكرة جمهور قرطاج، مهرجان قرطاج الدولي بصوتها القوي وحضورها المميز، تألقت التونسية أمينة فاخت على ركح مسرح قرطاج في 2004، وقدمت باقة من أجمل أغانيها، وصلت تفاعل كبير برشا، تفاعل جماهيري كبير برشا. باش نخليكم تو مع مقتطفات من سهرة أمينة فاخت في مهرجان قرطاج الدولي عام 2004.
1: من المهرجانات حفل الفنانة أمينة فاخر مهرجان قرطاج الدولي 2004.

من 2004 باش نمشي بيكم ل 2017 باش نرجع بيكم الواحدة من أجمل سهرات الطرب الأصيل، سهرة الفنان زياد غرسة على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور بصفاقس ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي يوم 16 أوت 2017 تحديدا. كانت أمسية استثنائية عاد خلالها أحيا روائع الملوف والأغنية التونسية الأصيلة في لقاء مميز مع جمهور تفاعل برشا، تفاعل بحرارة مع أدائه ومع صوته العريق. إذن لتبقى تلك السهرات من أبرز محطات المهرجان في تلك الدورة، نستمع إلى بعض المقتطفات.

باش نواصلوا نخليكم طبعا مع مقتطفات من سهرة زياد غرسة كما ذكرت في مهرجان سيدي منصور بصفاقس عام 2017. تواصل معكم حتى نصليل. هكا وصلنا ختام مشوارنا الليلة. شكرا لكم الكل مستمعينا. هذه أجمل تحيات كامل الفريق. ليلتكم زينة.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: منتصف الليل، تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر موعدنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تعيش معتمدي تدجاش من ولاية توزر قريبا على وقف فعالية الدورة 38 من المهرجان الصيفي، وذلك من 5 إلى 13 من أوت الحالي، متضمنة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية المتنوعة. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من هذه السنة، ويهدف الإجراء إلى حماية المقترضين بمنع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة ووضع سقف واضح وشفاف يخضع لرقابة البنك المركزي والقضاء. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية بكامل تراب الجمهورية في المجال الصحي عن تحرير 129 محظرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضية جربي للارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي سيما إلى صورة المرأة التونسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، وصفانيها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. نشموم زينة ورداته، بطبوع محلية نغماته.
2: يا دايخان ناجي النوم،
1: يا المزموم والسيكا، والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
4: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
5: مشموم الفل
3: سويعة فن، بترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفل. تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي، وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات، ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان. لكن أيضاً ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية، خصوصاً في السنوات الفارطة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة. والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

مفيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجيا الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

الشيطان بلقى ياماني فرحان فريق جيبي مش مليان قالت مركي عالشهرية زرت الهنا عالت الشيطان بلقى ياماني فرحان فريق جيبي مش

نلقى لحوين محلول بالفرحة يستنى بيا خرجت نهدريت المهبول دغري مشيت لنسي جلول نلقى لحوين محلول بالفرحة يستنى بيا من ثميك للجزار ولدي الخالة سي بكار من ثميك للجزار

داري متغشش نخمم على السيجار ومحشش رجع الداري متغشش نخمم على السيجار ومحشش عرضني وحيد شعر ومفشفش عم شرها معايا عركة قوية عرضني وحيد شعر ومفشفش شرها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياس رميت حطيت القفة وعطيت

0: هذه مغنية.
1: سبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون، تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف أغنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر ولي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب الزيرة بقيادة المعرف جحا، وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهما علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغله عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرافه شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويؤديها من غير تكلف ولا تصنع ولا تهريج، وأنه أيضا كان يستمد مواضيعها من حياة الناس وحتى من حياته الشخصية من غير حرج، بل بتلقائية صادقة فكثرت الهموم فضحكت.

جهدك يجيك مش الدجاز اللي نجيك كل ما يعطيك جهدك يجيك مش الدجاز اللي نجيك كي بتصرف شرن ترك كي بتصرف شرن ترك خبي فلوسك يزي فك خبي فلوسك

بعد اللي تركك ونساك، بعد اللي تركك ونساك تبخر باش ترجع في الشك، بعد اللي تركك ونساك تبخر باش ترجع في الشك. قتلك

ناكل لا تلقى كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة يجي يهرب يوحل في شرك يقاتلك.

0: رغم تواصل أسلوب الأخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نسجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المورالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كان له في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما ترتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
1: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغنية اللي غنيها لكم؟ الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها. اش قصيت؟ اي نعم والله مش كما كان فيكم. اش قصيت من المرأة؟ اش قصيت من الخدمة؟ اش قصيت من العباد؟ وكي تجي تشوفوا انا فاش مطلوب؟

0: أول حاجة فش مطلوب ناخذ مرا حتى يجرى للي جرى،
1: فش مطلوب ناخذ مرا
0: حتى يجرى للي جرى، تعريت باش تتكسى، تعريت باش تتكسى، ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشكل في حواجبها.

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا مانتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. مش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: مش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. شين السايس نولي نخاف في عصا حنقول ستربي.

0: سوي يا جماعة مخي مقلوب
1: مرة اجرح مرة جوي
0: بس مطلوب بس مطلوب بس مطلوب.
2: الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول إبداعية متنوعة، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضاً الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر انه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه الى دنيا التمثيل والغناء، وكانت اولى المشاركات في جلسات جماعة عيسوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من ألحان أناشيد الطرق الصوفية إطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيسوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني، كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. ووقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة المريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولي رضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسامحني وعندي ولدي حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال، لأنها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زادة.

ينجمشي يلهث لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينة خلطها مالح وحلو يا ما نبهنا ووصينا كنصحناه تضب علينا خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة وانت تقوله ما تمخمخشي هو فمه يمغض ما يبطلشي.

ذات الزينة عثمانة مليانة شحن ما فهمتش أشكون فهم زعما نشكر ولا نذن يلطف بيه ويلطف بينا كمل هاي مش في عظم خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة وانت تقوله مطبخ مخشي وباقي ياكل ما يبطلش.

0: واش تلم هي تعبت بالفوجينة وهو عقاب الصهرة بشم مسكينة بمعدة مسكينة اش تعبي واش تلم هي تعبت بالفوجينة وهو عقاب الصهرة بشم يا من أبهنا ووصينا كن سحناه غضب علينا خونا برجو بالكوجينة وانت تقوله ما تمغمغشي وباقي ياكل ما يبطلشي.
1: عصاوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينتجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عصاوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بادروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عصاوية البلوط، هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العصاوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوبتها بعض الطبوع والألحان، وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعصاوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداس على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعصاوية البلوط اللي تقول كلمتها الشيخ ما يكلشي ومريض ما يقدرشي، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بني سور ومدافع بطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: شيخي حبي مم 2000 كعبة ضم 200 كيلو الحم علوش باشي شي
1: يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين خلي لأولادك شيخ
0: الشيخ شاهي حاجة

0: الشيخ يحب صلاطة وبرمي الخل الياطة وخبيزات من الفرناطة ما ترين دي تفضيخ
1: يا شيخ يا مرمين يا شيخ يا مرمين يا شيخ يا مرمين صلي لو يا
2: الشيخ الشيخ ما يقدرش ومريض ما ياكلش جيبوله جميل محشي

0: واحد محوكة وباسم المدلوكة جيبوله من هفلوكة يتجذب عليها يجي
1: يا سيدي يا مرضي يا سيدي يا مرضي يا سيدي يا مرضي صلي لولاد الشيخ
0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ
1: يا سيدي يا مرضي يا سيدي يا مرضي يا
0: مرضي خلينا ولاد الشيخ خرج الداع.

وكان أعضاء عيساوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجام مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحي الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذين ضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عيساوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي، مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

Aku tak tahu.

عرفني يا زين الليل اللي جا حق لي ظهري، عرفني يا بنيتي راني بعت.

المر واقصد ربي للحمام. وحويرة سبرج المعجون، هز شوية كعك سخون وحويرة سبرج المعجون، وشوية ترشي وليمون وملوخية راس العام.

Alhamdulillah.

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة لأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذار. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرثي.

نوراتك تفهم احسن نوراتك تفهم كل ما الغره تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

أقرب يغري فيك على اللي ترغب تشوف الفم يقولك أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

موزونة فنية وكلمة موزونة فنية وكلمة على غفلة مهدية وكلمة تحرق مثل الكاية وكلمة مغمومة مطوية وكلمة محلولة بلدية تقول شمولها تسلم.

المرمى ثم كلمة تصيب المرمى وكلمة تكلف برشا خدمة وكلمة تكلف برشا خدمة وكلمة تخلف حسرة وندمة وكلمة تخلف حسرة وندمة وكلمة خايف شاهي يدمة وكلمة خايف شاهي يدمة تمشي تهسن في النسمة وثم كلمة شلكة هدمة وثم كلمة شلكة

كلمة الآمال توقدها تعاود وتحب تعودها تعاود وتحب تعودها محفوظة وقلبك شددها محفوظة وقلبك شددها وكلمة تبلحها تزردها وكلمة تبلحها تزردها.

كلمة ما اسمعهاش حد، كلمة ما اسمعهاش حد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد، وكلمة منها القلب يفد، تقول اداها ريح زد، كلمة فيه ساعة ما تبرد، وكلمة فيها أخذ ورد، وكلمة فيها أخذ ورد، هذه يا قلبي خايفها.

قلب قرايس ترجع امال اللي قايس كل ما فيها قلب قرايس ترجع امال اللي قايس وكل ما بالسرقه من عاسس وكل ما مشات وما كش حاسس وكل ما تخلي فكرك حايز واللي على كلمة يتسايس اجهل الكلمة ولا يعرفها.

وكل مخليف والاخرى ربيع، وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع، سلعة معروضة للبيع ويلزمها شوية ترقيع، كي كثر الخدمة نشفها أحسن نوارك

فما كلمة بثمرايكة وكلمة ترشق بالموزيكا رصد وحيزاس كاروسيكا وثم كلمة متاع تهتيكا تقول السلعة متاع فابريكا وكلمة

كلام وكلمة تخلدها الأيام، الكلمة اللي تحير الأفهام أحسن ما تصنع الأفهام. موشي هكا يا مدام.

0: مشموم زينا ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايخان هاكي النوم
0: يا المسموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. رحلة اليوم تنطلق في زمن وحضارات ما قبل التاريخ. ما هي حضارات ما قبل التاريخ؟ أين انتشرت؟ كيف نحددها زمنيا؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟